0: الفرج. فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد: نعم. فقال لغلام له: أفره غلمانه، يعني أجمل أقوى أنشط، مشهور هذا الغلام،
1: أغلى ما عنده،
0: أغلى ما عنده، نعم، أدعو مطرفا، اسم الغلام مطرف. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. يقول عبد الله بن جعفر أن علي بن الحسين أعطي ثمن هذا العبد مطرف 1000 درهم أو 1000 دينار فلم يعتقه،
1: فلم يبعه
0: وأعتقه لله دون أي شيء، رجاء أن يعتقه من النار. وبالمناسبة كانت هناك صلة عظيمة جدا بين أبي هريرة رضي الله عنه وبين الحسن والحسين، وكان حريصا على أن يقبلهم بالأماكن التي كان يقبلهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أبدا النيل من هذا الصحابي الكريم كما كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا مرتبطين ارتباطا وثيقا بآل بيت النبي. هنا سيدنا علي بن الحسين لما تأكد أن هذا الرجل سمع هذا الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه الذي ينقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعتق أغلى العبيد التي يملكها رجاء أن يعتقه من النار رضي
1: يعني
0: الله
1: سمع تعالى الحديث وطبق في حينه،
0: حتى أن علي بن الحسين ما دمنا قد تكلمنا عن حب آل بيت النبي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب أصحاب رسول الله لآل بيت النبي، قال عن محمد بن حاطب عن علي بن الحسين أنه أتاه نفر من أهل العراق فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، يعني تكلموا عن هؤلاء الرجال بكلام غير سليم، فلما فرغوا فقال: ألا تخبروني أنتم المهاجرون الأولون الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون؟ قالوا: لا. قال: فأنتم يعني الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا: لا. قال: أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين. ثم قال: أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اخرجوا فعل الله بكم.
1: إذن ليسوا يعني من المهاجرين وليسوا من الأنصار ويتناولون المهاجرين والأنصار.
0: لا، هنا أريد أن أبين حقيقة هذه القصة عن هذا الحبر العظيم عن السيد الكريم قضية مهمة جدا. سألهم: أنتم من المهاجرين؟ قالوا: لا. بناء لهذه الآية: من هم المهاجرون؟ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم من المهاجرين. إذن الله تعالى وصفهم بهذا الوصف،
1: صادقون.
0: والمهاجرون كثر، ولكن أخصهم هؤلاء الأربعة. قالوا: لا، لسنا منهم. قال: هل أنتم من الأنصار الذين آووا المهاجرين الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قالوا: لا. قال: مدام أنتم لستم من المهاجرين
1: ولستم
0: من الأنصار وأنتم لستم من هذين الفريقين فأنا أشهد أنكم لستم من الفريق الثالث الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز والذين جاءوا من بعدهم، أي التابعين ومن بعدهم.
1: صحيح.
0: والذين جاءوا من بعدهم، اللهم اجعلنا منهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ونحن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهنا أخذ موقفه الحاسم وقال: أخرجوا فعل الله بكم، يعني دعا عليهم رضي الله تعالى عنه، لأنهم خرجوا من الأصناف الثلاثة، لا هم مهاجرين ولا هم أنصار

0: هي من سورة الحشر الآية 8 و9 و10، 3 آيات متتاليات عن المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم.
1: نعم، كانوا رضي الله عنهم يحرصوا على العلم والتعلم ويجلسون إلى أهل العلم وإلى أهل الفضل ولا يتحرجون من ذلك. وقيل لعلي بن الحسين رضي الله عنه: لما تجلس مع زيد بن أسلم وكان لون بشرته سوداء وكان من أهل العلم؟ ولما سئل هذا السؤال قال: إنه ينبغي للعلم أن يتبع حيثما كان. وحينما حج هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة اجتهد أن يستلم الحجر بيده أو أن يقبله فلم يستطع لزحمة الناس، وكان كان طواف الإفاضة. وجاء علي بن الحسين فوقف له الناس وتنحوا عن الحجر حتى استلم الحجر. الحاشية حول هشام بن عبد الملك سألوه:
0: من هذا؟
1: من هذا؟ فقال: لا أعرفه. وهو يعرفه ولكن أراد أن لا يصغر نفسه. فهنا سمعه الشاعر العربي المشهور الفرزدق فقال: ولكني أعرفه، هذا علي ابن الحسين، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم. أو قيل: من خير أهل الأرض؟
0: قيل هم.
1: هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت، والعجم يغضي حياء ويغضي من مهابته، ولا يكلم إلا حين يبتسم. رضي الله تعالى عنه.
0: استوقفني هذا البيت مولانا: يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم.
1: نعم.
0: وكأن الركن يسعى إليه.
1: نعم.
0: وليس هو الذي يسعى
1: إليه. وهذا دليل على سعة كرمهم.
0: صحيح.
1: وكثرة جودهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك هذه الأبيات هي بحق علي ابن الحسين، ليس لنا أن ننقلها إلى إنسان آخر.
0: صحيح.
1: يعني هذا
0: من الأمانة أيضا.
1: طبعا هذا قول الفرزدق في حق علي ابن الحسين، فليس لنا أن ننقلها إلى أي إنسان آخر مهما على مقامه ومهما كبرت مكانته، لأن هذا يبقى محصورا في هذا السيد العظيم علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حتى أن سعيد ابن المسيب قال له رجل: ما رأيت أحدا أورع من فلان. فقال له: هل رأيت علي ابن الحسين؟ قال: لا. قال: ما رأيت أحدا أورع منه. يعني علي ابن الحسين هو
0: سيد الورع،
1: سيد الورع في زمانه. والورع هو ترك ما فيه شبهة، ترك ما فيه ريبة. يعني أي أمر ليس فيه وضوح تام كانوا أبعد ما يكونون عن كل أمر فيه ريبة أو شبهة أو تهمة أو منقصة، لأنهم هم كرام، أبناء كرام من بيت النبوة التي هم سفينة النجاة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال الإمام الزهري، الإمام الزهري هو أول من كتب الحديث وجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لم أرى هاشميا أفضل من علي بن الحسين، وما رأيت أحدا كان أفقه منه.
0: ومع هذا كان يأتي إلى العلم والعلماء.
1: صحيح. وقال طاووس أيضا أحد علماء السلف: رأيت علي بن الحسين ساجدا في الحجر، فقلت: رجل صالح من أهل بيت طيب، لأسمعن ما يقول. قال: فأصغيت إليه فسمعته يقول: عبيد

0: بفنائك، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك، فوالله ما دعوت الله بها في كرب إلا كشف الله عني.
1: إذن تعلم هذا الدعاء.
0: هذا الدعاء يعني طبعا هو دعاه رضي الله عنه بفناء الكعبة، يعني كان يصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم، لأنه بعد الطواف كان ورد أنه مر رضي الله عنه طاف سبعا وصلى ركعتين خلف المقام، فلما سجد بقي ساجدا وأخذت دموعه تنهمر حتى كأنما أريق ما حوله لكثرة دموعه، ولم يرفع رأسه إلا مع أذان الفجر. من يستطيع أن يفعل مثل علي زين العابدين؟
1: لا.
0: فسمعه طاووس يدعو بهذه الدعوات، عبيدك بفنائك، يعني في بيتك، عبيدك مش عبدك، عبيدك يعني عبد تصير، مسكينك بفنائك، سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك. ثم يدعو يقول طاووس: والله ما دعوت في كرب أصابني بهذه الدعوات،
1: استهل دعاءه بها،
0: إلا كشف الله تعالى عنه هذا الكرب. وكان رضي الله عنه سيدنا علي بن الحسين يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة، وتهيج الريح فيسقط مغشيا عليه،
1: يخافها،
0: يخاف مما بعد الريح، يعني يتذكر هؤلاء الرجال العظماء غضب الله تعالى على قوم عاد وثمود، فلما تهب الريح ينتابهم هذا الخوف والرهبة من الله تعالى وليس من الريح بحد ذاتها. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، لأن الريح وقع بها العقاب على الأمم السابقة. نعم، بريح صرصر عاتية. خرج علي بن الحسين يوما من المسجد رضي الله عنه فلقيه رجل فسبه، فثارت إليه العبيد والموالي والأصحاب، فقال علي بن الحسين مهلا عن الرجل، ثم أقبل على الرجل فقال: ما ستر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى عليه خميصة كساء أسود مربع له علمان، يعني هذا من أغلى الأكسية، من أغلى الثياب كانت عليه، وأمر له ب1000 دينار. فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذن هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت أيضا على آل بيته عليهم الصلاة والسلام.
0: نعم. قال: مما نقل عن ولد عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: كان عند علي بن الحسين قوم، فاستعجل خادما له بشواء كان له في التنور، فأقبل الخادم مسرعا وسقط السفود من يده، يعني الشواء، على بني لعلي أسفل الدرجة فأصاب رأسه فقتله. فقال علي للغلام: أنت حر، لم تعمده،
1: يعني
0: لم تفعل ذلك عمدا، وأخذ في جهاز ابنه. ونقل أيضا عن علي بن الحسين أنه دخل على محمد بن أسامة ابن زيد رضي الله عنهم أجمعين، فجعل محمد يبكي، فقال علي: ما شأنك؟ قال: علي دين. قال: كم هو؟ قال: 15,000 دينار. قال: هو علي،
1: وفى دينا.
0: وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: أوصاني أبي، يعني علي بن الحسين، قال: لا تصحبن 5 ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. قال: قلت: جعلت في ذاك يا أبتي، من هؤلاء 5؟ قال: لا تصحبن فاسقا، فإنه يبيعك بأكلة فما دونها. قال: قلت: يا أبي، وما دونها؟ قال: يطمع فيها ثم لا ينالها. قلت: وما الثانية؟ قال: لا تصحبن البخيل، فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه. قلت: ومن الثالث؟ قال: لا تصحبن كذابا، فإنه بمنزلة السراب، يبعد منك القريب ويقرب منك البعيد. قلت: ومن الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك.
1: هذا خطر.
0: قلت ومن الخامس؟ قال لا تصحبن قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع. رضي الله تعالى عن هذا العلم العظيم.
1: أمين.
0: نقل علي بن الحسين كثير من الأحاديث عن أبيه أي الحسين، وعن عبد الله بن عباس، وعن جابر بن عبد الله، وعن صفية

0: بنت أبي طالب، وعن أم سلمة أم المؤمنين وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن خلق كثير من التابعين، توفي هذا العلم العظيم بالمدينة المنورة سنة 94 وقيل 92، ودفن بالبقيع وهو ابن 58 سنة، سلام الله عليه ورضي الله عنه.
1: إلى الغد مع علم جديد من أعلام المسلمين الذين كانوا مقبلين على الله تعالى.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير وتحية لكم أينما كنتم. في كل صباح نسعد بلقائكم مجددا لنقدم إلى حضراتكم برنامج متفرقات في الدين والحياة. نسعد دائما بهذا اللقاء الذي نصحبكم من خلاله على الحب والخير، وهذا هو شعارنا الدائم: الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. فأهلا وسهلا بكم معنا متابعينا ومنصتين، وعلى بركة الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

إخوتنا في الله، جمعة مباركة عليكم بإذن الله تعالى. وفي صبيحة هذا اليوم نذكركم بفضل هذا اليوم، إنه يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وعن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. هذا ونذكركم بالإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يوم الجمعة. وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة عليه. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. واعلموا إخوتنا في الله أنه من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها سبب البركة على المصلي، وسبب نيل رحمة الله تعالى، وسبب هداية العبد وحياة قلبه، وسبب تثبيت القدم على الصراط، وإنها متضمنة لذكر الله وشكره تعالى، وهي سبب لدوام محبة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي أيضا سبب لدوام محبة الرسول عليه الصلاة والسلام للمصلي، وهي سبب لعرض اسم المصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسبب أداء بعض حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنها دعاء لأنها سؤال الله عز وجل أن يثني على خليله عليه أفضل الصلاة والسلام، أو سؤال العبد لحوائجه ومهماته. فهل صليتم معنا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام؟

0: نذكر مستمعين الآن بمواقيت الصلاة لهذا اليوم المبارك يوم الجمعة. اليوم هو 18 من شهر المحرم لعام 1448 للهجرة، وهو الموافق لشهر اليوم الثالث من شهر جولاي لعام 2026. بإذن الله تعالى أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند الساعة 12:03، أذان العصر عند الساعة 2:44، أذان المغرب عند الساعة 4:59، أذان العشاء عند الساعة 6:29. غدا السبت بإذن الله أذان الفجر عند الساعة 5:32، أما الشروق فعند الساعة 7:01. أكيد اليوم ومثل ما عودناكم مثل كل يوم جمعة سوف ننقل إلى حضراتكم وقائع خطبتي صلاة الجمعة لهذا اليوم، وطبعا من رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه. منذكر أيضا ومنستعرض معكم حالة الطقس لليوم. اليوم طقس مشمس خالي من الغيوم و19 درجة. كذلك بكرة السبت رح يكون مشمس خالي من الغيوم و19 درجة. أما بالنسبة ليوم الأحد فحيكون ممطر وغائم و17 درجة. كذلك يوم الاثنين القادم ممطر وغائم و18 درجة. هذه لمحة سريعة عن حالة الطقس لليوم وللأيام القليلة القادمة. كمان بدي أذكر مستمعينا طبعا بمشروعنا الإنساني والخيري وهو حفر بئر في اليمن. يوميا عم ذكر بهالمشروع، هذا المشروع اللي إن شاء الله تعالى سوف يستفيد منه الكثير من الناس اللي هن فعلا بحاجة لقطرة مي. مبارح ذكرنا وكان المبلغ اللي واصل تقريبا كان مبارح شي 6185 هيك بتذكر. اليوم الحمد لله رب العالمين بهالصباح زاد المبلغ ووصلنا 7685. طبعا هيدا المبلغ 7685 من أصل المبلغ اللي هو 26,000، يعني قطعنا شوط منيح الحمد لله، وبدنا بمعية الله سبحانه وتعالى وبجهودكم الخلصة لله وأيضا بمساعدتكم نقدر نكمل هالمبلغ. اليوم يوم مبارك، اليوم يوم الجمعة، ونحن لازلنا بالشهر أيضا الفضيل شهر المحرم، ولذلك أنا عم حس الناس بهالأيام المباركة إن تعمل عمل الخير، لعل نحن وياكم إن شاء الله تعالى يكتب لنا، وهذا مؤكد لأنه رب العالمين طبعا ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام حثنا على الصدقة. واليوم يوم الجمعة وإن شاء الله الصدقة عندكم مقبولة، وإن شاء الله كمان بيكون أجرى وثوابة مضاعف. اللي بحب يشارك معنا في هذا الحفر للبئر الذي سوف يحفر في اليمن وتبلغته 26,000 دولار، بحب يشارك معنا، وهمتنا وهمتكم بإذن الله تعالى منخلص هالمشروع قريبا جدا. بس تواصلوا معي على الواتساب على الرقم 0416727983، فإذا 0416727983. نحن وياكم بإذن الله تعالى منكمل هالمشروع، وإن شاء الله منبدأ بعدين كمان بمشروع آخر. عمل الخير لا ينتهي، وحاجتنا لعمل الخير لا تنتهي. كلنا بحاجة لصدقة، كلنا بحاجة لرحمة من رب العالمين، كلنا بحاجة لمغفرة، كلنا بحاجة للرسول عليه الصلاة والسلام إنه يتشفع إلينا. وأكيد هالشي هذا بيكون من خلال التزامنا بالسنة النبوية وأيضا بالمحافظة على عمل الخير والصدقة اللي حسنا فيهن الرسول عليه الصلاة والسلام على عمل الخير. ولو بالقليل، قليل دائم خير من كثير منقطع. كملوا معنا، المجال مفتوح أمامكم، بإمكانكم أنكم تتبرعوا 25 دولار، 50، 75 دولار، 100 دولار، 100,000 دولار، وبنعمل أكثر من دير إن شاء الله تعالى اللي رب العالمين سبحانه وتعالى بيفتح عليكم. أهلا وسهلا بأي تبرع. هيدا التبرع إن شاء الله حيكون بميزان حسناتكم، إن شاء الله بيكون أجب الأحد بإذن الله تعالى. ما تترددوا بعمل الخير، اتواصلوا معنا. إذا بدكم اتصلوا بإذاعة الصوت الإسلامي زميلتنا عبير إن شاء الله تعالى تساعدكم بالنسبة لموضوع التبرع اللي بتكون تدفعوه، فيكم تجوا لعنا على مبنى الإذاعة، بس نحن طبعا منسهل على الكل بدل ما يجوا ويخطوا، يعني هو طبعا إلهم حتى بالمجيء إلهم حسن إن شاء الله تعالى، هذا كمان ما في شك بالموضوع، ولكن أسهل على الجميع بأنه بس يتواصلوا معنا، نحن بنبعث لكم اللينك، بتضغطوا على اللينك وبتحطوا المبلغ اللي أنتوا بتكون تتبرعوا فيه، وإن شاء الله بإذن الله بميزان حسناتكم وحسناتنا إن شاء الله تعالى، يعني الدل على الخير كفاعله، وإن شاء الله يا رب نحن يكون لنا أجر وثواب معكم بإذن الله تعالى. أحبائي كل التحيات لكم برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. أكيد بعد شوي حنتعرف على مجموعة من الأخبار المنوعة، لكن هلأ رح نتوقف مع فاصل إعلاني، ومن ثم من بعده منتابع بإذن الله، ابقوا معنا.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا، نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 97072030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 97591013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد، احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة، نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: نجدد التحية لكم مستمعينا ونواصل برنامج هذا النهار. إليكم مجموعة من الأخبار المحلية، وفيها الحكومة الفيدرالية ترفع رسوم طلبات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%. رفعت الحكومة الفيدرالية رسوم التقديم لمعظم فئات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%، وارتفعت رسوم التقديم للحصول على تأشيرة الطلاب اعتبارا من الأول من يوليو تموز من $2,000 إلى $2,500، بينما أصبحت رسوم تأشيرات الخريجين المؤقتة الفئة الفرعية 485 تبلغ $5,750. وتعد أستراليا بالفعل من بين الدول التي تفرض أعلى رسوم على طلبات تأشيرات الطلاب في العالم، وقد أثارت الزيادات الأخيرة انتقادات من بعض الطلاب الدوليين ووكلاء الهجرة. وهذا بالإضافة إلى طول فترات معالجة الطلبات، وهذا طبعا سوف يشكل عبئا إضافيا على المتقدمين. وارتفعت مدة النظر في طلبات الهجرة الماهرة إلى نحو 18 شهرا، ولذلك فإن المتقدمين الذين يحتاجون إلى السفر يضطرون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة، والحكومة تتقاضى الآن رسوم تزيد على ضعف ما كانت تتقاضاه سابقا، إضافة لأنه كمان ارتفعت تأشيرات المتعلقة بالزواج والخطوبة. لذلك مستمعينا اللي طبعا عنده حاجة لأخذ هيك طلبات وتقديمها، يجب أنه يتابع مع ناس متخصصين ومحترفين حتى ما تروح أمواله عليه ويصير في أي مشكلة عنده. منتابع من هالخبر مننتقل لخبر آخر. في أخبارنا المحلية أيضا، أعلنت الحكومة الأسترالية عن منح جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تؤثر في حياتهم، في خطوة تهدف إلى ضمان إيصال أصواتهم إلى صناع القرار وتحسين الخدمات المقدمة لهم. أيضا في أخبارنا المحلية، أستراليا توجه رسالة حاسمة لمحتلي NDIS، لا إفلات من العقاب. بعد تحقيقات استمرت لفترة، كشفت السلطات الأسترالية عن نتائج واحدة من أكبر حملات ملاحقة الاحتيال على أموال NDIS، وكانت الحصيلة ثقيلة على المتورطين، وفيها الحكم على 17 شخصا بالسجن بإجمالي 60 عاما، مصادرة أصول وممتلكات تقدر قيمتها بحوالي 50

تطبيق الميزانية الفيدرالية الجديدة دخل برنامج أستراليا الإنساني 2026-2027 حيز التنفيذ رسميا، وبحسب الحكومة الأسترالية سيبقى حجم البرنامج عند 20,000 مكان خلال العام المالي 2026-2027، وهو نفس المستوى المعتمد في السنوات الأخيرة. ويشمل البرنامج إعادة توطين اللاجئين والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الإنسانية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية المختصة ضمن التزامات أستراليا الإنسانية الدولية. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية استقبلت أستراليا أكثر من 1,000,000 لاجئ عبر برامجها الإنسانية، ما يجعلها من أبرز الدول التي نفذت برامج إعادة توطين اللاجئين على مستوى العالم. أما أيضا اعتبارا عند بدء هذا الشهر، من بداية شهر 1 يوليو الجاري، رفعت الحكومة الأسترالية رسوم فيزا الشريك اللي هي بارتنر فيزا بشكل كبير. فالرسوم السابقة كانت بتكلف 9,365 دولار أسترالي، أما الرسوم الحالية فهي 11,710 دولارات أسترالية، يعني زادت 2,345 دولار، حوالي 25% مثل ما ذكرنا بالخبر السابق فيما يتعلق بفيز الطلاب. كمان الزيادة تطبق على طلبات فيزا الشريك الجديد اللي بتم تقديمها اعتبارا كمان من أول هذا الشهر. أما من قدم طلبه قبل هذا التاريخ ودفع الرسوم فلن يتأثر بالزيادة. كانت هيدي مجموعة من الأخبار المحلية لهذا النهار، منتابع نحن وياكم، وبعد قليل منتعرف أيضا على مجموعة أخرى من الأخبار المتفرقة.

مجموعة من أخبارنا المتفرقة لهذا النهار، ونبدأها من غزة العزة. 1000 يوم من الإبادة في غزة، أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة. بعد 1000 يوم من الحرب لم تعد غزة تقاس بالكيلومترات بل بالركام، ولم تعد تحصى بأحيائها ومدارسها ومستشفياتها بل بعدد الشهداء والجرحى والأيتام والأرامل والنازحين. 1000 يوم كانت كافية لتغيير وجه القطاع بالكامل وتحويل مدينة نابضة بالحياة إلى مشهد واسع من الخراب. وتقف غزة أمام حصيلة توصف بأنها من بين الأكثر تدميرا في تاريخها الحديث، عشرات آلاف الشهداء والجرحى وملايين الأطنان من الركام، ومدن وأحياء كاملة لم يعد لها وجود إلا في ذاكرة سكانها. عدد الشهداء 73,000 شهيد، بينهم 18,592 طفلا و 12,400 امرأة. عدد الجرحى 173,000 جريح و 537. عدد حالات بتر الأطراف 5,400 حالة، بينهم 18% أطفال. حالات فقدان البصر 1,200. مجموع حالات فقدان البصر. عدد الأسرى 6,600 أسير. عدد المفقودين 11,200، بينهم 4,700 من النساء والأطفال. عدد الأيتام 58,800، مجموع الأطفال الأيتام، أطفال بلا والدين أو أحدهما. عدد الأرامل 26,370، مجموع اللواتي استشهد أزواجهن. أما بالنسبة للدمار في المباني والمنشآت، الوحدات السكنية المدمرة بالكامل 4,010 وحدة سكنية. أما الوحدات السكنية المتضررة فهي 510,000 وحدة سكنية. أما المباني والمنشآت ف 227,703 مبنى تشمل المباني المدمرة والمتضررة. كمية الركام 60 مليون طن. نسبة الدمار ما يزيد عن 90% من البنية التحتية المدنية والمنازل. قوات الاحتلال تسيطر على 80% من مساحة القطاع خلال الإبادة، وحاليا يسيطر على نحو 70%. أما عن كمية الصواريخ والمتفجرات فقد ألقى الاحتلال كمية 223,000 طن من المتفجرات على قطاع غزة. عدد النازحين أكثر من 2 مليون إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري. أما عدد الأسر والعائلات فهو أزيد من 350,000 أسرة فلسطينية تحتاج إلى إيواء. أما بالنسبة للدمار في القطاع الصحي، 38 مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة خلال الحرب. 96 مركز للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة. 197 سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال الإسرائيلي. 788 هجوم على خدمات الرعاية الصحية كمرافق ومركبات أو كوادر أو سلاسل إمداد. أما عن تكلفة الخسائر التقريبية، فالخسائر الأولية المباشرة ل 15 قطاع حيوي مختلف في قطاع غزة تقدر بنحو 80 مليار دولار. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل متخاذل. حسبنا الله ونعم الوكيل.

لازلنا نواصل وإياكم مستمعين برنامج متفرقات في الدين والحياة لهذا النهار، وأكيد صحينا في هذا الصباح على خبر مؤسف ومؤلم عن وقوع انفجار بالعاصمة السورية دمشق. أفادت وكالة الأنباء السورية سانا بمقتل لحد قبل قليل كنا عم نتابع الأخبار عبر الجزيرة، كان في مقتل 9 أشخاص وإصابة 22 آخرين جراء انفجار حدث داخل مقهى قرب القصر العدلي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق. وأوضحت الوكالة أن الأجهزة المختصة بدأت بالتحقيق في الحادثة بعد فرض طوق أمني. وقال العميد في قوى الأمن الداخلي في دمشق محمد خيت للتلفزيون الرسمي إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل المقهى، وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق عن وقوع الانفجار داخل المقهى خلال ساعة الذروة، ويقع المقهى في شارع تجاري وسكني مكتظ في قلب دمشق، وغالبا ما يرتاده المحامون ومراجعو القصر العدلي المجاور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهالي الذين توفوا وأيضا الشفاء العاجل للجرحى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا شامنا ودمشقنا، آمين يا رب العالمين، ويبعدها عن كل ما هو سيء. نرفع أكف الضراعة ونرفع أيدينا لله سبحانه وتعالى ونتضرع إليه بأن يحفظ لنا الشام وأهلها وأن يبعد عنها كل مكروه، آمين يا رب العالمين. أدعو الله في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، ولا تنسوا أن تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نتابع وإياكم مستمعينا مع بقية أخبارنا وفقراتنا.

ومما اخترناه لكم مستمعينا في متفرقاتنا لهذا اليوم هذا الخبر أو هذا التقرير الذي يحمل عنوان حكومات خفية وأسلحة سرية وراء موجات الحرب بأوروبا. تعرفوا معنا على أشهر نظريات المؤامرة. تشكل موجات الحر القاتلة في أوروبا والتي باتت تتكرر خلال السنوات الماضية بيئة خصبة لأصحاب نظريات المؤامرة، والتي ترى أن ارتفاع درجات الحرارة مرتبطة بقوى متنفذة وأسلحة غير معروفة. وباتت أوروبا تواجه جحيما غير مسبوق من درجات الحرارة قضى سابقا على الآلاف، وهذا العام بدأ عداد الوفيات بالصعود بشكل كبير، ووصل حتى الآن إلى قرابة 3000 وفاة أغلبهم من كبار السن. ورغم أن تلك النظريات لا تستند إلى حقائق علمية، إلا أن الكثيرين يتأثرون بتلك المؤامرات المزعومة حول سبب ارتفاع الحرارة وتسببه بوفيات كبيرة في أوروبا، حتى إن كثيرا منها يثير السخرية لشدة تطرفه في الأسباب التي ترفع الحرارة. وتعود تلك النظريات للظهور مع كل موسم صيف حار يهب على أوروبا، ونستعرض في التقرير التالي عداد من تلك النظريات، بمعنى عدد منها والتي تلقى رواجا بين كثيرين. ومن هذه النظريات خدعة التغير المناخي. يرى أصحاب هذه النظرية أن التغير المناخي خدعة، وموجات الحر التي تهب على أوروبا ليست إلا أمرا طبيعيا وغير مرتبط بأي تغيرات مناخية، وسبق أن حدثت في الماضي. ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى الاعتقاد أن وراء الحديث عن موجات الحر أغراض سياسية وأهداف لبعض العلماء لتحقيق مكاسب معينة. ويستشهد مؤيدو هذه النظرية بموجات حر تاريخية حدثت في صيف 1921 و1976 في بريطانيا، وأن الموجات الحالية ليست جديدة وهناك مبالغة كبيرة بما يجري. وعادت هذه النظريات للانتشار هذا الصيف في أوروبا، وزعم متبنوها أن جهات تسعى للحصول على الأموال في بولندا وفرنسا وبريطانيا، فضلا عن اتهامات للعلماء بالترويج لارتفاع الحرارة للحصول على دعم مالي لأجنتات الجزر الخضراء. النظرية الثانية حكومة عالمية تلعب بالطقس، فهي نظرية أخرى يتبناها آخرون بشأن ارتفاعات الحرارة، وهي أن هناك حكومة عالمية خفية ونخبة متنفذة تقوم برفع درجات حرارة الطقس بصورة متعمدة من أجل أهدافها الاقتصادية والسياسية. ويقول أصحاب هذه النظرية إن هذه الحكومة الخفية تستخدم تقنيات متطورة وتقنية تعمل على رفع حرارة الطقس في مناطق معينة من العالم في الوقت الذي يريدونه للحصول على أهدافهم، مثل فرض رقابة على منطقة ما وتسليط الضوء عليها. نظرية أخرى وهي الخطوط الكيميائية، من أشهر النظريات انتشارا بين محبي نظريات المؤامرة، والتي تقدم تفسيرا طريفا لكل ما يجري للطقس خلال الصيف في أوروبا. ويؤمن أصحاب هذه النظرية بأن الخطوط البيضاء التي تخلفها الطائرات التجارية على ارتفاعات الجو العالية ليست نتيجة طبيعية للتكثيف بفعل سخونة المحركات مع الجو البارد للغاية في طبقات الجو العليا، بل هي مواد كيماوية ترش عمدا من قبل حكومات أو نخب عالمية متنفذة وقوية لأهداف خفية منها التحكم بالطقس. ومن أهداف رش الحكومات الخفية لهذه المادة وفق اعتقادهم خلف موجات حرارة وجفاف وتسميم الأجواء لقتل السكان وتقليل أعداد البشر، أو الاستفادة من الطقس لأهداف عسكرية والسيطرة على مناطق معينة. واتهم أصحاب النظرية التي انتشرت بدول أوروبية عبر حسابات بمواقع التواصل وكالات الأرصاد الجوية بالتستر على عمليات الرش. أيضا هناك نظرية
نظرية برنامج الشفق النشط عالي التردد، أو ما يطلق عليها اختصارا هارب، من أشهر النظريات التي تظهر أو تظهر مع كل كارثة جوية أو ظواهر في الطقس وموجات الحرارة الشديدة والجفاف. ويتعلق برنامج هارب بمنشأة أمريكية في ألاسكا، وبعض أصحاب النظرية يقولون إنها موجودة بقبرص أيضا ودول أخرى حول العالم، لدراسة وفهم خصائص الغلاف الأيوني، وهو الجزء العلوي من الغلاف الجوي الذي يتأين بفعل الإشعاع الشمسي، فضلا عن الاستفادة من ذلك في تطوير أنظمة الرادار. ويعتقد متبنو هذه النظرية أن هارب سلاح سري أمريكي يستخدم موجات الراديو عالية التردد لتسخين الغلاف الأيوني للأرض، مما يتيح للولايات المتحدة التحكم في الطقس وبث موجات حر وعمل زلازل والتحكم بأدمغة البشر. وأشار مطلقو هذه النظرية إلى أن موجة الحر الأخيرة مرتبطة باختبارات أمريكية فوق أوروبا. بها الخبر مستمعينا نختم برنامجنا لليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في متفرقات جديدة. لا تنسوا إعادة هذا البرنامج صباح الغد السبت إن شاء الله تعالى، كذلك غدا نعيد اللقاءات اللي أجريناها خلال الأسبوع مع سماحة المفتي، وأيضا لقاءات أخرى بالإضافة لأخبارنا المتنوعة. بعد قليل سوف نستمع لتلاوة سورة الكهف كاملة قبل أن يرفع على مسامعكم أذان الظهر، ومثل ما ذكرنا سابقا سوف ننقل إلى حضراتكم وقائع خطبتي وصلاة الجمعة لهذا اليوم من رحاب مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لكمبة. كمان برجع بذكر مستمعينا اللي حابين يتبرعوا للبئر، بئر المياه في اليمن، يتواصلوا معي عبر الواتساب على الرقم 0416-727-983. نتمنى للجميع أوقات موفقة دائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. أترككم في رعاية الله وحفظه، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك.
1: إخوة الإسلام والإيمان، ننتقل بحضراتكم الآن إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لننقل لكم وقائع صلاة الجمعة.

بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد جل شأنه تعالى، والحمد لله والصلاة والسلام على خير البشر محمد ابن عبد الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى من سار على دربهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. صدق الله ورب الكعبة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. All praise is due to Allah, we praise Him. We seek His help and we seek His forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil of ourselves and the evil of our actions. Whomever Allah guides, none can misguide. And whomever Allah leads astray, none can guide. I bear witness that there is

0: deity worthy of worship but one, Allah subhanahu wa ta'ala. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he is the slave and the messenger of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala has said the meaning. Allah has said subhanahu jalla sha'nuh, indeed, whomever obeys Allah and His messenger will attain success. Yes, my beloved brothers and respected sisters, success can only be obtained by obeying Allah subhanahu wa ta'ala and following the final messenger, Muhammad alayhi salatu wa salam. Ikhwani wa akhawati fi Allah. والذي خلق السماوات والأرض بلا عمد أفضل نعمة أنعم الله جل شأنه علينا هي نعمة الإسلام. وصدق الله عندما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Beloved brothers, respected sisters, by Allah, the greatest blessing that Allah bestowed upon you, that you're a Muslim. تمنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام للإسلام لأبيه، وتمناه نوح لابنه، وتمناه محمد عليهم أجمعين الصلاة والسلام لعمه، ولكن الله من علينا بنعمة الإسلام. فاحمدوا الله ليلا نهارا على هذا الدين. Beloved brothers, respected sisters, نوح عليه الصلاة والسلام wished that his son accepts Islam. Ibrahim alayhi salatu wasalam wished that his father accepts Islam. And our beloved Prophet alayhi salatu wasalam wished that his uncle accepts Islam. And they did not. And Allah has given me and you this amazing ni'mah. Na'am ayyuhal ikhwa. Ni'mat al-Islam la tu'ad wa la tuhsa. والذي خلق السماوات والأرض. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. Allah has said subhanahu wa ta'ala, indeed, the religion of Allah is al-Islam. وَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. And Allah subhanahu wa ta'ala has said, whomever seeks a religion besides Islam, it will not be accepted from him or her. And in the hereafter, they'll be of those that are losers. نعم أيها الإخوة. ولكن الآن أمنيتنا أن نموت مسلمين والله العظيم. ولهذا السبب ربنا جل شأنه سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Our ambition, our wish that we die as Muslims. Now my beloved brothers and respected sisters, that's what Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran. He said, oh you who believe, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Fear Allah the fear that He deserves and only die in a state of being a Muslim. اسمعوا أيها الإخوة الطيبين. يوسف عليه الصلاة والسلام. اسمعوا لدعاء يوسف. بالله عليكم. ركزوا معي. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. انظروا كيف يمجد ربنا جل شأنه نبي الله يوسف قبل أن يطلب منه أي شيء. قال أنك أنت يا رب أنعمت علي بهذا الملك خزائن الأرض. من الله سبحانه وتعالى على يوسف وعلمه من تأويل الأحاديث علم الأحلام تفسير الأحلام. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ماذا طلبك يا يوسف؟ توفني مسلما. ما طلب من الله سبحانه وتعالى مالا ولا طلب جاها ولا طلب أن يعيش حياة طويلة. توفني مسلما. اللهم توفنا مسلمون يا ذا الجلال والإكرام. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا الله. My beloved brothers, I beg you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to pay attention. And this is how you ask Allah for things. You praise Allah subhanahu wa ta'ala. And you acknowledge the blessings that Allah bestowed upon you. Allow us to pay attention to Yusuf alayhi salatu wasalam. The Prophet Yusuf. Listen to what he said to Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, you indeed have given me this kingship. He became the treasurer of the world. And you've given me the knowledge of interpreting dreams. And then he said, oh Allah, you are the creator of the heavens and the earth. And you are my protector. You are my guider. You are my cherisher. In this worldly life and in the hereafter. أنت ولي في الدنيا والآخرة. And listen to what he asks Allah after this. All these bounties that Allah bestowed upon him. He said, توفني مسلما. Take my life while I'm a Muslim. He didn't ask Allah subhanahu wa ta'ala to lengthen his life. He didn't ask him, you know, that he wants more money. He said, oh Allah, you've given me all this. I just want to die as a Muslim. توفني مسلما. وألحقني بالصالحين. And made me follow those who are righteous, the prophets and those that are righteous. نعم أيها الإخوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار تقول النار اللهم أجره من النار. My beloved brothers, respected sisters, the Prophet عليه الصلاة والسلام said, whomever asks Allah Jannah three times, Jannah speaks and says, oh Allah, please grant him Jannah. And whomever seeks protection from the fire would say, oh Allah, protect him from the fire. نعم أيها الإخوة الطيبين. دين الله عز وجل ثمين جدا. وعلينا أن نحمد الله ليلا نهارا. كان يطوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حول الكعبة. وكان يقول اللهم اجعلني من القليلين. فاستغربوا أصحابه وقالوا يا عمر ما هذا؟ قال ألا تسمع قوله جل شأنه وقليل من عبادي الشكور. لا إله إلا الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه used to circle the Kaaba and make a strange supplication. And he used to say, oh Allah, make me of those that are few. So some of his companions said to him, what kind of dua is that, ya Umar? He said, did you not hear what Allah has said? Only a few of my slaves are grateful. بالله عليك عندما تستشعر بنعمة الإسلام بإذن الله عز وجل سيذهب حزنك بإذن الله عز وجل وهمك بإذن الله. When you recognize the blessing of Islam, all your worries, all your sadness, all your depression, all your anxiety will go بإذن الله عز وجل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. The Prophet عليه الصلاة والسلام said that Jannah is closer to you than your own shoelace. Just imagine you're going down to do your shoelace and you're a Muslim and you die in that state. Jannah awaits you. Yes, my beloved brothers and respected sisters, this is something that we need to understand. ولهذا السبب أيها الإخوة الطيبين إكرام الميت دفنه لأن القبر كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من النار. نسأل الله العفو والعافية. One of the ways to honor the deceased is to quickly wash their body, wrap them in shroud and take them to the grave. Because the grave, بإذن الله, is either an abode of paradise or pit of the fire. فعلينا أن نحمد الله عز وجل. السؤال هو الآن كيف نموت مسلمين؟ أولا أيها الإخوة الطيبين بالدعاء. بالدعاء يا رب ثبتنا على الإسلام. يا رب أمتنا مسلمين. يا رب أحسن خاتمتنا. يا رب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. موقنون بالإجابة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن. First of all, my beloved brothers and respected sisters, how do we die as Muslims? That's the question. First of all, supplication. Ask Allah constantly. The Prophet ﷺ said, ask Allah, make dua to Allah, and you have certainty that Allah is going to respond. لأن أكثر المسلمين مسلمين للأسف الشديد فقط على اللسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه. هذا الإنسان الذي يستغيب الناس يستهزئ بالناس يتاجر بالمخدرات يسرق هذا ويغش هذا أنت مسلم ولكنك غير مؤمن. The Prophet عليه الصلاة والسلام said those that utter Islam is on their tongue, but it has not reached their heart. Those people, وَالْعِيَادَ بِاللَّهِ, who deal in drugs, those people who stand over people, those gangsters, you're a Muslim, but you're not a mu'min. You're Muslim just in your tongue, not in your heart. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, those people that you believed in your tongue, but iman has not reached your heart. فَيَقُولِ So the Prophet عليه الصلاة والسلام said something important. He said, وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلْ مِنْ عَبْدٍ غَافِلٍ لَاهٍ. And Allah will not accept the supplication of a person who is heedless. He's not aware. He's not focusing. لاهٍ, occupied in something else. نعم أيها الإخوة. هذا أمر مهم. أولا الدعاء. أما الأمر الثاني العمل الصالح. وكل منا يعلم الشافعي رحمة الله عليه وعلى أبا حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل وسائر العلماء. يقول رحمة الله عليه: لو ما أنزل الله إلا هذه السورة لكفت وكانت حجة على الناس. وكل منا يعلم هذه السورة. Beloved brothers, respected sisters, الشافعي رحمة الله عليه and all the علماء. He said something amazing. He said, if Allah only descended this surah in the Quran, that would be sufficient for mankind. Enough evidence, and you've all memorized it, which is wal asr. He said, wal asr, inna al-insana lafi khusr, rabbuna jalla sha'nuhu yuqsam yameen, likay yashud intibahak lihada al-amr al-azim. Wal asr, la'anna al-asr muhim, kathir min al-nas yalhu wa yal'ab. وما عنده وقت أن يصلي نص ساعة بالنهار وبعدين بده يدخل الجنة. كيف هذا يا أخوان؟ سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى makes an oath by time because time is significant. Many people, unfortunately, their time is on WhatsApp, TikTok, Facebook, and they don't even have time to pray half an hour a day, and he wants to go to Jannah. Excuse me. Jannah, you have to work for it. So Allah سبحانه وتعالى makes an oath by time. He said, indeed, mankind are in loss. إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا. بيكفي؟ لا ما بيكفي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كثير من إخواننا العرب يقول لك يا أخي الإيمان هون بقلبي. بتصلي ما بصلي. بتطيع والديك لا. حجات ما بحج. زكات ما بزك. ما هذا؟ أي إيمان هذا؟ أنت تكذب على نفسك. إن كان إيمانك في قلبك تصلي وتطيع والديك وتعطي حق الجار مسلما كان أو كافرا. If your heart is pure, then you'll pray. You'll respect your parents. You'll stop backbiting and slandering. You give the rights of your neighbor whether he's a Muslim or non-Muslim. This is a true believer. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. They recommend to one another the truth. المسلم منو أناني يفكر بأخيه. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. You recommend to one another patience and perseverance. هذا الإسلام. نعم أيها الإخوة. فأول أمر أيها الإخوة الطيبين الدعاء ثم العمل الصالح. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Allah has said subhanahu wa ta'ala, and if they were to do what they've been advised, then it would be better for them and it will keep them steadfast. نعم لا يكفي أن يقول إنسان والله أنا مسلم والحمد لله ما بيصلي ولا بيتقي الله عز وجل. وبإذن الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد. أما الأمر الثالث وهذا الأمر مهم أيها الإخوة الطيبين وخصوصا في هذا العصر وخصوصا للشباب الطيبين حفظكم الله جميعا من كل سوء أعانكم الله. والله العظيم نحن في عصر للأسف صعب جدا ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. My beloved youth, my beloved brothers, we're living at a very very difficult time, especially for the youth. وبينها النبي عليه الصلاة والسلام كأنه عايش معنا صلى الله عليه وسلم. اسمعوا ما يقول النبي. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل في حديث. Please, my beloved brothers and respected sisters, the Prophet عليه الصلاة والسلام mentioned the hadith as if he's living amongst us. He said, do good deeds, because there'll come a time where tests and trials that will come like the middle of the night, dark night. Suddenly there's tests and trials are facing you, are circling you. So the Prophet عليه الصلاة والسلام, he's given us an indication to do good, because through the good deeds, inshallah, you'll be able to see what is good and what is bad. He said, a person gets up in the morning a believer. By the evening, he's a disbeliever. By evening, he's a believer. By morning, he's a disbeliever. He sells his deen for something minute of this world. يبيع دينه. أعوذ بالله من هذا. أعوذ بالله من هذا. Ask Allah day and night to keep you steadfast. كان خير الخلق صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Oh Allah, the one that keeps the heart steadfast, keep my heart steadfast on your religion. And that's the Prophet عليه الصلاة والسلام. أخيرا أيها الإخوة, كل منا يعلم الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة, الأمر الثالث المهم, لا تصاحب إلا مؤمن. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, only accompany a believer. He didn't say Muslim. Some Muslims are drug dealers. Some Muslims are standing over people. Some Muslims are gangsters. And they're embarrassing us. Fear Allah. You're representing Islam and you are here, بإذن الله عز وجل, to convey the message of Allah. اتقوا الله يا شباب. بهدلتمونا ورب الكعبة. إن الله يراكم. Please, I'm begging you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Many gangsters are Muslims. Muhammad, Mahmoud, Khalid. What kind of Islam is that? You're embarrassing your parents. You're embarrassing the community. Allah is displeased with you. For what? اتقوا الله سبحانه وتعالى. So the Prophet عليه الصلاة والسلام said, لا تصاحب إلا مؤمن. Only accompany a believer that does not deal in drugs. He does not take drugs. He doesn't indulge in alcohol. He doesn't deal in riba. He doesn't sit down and backbite and slander others. والعياذ بالله. لا تصاحب إلا مؤمنا. المرء على دين خليله. فلينظر أحدكم من يخالل. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, the person, he's on the religion of his brother, then observe who you associate with. نعم أيها الإخوة, هذا أمر مهم أيها الشباب. أيضا أريد أن أزيد. الشباب والأخوات الذين يتأثروا ببعض المتأثرين على التيك توك وإنستغرام وفيسبوك, انتبهوا. أنت من تحذر. إن كنت تتأثر بشخص ما لا يخاف الله يريد أن يضلك, انتبه. اجعل قدوتك رجل اسمه محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول هذا, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. My beloved brothers, please be careful. There's millions and millions of dollars at the moment that's been given by governments and organizations to brainwash you, to mislead you, to take you away from the Sirat al-Mustaqim. Please be careful. If you're influenced by someone that does not worship Allah, he does not fear Allah, please be careful. Allah told me and you, indeed there has been for you a great example in Muhammad عليه الصلاة والسلام. Please, he's our qudwa. He's the one that we take as role model صلى الله عليه وسلم. This is what we need to understand. أيها الآباء, عندكم دور خصوصا في هذا العصر. سبحان الله. للأمانة صعب جدا جدا. أعانكم الله, صبركم الله على ما أنتم فيه. Respected parents, I beg you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to recognize the authority and the responsibility and the trust that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. أيها الأباء, أولادكم أمانة بعناقكم. انتبهوا. إن لم تأتي المحبة منك ومن أمه, ستأتي من غيره, من هؤلاء الناس الذين لا يخافون الله. Respected parents, your kids need your love. They need your sympathy. They need your time. Don't tell me you're busy 16, 17, 18 hours. Please. Sit down with your kids. Communicate with your kids. If the kids does not get the love from mom and dad, they will get it from someone else who their objective, وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ, is to take them astray. نَسْأَلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الثَّبَاتِ فِي هَذَا الْعَصْرِ. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us steadfast and firm. Just one announcement, بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. The Canterbury Hospital Redevelopment Team is here today in front of the mosque to speak with our community about plans for the future 400 million hospital development or redevelopment. They have been members available to answer questions in different languages and information you can take home. You're invited to stop by after prayers بإذن الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا توفنا مع الأبرار. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم كن معنا ولا تكن علينا. اللهم ارفع سخطك وغضبك عنا. اللهم من أراد بالإسلام خيرا فيسره لكل أمر, ومن أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سوء انتقامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أهلينا في فلسطين. اللهم سدد خطاهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم ألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أهلنا يا غور المسلمين في الصين يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

0: الله أكبر.
1: الله

الله أكبر.

أيها الإخوة، نقلنا لحضراتكم من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقائع صلاة الجمعة وعلى الأوائي مباشرة.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 3 يوليو لعام 2026. بيروت. في زيارة رسمية حملت دلالات بالغة الأهمية في مسار ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق، سعى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى لبنان إلى إرسال برقية تطمين سياسية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين. والتقى الشيباني الذي يزور البلاد للمرة الثانية منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 بعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي أعلن عن توقيع اتفاق إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. بيد أن لقاءه برئيس مجلس النواب نبيه بري انطوى على رسائل جديدة، إذ أعلن الشيباني انفتاحه على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة، في تصريح يجسد بالنسبة لمحللين رغبة سوريا بتغليب الحوار على المواجهة من حيث المبدأ، والسعي إلى فتح قنوات حوار مع البيئة الشيعية. وتندرج الزيارة في سياق محاولة فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية تقوم على التعاون المؤسس واحترام سيادة الدولتين بعد سنوات من التوتر والقطيعة، كما شكلت مناسبة لبحث ملفات الطاقة والتبادل التجاري والتنسيق الأمني، بما يعكس توجها لإعادة بناء العلاقة على أساس المصالح المشتركة. وخلال لقائه الرئيس اللبناني أكد وزير الخارجية السوري أن لا نية لبلاده التدخل عسكريا في لبنان، مشيرا إلى رغبة سوريا في التعامل مع لبنان من دولة إلى دولة، وناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. من جهته أكد الرئيس جوزيف عون أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغه بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وشدد على أن سوريا لن تكون مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين. وأورد بيان الرئاسة اللبنانية أن الوفد السوري حرص على توضيح اللغط الذي ساد بالنسبة إلى الحديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان. ووفق البيان عبر عون عن ارتياحه للتنسيق القائم بين البلدين، خاصة في مجال ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح، مؤكدا أن الرئيس الشرع أبلغه في أكثر من لقاء واتصال بأن دور سوريا لن يكون كدورها في الماضي. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وجه في مقابلة متلفزة أجراها مع قناة المشهد في يونيو حزيران الماضي رسالة تطمينا للشارع اللبناني قائلا: نمتلك الشجاعة الكافية للإعلان عن أي مواجهة لو أردناها، لكننا لا ننوي إلا الخير والعيش السعيد لأهلنا في لبنان. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مرة إلى إمكانية اطلاع دمشق بدور في لبنان. وقال ترامب الشهر الماضي لقناة فوكس نيوز إنه محبط لأن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حزب الله، مضيفا أنا قريب من تسليم الأمر إلى سوريا، لكن الشرع نفى سعي بلاده إلى التدخل عسكريا. وفي تصريح لافت أعلن الوزير السوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انفتاح سوريا على عقد لقاء مع حزب الله إذا اقتضت المصلحة ذلك، نافيا في الوقت ذاته التطرق إلى هذا الملف خلال اجتماعه مع بري. وسبق للرئيس السوري أن أكد انفتاح دمشق على الحوار مع مختلف الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله،
كما أعرب عن ترحيبه بالجلوس معه إذا كان ذلك يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية. وفيما يتعلق باتفاق الإطار مع إسرائيل الذي وقعته لبنان في 26 من يونيو حزيران الماضي برعاية أمريكية، أكد الشيباني أن سوريا ترفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بما في ذلك عمليات القصف والتهجير، وتدعم الدولة اللبنانية في جهودها لتحقيق الاستقرار. وقال إن اتفاق الإطار شأن لبناني، مضيفا نريد أن يكون هناك حوار هادئ بشأنه، وندعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره. وبحسب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعد اجتماعه بأسعد الشيباني، فقد جرى بحث مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وموضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور بين حدود البلدين الممتدة على أكثر من 300 كيلومتر، وهي قضايا أشار نواف سلام إلى أنه ناقشها مع الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق في مايو أيار الماضي. واشنطن. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخشون من أن أي محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباب أو وزير الخارجية عباس عراقجي سيكون من شأنها أن تعرقل محادثات السلام. وأشارت إلى أن اغتيال كبار القادة الإيرانيين كان جزءا من استراتيجية إسرائيل منذ بداية الحرب، إلا أن المخاوف الأمريكية بشأن استهداف مسؤولين إيرانيين محددين تصاعدت خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة التي بدأت في إبريل نيسان الماضي. ووفقا للمسؤولين الذين تحدثوا لنيويورك تايمز، فإن واشنطن ذهبت إلى حد مطالبة دول أخرى في المنطقة بتحذير إيران من احتمال استهداف إسرائيل لقاليباب وعراقجي، خوفا من أن تؤدي محاولة اغتيالهما إلى إفشال المفاوضات. وأقر مسؤولون أمريكيون بأنه خلال المرحلة المكثفة من الحرب كان كل من قاليباب وعراقجي بصفتهما مسؤولين حكوميين كبيرين يعدان أهدافا مشروعة لإسرائيل التي كانت تسعى إلى إسقاط الحكومة الإيرانية. جنوب لبنان. أصيب جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان في حين واصلت تل أبيب عملياتها العسكرية هناك رغم اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجنود الإسرائيليين أصيبوا في حدث أمني جنوبي لبنان دون مزيد من التفاصيل. في غضون ذلك شنت القوات الإسرائيلية غارتين جويتين على جنوب لبنان، إحداهما من طائرة مسيرة استهدفت محيط مستشفى غندور ببلدة النبطية الفوقة، فيما شن الطيران الحربي غارة أخرى على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. ولم يتضح على الفور ما إن كانت قد نجمت عن الغارتين خسائر بشرية وأضرار مادية. وبالتزامن مع ذلك نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة استهدفت عددا من المنازل في بلدة حداثة بقضاء بنت جبيل، إضافة إلى عملية تفجير كبيرة في محيط بلدتي كونين والطيري بالقضاء ذاته. وفي قضاء صور جرى رصد عملية تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور ومحيطها. على صعيد متصل أعلن جيش الاحتلال إنهاء مهام لواء غفعاتي في جنوب لبنان.

0: الموت يا رحمة.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقات تسليم رد الفصائل الفلسطينية على بتهم تتعلق بعرقلة الحركة وإحداث انزعاج. وخلال كلمته اتهم الضابط الإدارة الأمريكية بانتهاك الدستور من خلال اتخاذ قرارات عسكرية دون تفويض من الكونغرس، وانتقد سياسات الإدارة في ملفات الأمن الداخلي والهجرة، معتبرا أنها تمثل انتهاكات للحقوق الدستورية، ودعا إلى عزل الرئيس ونائبه وإدانتهما وإبعادهما من منصبيهما. من جانبه أشاد النائب الديمقراطي آلي جرين بموقف واتسون، واعتبر أن ما قام به يجسد الشجاعة اللازمة للدفاع عن الحرية والعدالة. طهران. حذرت إيران أمس الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم مع بدء الاستعدادات الرسمية لتشييع مرشدها الراحل علي خامنئي، وقالت إن قواتها سترد بقوة على أي تهديد أو عدوان يستهدف البلاد أو قيادتها. وقال الجنرال علي عبد الله قائد عمليات هيئة الأركان المشتركة إن على واشنطن وتل أبيب تجنب أي سوء تقدير، في حين شددت الإجراءات الأمنية وفرضت قيودا مؤقتة على المجال الجوي فوق طهران ومشهد وسط ترقب لاحتمال ظهور مرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي. وفي بيان منفصل هددت هيئة الأركان الإيرانية ناقلات النفط التي تخالف المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، وقالت إن أي انحراف عن المسار أو تجاهل بروتوكولات الملاحة الإيرانية سيقابل برد فوري وقوي، كما عدت استمرار تحليق المقاتلات الأمريكية فوق المضيق سببا لانعدام الأمن وتهديدا للسيادة الإيرانية. بغداد. كشفت مصادر عراقية عن أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات العراقية الأحد الماضي تضمنت مسارا سريا استهدف فصل التوأم بين شخصيات مرتبطة بطهران ومؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة علي الزيدي ناقش الخطة قبل أسبوعين من ساعة الصفر بشكل سري مع دائرة محدودة من الضباط من دون إطلاع الإطار التنسيقي على مجرياتها. ووصف مسؤول أمريكي سابق العملية السرية في بغداد بأنها جراحة كبرى، من المبكر الحكم على نجاحها، لكنها جريئة بالنسبة لرئيس حكومة شاب جاء من المجهول، محذرا من أن رد فعل إيران لم يسمع بعد. وبينما تركزت الخطة على أهداف داخل المنطقة الخضراء، كانت قوات خاصة تتحرك بالتزامن في مناطق بعيدة لاستهداف مقرات تابعة لشخصيات على صلة بالنفوذ الإيراني. وأفاد مصدر بأن عناصر الفصائل سمعوا كلمة انقلاب تتردد في أجهزة النداء الخاصة بهم لوقت محدود قبل أن تتضح الصورة. بيروت. يدخل لبنان في اشتباك سياسي حول اتفاق الإطار الذي وقعه مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ويدور بين أكثرية مؤيدة له وتتمسك به وتدافع عنه وتقف خلف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خياره الدبلوماسي، والثنائي الشيعي الذي يرى في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أفضل الخيارات للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقفل الباب أمام التوصل إلى تسوية، مبديا استعداده للتعاون من أجل إيجاد مخارج في حال أبدى عون استعداده للتوافق عليها، بخلاف حليفه حزب الله الذي يرفع من سقف مطالبه السياسية بدعوته لإسقاطه. فيما يتمسك رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط باتفاقية الهدنة ويطالب بإدخالها على الاتفاق لتحسينها على نحو تصبح قابلة للتنفيذ. فالخلاف بين الطرفين يتفاعل سياسيا في ضوء إصرار الثنائي الشيعي على رفع السقوف رافضا للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والاستعاضة عنها بمفاوضات غير مباشرة، في إشارة إلى تبنيه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لكن إصرار الثنائي الشيعي على موقفه لا يعني أن لدى رئيس البر كما يقول مصدر سياسي توجها لتشكيل جبهة سياسية مناوئة لاتفاق الإطار وتدعو لإسقاطه، على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 مايو أيار، لأن الظروف السياسية الراهنة غير مؤاتية وتختلف عن الظروف المحلية والدولية التي كانت سائدة في حينها وأدت إلى إسقاطه. وإلا لما كان مضطرا لتأكيده في أكثر من موقف على بقاء الوزيرين أو على بقاء الوزراء الذين يدورون في فلكه في الحكومة، رافضا استخدام الشارع لإسقاطها لأنه لا يريد أن يأخذ البلد إلى حائط مسدود، وهذا ما يكمن وراء إصراره على بقاء الحكومة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
1: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
0: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
1: شو يعني كل شي؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: أول دواء أول.
0: يا سلام.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريبزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية نكهة أممية مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لكم واللي بيتمتع بثقتكم ما زال معكم، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولي والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
6: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخل هذه الجنة لن يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ هي الطاعة، جنة الطاعة، جنة الذكر، جنة التلذذ بالعبادة. كثير جدا منا بيعمل طاعات كثير، لكن العبادات انتقلت لديه إلى عادات، أهو بيصلي خلاص، أهو بيصوم، بيقرأ قرآن لأن الناس بتقرأ قرآن. في أسرار للعبادة إذا فعلها المرء واستحضرها تذوق حلاوة الطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة، حلاوة الإيمان. شوف سبحان الله، يعني الإيمان له حلاوة. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضي ده الرضا، ده رضا في القلب وفي عمل يدل على هذا الرضا. إذا قدر

حاجات خفيفة وبنعملها كل يوم وسهل جدا لينا، زي ما اتكلمنا عن الإخلاص. يعني الإخلاص ده ما فيهوش جهد، ما فيهوش تعب، هو مجرد نية. النهاردة هنتكلم عن طاعة سهلة جدا كلنا نحققها، خاصة في الأيام الفاضلة دي، ونكثر منها، لكن محتاجين نتذوقها حتى نقبل عليها بقلوبنا قبل ألسنتنا. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: حدثني بعض أخواني ممن أثق فيهم، هذا صحابي، قال: رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام. أهل الحديث اللي بيكتبوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث اللي احنا بنقولها دي، وصحيح البخاري ومسند الإمام أحمد، والأحاديث دي في ناس كانوا كتبوها من الصحابة ودونوها في كتب احنا دلوقتي بقينا عارفينها، عشان تعرفوا فضل هؤلاء. المهم بيقول له: أنا رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام، فقلت: ماذا فعل الله بك؟ قال: رحمني، أو قال: غفر لي. هو مش فاكر بيقول هو قال لي، بس معناه قال لي يعني لما الرحمة ومغفرة. قلت: بما عملت إيه؟ قال: كنت إذا أتيت على اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأكتبه كتبت صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ده يدل عليه، يدل إن هو في قلبه حب لهذا المنقذ من الظلمات إلى النور. ربنا بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. حاول تستشعر كده، أنت بدون محمد وبدون تعاليم محمد كنت فين دلوقتي؟ كنت اسمك ايه أصلا؟ كنت متربي فين؟ وبتصلي فين؟ كنت هتصلي النار ولا هتصلي لثالوث ولا هتصلي للشمس، ولا كنت بتعبد بقرة؟ كان اسمك ايه ولا كنت فين؟ عشان تعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منا مجرد ما بيسمع اسم الرسول يقول صلى الله عليه وسلم. الكلمة ديت عبادة، هتفرح بيها يوم القيامة، عم تلاقيها في ميزانك يوم القيامة. لكن احنا عاوزين نفرح بيها في الدنيا كمان. ازاي نفرح بيها؟ بهذه العبادة. سبحان الله. هي يعني ايه الصلاة على صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه الكلمة دي؟ الصلاة من الله على العبد، اي الثناء عليه والرحمة. فانت عم تقول اللهم صل على محمد، يعني انت بتطلب من ربنا ان الله يثني عليه ويرحمه. الله اكبر. فشوف حلاوة الصلاة اللي انت بتقولها دي، عم تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي بيحصل في السماء؟ الذي يحدث في السماء عما مجرد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله عز وجل يصلي عليك، يثني عليك 10 مرات إذا أثنيت على محمد. يثني عليك من؟ الله. وأين؟ في السماء. وأمام من؟ الملأ الأعلى، الملائكة. عشان تستحضر، محمود فؤاد عم يدخل المسجد، خطيب الجمعة واقف على المنبر، فيقول، وتحاول تتخيل المشهد دوت، أول ما يدخل يروح قايل اللهم صل على محمود فؤاد. وده راجل مشهور جدا، بيجي في التلفزيون وحاجة، عالم كبير، الناس كلها يروح قايلين آمين. شعوره إيه؟ شعوره إيه عم اللي بيقول كده؟ بس واحد من كبار الأمة وهو داخل كده، الله عز وجل يثني عليك وامام الملأ الاعلى، امام السماء كلها، مجرد ما تقول صلى الله على محمد. صلي سنه صلاه واحده تاخد 10، اين تجد مثل هذا الرب الكريم؟ ولذلك الله لما اراد ان يحفزنا لهذه العباده قال لنا ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي. قبل ما يقول لك صلي قال لك انا وملائكتي بنصلي، ان الله وملائكته يصلون على النبي. الله اكبر. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحقوا، خذوا من هذا النعيم وهذا الكرم الرباني ان الله عز وجل

أحببت إليك هذا الجود ويدلك عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعلنها محمد البخيل، بخيل جدا، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، نسأل الله السلامة. ولذلك قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، سبحان الله. ويقول من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة، ماشي غلط، سبحان الله. بعجب من كده، خطأ طريق الجنة يعني الصراط اللي في الدنيا ماشي فيه ماشي غلط، اللي اعجب من كده الصراط يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من امتي يزحف على الصراط، عارفين الصراط ده عبارة عن ايه؟ ادق من الشعر واحد من السيف، واحد قاعد يزحف عليه، يا رب سلم سلم. رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو أحيانا، خلاص هيقع، ويتعلق أحيانا، يروح ماسك في حاجة، بيمسك فيه، بيمسك حاجة وتقطع في جسمه، بس لو نزل هينزل في جهنم، وجهنم دي مش حاجة يعني، مش هينزل من الدور الثالث، ده جهنم عشان واحد يترني ويوصل القعر بياخد 70 سنة، أعلى ناطحة سحاب لو واحد اترمى منها ينزل الأرض في كام دقيقة؟ دقايق معدودة، أقصاها دقيقة دقيقتين يروح نازل ويوصل الأرض. في يوم من الأيام أبو هريرة بيقول كنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة ضخمة دبة كده شديدة جدا ففزعنا، فقال تدرين ما هذا؟ قال لا، قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، من 70 سنة، وصل الآن قعرها، لسه واصل دلوقتي. عشان كده الصحابة كانوا فايقين، ليه؟ كانوا يسمعوا حاجة يقول لهم دي ايه؟ عشان كده يمروا على الآية فيعتبرون بها. الراجل قاعد يحبو على الصراط فبيتعلق خايف يقع، فقال النبي وهو في الموقف ده فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه. تيجي توقفه، عشان كده وانت ماشي وانت مستني الامام بين التراويح بين الركعتين شغل لسانك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انت خسران ايه؟ الله عز وجل يصلي عليك وملائكته يصلون عليك، فما فيش حاجة. شوف البشارة، جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد يغطي السماء بأكملها حتى الشمس ما تشوفهاش. هذا الملك ملك ملك ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الرحمن بن عوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلت المسجد، استحضر بس جبريل اللي انا حكيت لك عنه دلوقتي وشوف القصة دي. يقول عبد الرحمن دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى تعود بقى انك احنا بنتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما تسمع اسمه على طول هي قلبك. قال رأيته خارجا من المسجد فاتبعته أمشي وراءه ولا يشعر بي، شو واخد باله، حتى دخل نخلا، جه ناحية نخل كده، فاستقبل القبلة فسجد، راح جاي كده، راح جاي ناحية، راح ساجد كده، فأطال السجود وأنا وراءه حتى ظننت أن الله توفاه، طول أول درجة قلت مات، فأقبلت وأمشي حتى جئته، قربت جدا منه، فطأطأت رأسي، قربت كده شوف حتى انظر الى وجهي، فرفع راسه، انتبه ان في حد واخد باله، فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ ايه في يا عبد الرحمن؟ قال قلت لما اطلت السجود يا رسول الله خشيت ان يكون الله قد توفى نفسك فجئت انظر، فقال اني لما رايتني دخلت النخلة لقيت جبريل، وانا ماشي في المكان ده شفنا جبريل، فاكرين جبريل اللي نتكلم عليه بالحجم ده؟ قال أبشرك أن الله يقول من سلم عليك سلمت عليه ومن صلى عليك صليت عليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد، عشان ما حدش يقول أصلا أنا مذنب وأنا بعيد عن ربنا، يقول لك أي عبد
ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. فبيقول لك إيه؟ فليقل العبد أو يكسر براحته بقى، عاوز تطول طول، عاوز تقلل تقلل. هذين أنا قلت لك إيه اللي بيحصل لك لما بتصلي علي. ويقول أكثر من الصلاة علي. شوف عم يقول لك كده من هو بيحب كده. فانت ما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما طاعه يا رسول الله، تحب كده طب انا هصلي عليك. عشان يجي معنا في مواطن من المواطن يوم الجمعه، انت بتحب ان احنا نصلي عليكم الجمعه، خلاص انا يوم الجمعه فاضي للطاعه دي، مش ورايا الا هي. مش انت بتحبها؟ انا احب ما تحب. سبحان الله. قال اكثروا من الصلاه علي، فان الله وكل بي ملكا عند قبري، في ملك عند قبري، إذا صلى علي أحدكم قال يا محمد إن فلانا ابن فلان يصلي عليك الساعة. حاول تصحى كده أنت دلوقتي وأنت بتصلي على النبي، إنك باسمك واسم أبيك تتقال عند قبر النبي، يتقال إن فلان بيصلي عليك دلوقتي صلى الله عليه وسلم. عبادة محتاجين نحركها في قلوبنا، مش واحد يقول لك يكون بيتخانقوا على بعض طب صلي على النبي، وهو ما بيصليش على النبي على فكرة. بقول لك انت صلي عشان انت تصلي، روح واخد ليه الكلام منك؟ طب انت مش هتصلي ولا ايه؟ لا انا كنت بقولها بس عشان اسكتك. فهنا بنستعملها فين؟ في حاجات ما فيهاش الطاعة، او نقول سوسوسة. ايه سوسوسة ده؟ فين صلى الله، فين صلى الله عليه وسلم؟ عشان احنا مش دايين. في ناس ما بتدقش، لو استحضرنا هذه المعاني دخلنا جنة الدنيا بقى، ودي علامة ان شاء الله ان احنا ندخل جنة الايه؟ الاخرة. ان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكة سياحين في الارض، قاعدين يسيحوا في الارض، ماشيين في الارض، يبلغونني من امتي الصلاة والسلام. اي واحد بيسلم عليه ويصلي يجي يبلغوني على طول. واتفقنا بقى ان اللي يصلي على النبي الله بيصلي ايه؟ ربنا يذكر اسمك يا جماعة، عشان تعرفوا الفرق بيننا وبين الصحابة. في يوم من الأيام راح النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي يسمى أبي، يسمى إيه؟ أبي. فراح له فقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي إيه اللي شغله؟ عارف لو إحنا طيب يا رسول الله عاوز سورة إيه؟ أفضل مراجع الزمر كويس أقولها؟ لا. قال إيه؟ وسماني لك، يعني قال كده، ألف ده يا أبي، قال الاسم ده. فقال النبي سماك لي. فجعل أبي يبكي. طب بتبكي ليه؟ أنه ذكر في الملأ الأعلى، أن الله عز وجل يذكره، مجرد بس شعور هذا الأمر بكى. طب احنا هو بنقول لك أن الله عز وجل يصلي عليك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يثني عليك في السماء السابعة. ولذلك لما أتى إليه أحد أصحابه وقال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من الدعاء، الصلاة هي أصلها الدعاء. قال يا رسول الله أنا بدعي لك كثير. طب ادعي لك وقت قد ايه؟ يعني انا مثلا ما اقول يا رب انا عاوز يتيسر لي امري وتوسع رزقي، ده دعاء ليا انا، الدعاء بعمل حاجه اللي انا بصلي عليك، فكم اصلي عليك في دعائي؟ فقال النبي لما قال له ذلك قال ما شئت براحتك. فقال يا رسول الله الربع، يعني مثلا لو هصلي او هدعي ساعه اديك ربع ساعه صلاه؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل لك النصف؟ طب لو أنا هدعي ساعة أخليهم نصهم صلاة عليك؟ قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. الله أكبر. فقال الثلثين؟ طب أديك التلتين. فقال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال والله يا رسول الله لأجعلن صلاتي كلها لك. نسي نفسه، أنا بقى من هنا رايح مش هعمل أي حاجة إلا أصلي عليك. قال إذن، لو وصلت الدرجة دي إذن تكفى همك، همك ربنا يكفيه، تكفى همك ويغفر لك ذنبك.
ذنبك يتغفر لك وهمك ربنا عز وجل يرفعه عنك. عشان كده سبحان الله ذكره يطيب المجالس من النتن الذي فيها. احيانا احنا قاعدين كده نقول كلام فيه لغو، ايه اللي طهر اللغو اللي اتقال؟ شوفوا الحديث اللي جاي: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا، بعد ما اجتمعوا كده قاعدين قاعده بيتغدوا مع بعض، بيتسحروا مع بعض، بيتناقشوا مع بعض، ما اجتمع قوم ثم تفرقوا على غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على غير ذكر الله وعلى صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا قاموا على أنتن من جيفة. الله أكبر، تقوم وما تذكرش ربنا وما تصليش على النبي وكأنك كنت قاعد على إيه؟ على جيفة. ربنا يعافينا وإياكم من هذا الزلل. أما تستحضر إن ربنا بيذكرك ويصلي عليك تحس بالحياء، إن أنت سبحان الله الآن ربي يذكرني على طول، يجي لك الحياء، والحياء نفسه عبادة من عبادات اللي من عبادات القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأوقات بقى اللي احنا ايه ينبغي اللي احنا نكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أكثر علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ليلة الجمعة هو يوم الخميس بعد المغرب. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، صلى ربنا عز وجل يصلي له عشرا. وفين برضو تاني في الدعاء؟ قال علي رضي الله عنه: ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء بتاعك، ما ينفعش تدعي مفيش صلاة على النبي، بل هو أمرنا بكده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله، واحد عاوز يدعي ربنا يعمل إيه؟ قال: فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي، ثم يسأل بعد. طب ليه يا رسول الله اللي احنا نعمل الحاجتين دول، نثنى على الله ونحمده ونصلي عليه؟ قال: فإنه أجدر أن يصيب، ده أيسر إن هو إيه يصل وإن الإنسان يصيب. نعمل إيه لو عرفت إن ربنا بيصلي عليك؟ أما تصلي على النبي فالله يثني عليك في الملأ الأعلى. واحد إذا كان هو سبحانه يثني عليك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت تمدح الله كما أثنى عليك، فإن ربك يحب المدح، ربنا بيحب انك تمدحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما احد احب اليه المدح من الله. فاثني على الله، بل استغل المجالس، قاعد في اي مجلس خطط له، اتكلم على نعمه من نعم ربنا عشان الناس تحب ربنا. والله يا جماعه من اشرف الاستعمال ان الله يستعملك ان تحبب خلقه اليه، تحببهم في ربنا. من أشرف الأعمال إن يستعملك لتدل الناس إلى الله عز وجل، تحببهم في ربنا، تشكر ربنا وتمدح ربنا، الناس تحبه. فده من واجب وشكر إنك تستحضر ربنا بيصلي عليك. آخر حاجة، إيه المشكلة إنك تقول لواحد الكلمتين اللي أنا قلتهم لك دول؟ تقول له الحديث ده بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عم يصلي. لو أنت هتصلي مرة ربنا هيصلي عليك كام؟ 10. طب لو زميلك صلى عشان انت قلت له، من دل على خير فله مثل ايه؟ اجر. فيتصلى عليك 20. الله اكبر. فعشان كده لا تستقل هذه المعاني، بسيطة جدا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هتكلفك ايه؟ ما انت ماشي في الشارع صلى على النبي، وانت طالع داخل المسجد صلى على النبي، وانت ماشي بتكلم في العربية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مش حاجة الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بس اللي هيشجعك استحضار المعاني دي، ان الله وهو مستوى على عرشه يثني عليك الساعة. نسأل الله عز وجل ان يحببنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويشغلنا بهذه الطاعة. أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن خاتمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784557. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: أنت عرفاني أنه زوجك وأخته زعلانين، تقلي لهم لنساوي لهم عزيمة؟ لا ما بدي. الله يوفقك. أمك تحت التراب بترضى عنك، الله يبعث لكم هيك مرة تلم الشمل. اليوم هدية النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. بين يعني بين فلان وفلان، إصلاح. أسعد إنسان هو الإنسان المسلم، لأنه يتعامل مع الله في صباحه ومسائه، مع جاره، مع زوجته، عم تعامل الله دائما. غلب جانب الله وانت بتربح. إصلاح ذات البين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين وأصلح بين اثنين. امشي ميلين، الميل 1.6.5 يعني 1650 أو يزيد، 1.7 كيلومتر إلا. ميلين قديش بيطلعوا؟ 3 كيلو وشوي. امشي من هون لباب صغير أو قبل، بس بشان تصلح بين اثنين، كون هني وجهات نظر. كيف إذا كان صهرك وبنتك؟ كيف إذا كان أخين كثير غاليين عليك؟ أجمل عبادة جمع القلوب. لو بتنافرة صعبة هلا بالعيد، بدهم يروحوا لعند أمهم، ما بيحسن يروح إلا يعني يقدم يعني واجب المحبة، وشاف أخوه لا يعبوس، مين بده يحلها هاي؟ شوفوا، في شيء بتحلوه بالعطية. قال له: إذا بتصالح أخوك لك مني هذا المبلغ. في شيء منتخب الفلوس، وفي شيء بده ناموس. شو الناموس؟ الناموس يعني الأخلاق. قال له: باخذك معي على الحج، باخذك عمرة على حسابي، أو باخذك عمرة على حسابي. والله إذا بتأصلح بيناتهم لك أضعاف مضاعفة مما بذلت. قال: إن المكارم كلها لو حصلتها رجعت كلها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. كل العبادات يا رضاء الله يا إصلاح ذات البين. الله اختصر بكلمتين، كلام الله هذا خير الكلام، والصلح خير. لذلك بيقولوا بالقانون: صلح خاسر أحسن من حكم رابح. صلح خاسر شو يعني؟ أخي تعال نتصالح، أنا يعني بتنازل عن نص حقي، بس هلا بتعطيني إياهم خلص وتصالحنا وأنا مسامحك من قلبي. صلح خاسر. ليش؟ لأنه ضغائن القلوب بتميت الإنسان. يعني هلا اللي بيوكل دعوة شو بصير فيه؟ سنة وسنتين وهي، وبيرتفع ضغطه، وكل ما يأجلوها بصير معه مشكلة. بقولك مرتفع ضغطي، أجلوها ل27/7، لك تعال نتصالح. لذلك سيدنا أبو حدرة رضي الله عنه وأرضاه لما شافه النبي عليه الصلاة والسلام عم يتلاحى هو ورجل، جاء مبلغ مدينه إياه وما عم يدفع، قال له: الشطر. قال له: سامحه بالنص وخذ النص وخلص. خلاص. والصلح ذلك لما بيكون في مثلا شغلة طلاق، طلاق بده خصومة، مش بيعطوهن شهر للمصالحة وبعدين بيسمع الأقوال القاضي ايه وبدها تروح تدقيق وإكمال تدقيق وسنة ما بتخلص القصة. في بالطلاق صلح اللي هو شو بسموها مخالعة، ايه اسمها مخالعة بالتراضي، هذا هو حقيقته طلاق لكن بالتراضي، يعني صلح تدفع له بيدفع له، بتنازل عن نص المهر بتتنازل هي عن المهر، المهم انه نخلص. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة اصلاح ذات البين. في الصدقات كثير، هلا برمضان عم نتصدق عم ندفع، عم تدفع صدقة لله عز وجل، أعظم منها شو؟ إصلاح ذات البين. شوفوا مو كل إنسان يجيد هذا الموضوع، يعني بالإذن منكم تجي تبدك، يعني هلا إذا كان في شغلة كهرباء بالبيت وأنت بدك تساعد أهلك أو كذا وهي بدك تمشي بخدمة أبوك وأمك، بس إذا ما بتفهم فيها تخربها، أعطي الخباز خبزه. الإصلاح بده أهله، أو سأل تسألوا أهلك شلون أنا بدي أنه أصلح بيناتهم، لأنه إذا ما يكون في خصومة بدك تسمع قلوا لي شو كذا، بدأ واحد عاقل. مرة عملت 3 خطب فن إصلاح ذات البين، هذا فن مو كل إنسان. هلا نحن برمضان كم واحد ببيع معروك بالشام بسوريا؟ كم؟ ولا من فوق 5000 واحد. أنا بتحداكم إذا في 10 محلات بيعرفوا يساووا معروك، بتحداكم تحدي، عم تاكلوا طحين وسكر، ما في في ناس اختصاص اختصاص اختصاص. أيام الشوب بيبيعوا عرق سوس، كم بيع عرق سوس؟ ما بينشر غير من 1 أو 2. يلي بده يأصلح بده يشوف يكون يعرف يكون معلم. أنت بتعرف 20 دكتور أسنان بتروح لعند واحد بدك تسأل، قل لهم أنا هيك هيك هيك صاير معي، اسألوا عم تجوا على الجامع أنتو، عود اسأل الأستاذ الشيخ واسألوا الكبير، لأنه بتعرفوا أنه الواحد بيجوز أنه يكذب من أجل أن يصلح. يجي من والله بيحبك، هو بيحبك هو يعني المحبة، بس مو بنفس الحرارة اللي عم يحكي له إياها، وهو كتير خجلان، هو لا له خجلان ولا محزنون. ليس بكذاب من أصلح، يعني تروح كذاب تحكي كلمة حلوة لذلك هلأ بتشوفوا أنه أنتوا بالسياسة دائما في وسيط ده بيروح وبيجي بيكون دبلوماسي. لذلك هدول اللي بيشتغلوا بالمحاكم بدنا يعني نستعين بخبراء من أجل الإصلاح، بيقعد معه الخبير وانت شو كذا وهيك، بس الخبير اللي عم يقعد عفوا هذا عم ياخذ فلوس، هذا بسموه حكم، حكم من أهله وحكم من أهله، هذا عم يأخذ وبيعود هيك يعني زلمة، خاصة المحاكم الشرعية. أما لما بيكون هالمصلح هاد، نحن الأصل إنه ما نصل للمحاكم، نحن ما ضعنا إلا لما ضاع كبيرنا، كان الكبير هو الجد، الكبير كبير العيلة، شو يقولوا له إنه كذا وياه، لو جيب لي 2 ويجوا لعندي أو يجتمع فيهم كل واحد على حدة، تعال هون أنت إنسان آدمي وأبوك فلان والدنيا رمضان مشاكل ما بدي له حاضر. تذكروا لما المختار بالمسلسلات سموه الزعيم وما زعيم، جيبوا له حاضر مختار اكبر، يعني مثل ما بيقولوا مش كل شيء بيحترم الكبير. ليش كلمته ما بتصير اثنين؟ وين كبيرنا نحن؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لما ضاع الكبير ضاع الاصلاح. افضل الصدقه اصلاح ذات البين. لذلك قال الله عز وجل: وهو يرغب فيها من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. سبحان الله، أنا بفخر بشغلة. جاني أخ قال لي أنا بدي طلق كذا، ويبدأ بيعمل لي وكالة بالمكتب، والله أجل عندي شو القصة وكذا. سبحان الله، صلوا متزوج 6 سنين وما في أولاد. انا ما حبيت انه يعني انه منه ولا من زوجته وكذا. قلت له في مجال انه اقعد مع الطرف الاخر؟ قال لي انا اخذ قراري. قلت له اخي اخذ قرارك خلاص، بس انا اسمح لي دستور. قعدنا شو، والله هو منيح وكذا وهي، بس ما عم يجيب اولاد، مشان هيك يعني لا اله الا الله. جبته قلت له اذا انا شفت لك شيء اخ يتحمل نفقه هذا اللي بسموه طفل الانبوب، كان وقتها يعني عم حكيكم شغله بال2007 يمكن، والله يمكن 2000 ورقه كانت تكلف له، لا مو 2000 شيء 200,000 200,000 ما عاد عرفنا بالارقام. انا كل ما اشوف الالفينات بفكرهم ميات، والله ميتينات كثير من ما لنا متعودين على هالأرقام. خلي يلغوها الأصفار وترجع على 5500 وخلصونا عن جد والله. يا رب لا ومدري إيش وكذا. حكيت مع أخ قلت له والله هو الأخ يعني على باب الله موظف اللي بده يطلق. قلت له إذا هي مجرب. بعد هيك جلسة جلستين وصلنا لنتيجة، جاني بعد 3 أشهر قال زوجتي حامل. عم حاكيكم شغلة عنديها مو يعني قيل عن قال. مهم بعد فترة قال لي ما بدك تجي تبارك لي؟ لا إله إلا الله. شو قال لي؟ إجاني 3 أولاد. 3 أولاد رحنا بدك تجيب له هدايا لـ3، بارك له ضرب 3. 2007 نحن قديش هلا؟ عنده 2 وصبي عمره 18 سنة. الله يبارك له فيهم. شو بس هيك ضربنا فرامل شوي انه بدنا نصالحهم. نحن هلا ما حدا فاضي يحكي كلمة. يا ريت بيقول له بجهنم ابوه، بيقول له ب60 جهنم. بدي اعرف انا هي 60 من وين جايبينها؟ لانه هون عندنا 60 وبمصر 60. هون 60 جهنم وبمصر 60 داهية. إلا ما يكون له هذا، يا ريت يعني اللي بيعرف شو هلا يبعث لي على الخاص. الله يوفقكم. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب. يعني هدول هلا إذا واحد بيناتهم صار داعية من هدول 3 أولاد، البنتين أو الصبي، أكيد عند الله لي أجر، والأخ اللي دفع له أجر أبدا، وهن الأب والأم لأنهم صبروا لهم أجر. من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة الحسنة يقول ابن عباس هي الإصلاح بين الناس. لذلك الله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم، الناس نجواهم الحكي، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الحكي كله ما له طعمه إلا من أمر بصدقة دل الناس عن الناس. قلت له واحد تعال اقول لك احمل هالقصة هي، احمل هالطفل الانبوب، اصلاح بين الناس. بدنا نروح، هي عم شوفك اليوم على فكرة ناس عم تتخاصم. خلق ضيق، اخلاق على قولة اخواننا التراك يوك. هذا واحد كان حاطط اللحمات وفي عنده قط، هذا القط بالظاهر جاف اللحمة أم أكلهم. هذا كان عم يصلي يدور على اللحمة ما في. دور دور بقى شافه كبران بطنه للقط عم قال له أنت زمة يوك ما في زمة. قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. شوفوا الحديث دي أذكركم يا النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو الدرداء قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة. صيام والصدقة والصلاة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. أنت عارفاني أنه زوجك وأخته زعلانين تقليل لهم لنساوي لهم عزيمة. لا ما بدي. الله يوفقك. أمك تحت التراب بترضى عنك. الله يبعث لكم هيك مرة تلم الشمل. عندك أخين زعلانين من بعض اللي بدي يعزمكم وفي واحد بيحب المصاري اللي إذا بتجي على العزيمة لك مليون بيلك ساويهم مليونين اللي أبشر ثلاثة أربعة. في حدا ما بيحب المصاري؟ هلا لما بتصير حكيكم سياسي هلا لما القبائل الدول العربية السعودية ولا شوية قبائل شلون بياخذوا الولاءات؟ الولاءات شلون بياخذوها؟ بيعطوا لهم عطايا. كان يبعث لهم 100 جمل وهلا سيارات بلا نمر او هن بنمروا لهم اياه وبيعطوا له على راسي سمعنا واطعنا. حبذا المال اصون به عرضي واتقرب به الى ربي. هي قبل ما انه انت تشوف الشغلة يعني هيك هلا دائما بيقولوا لك انه عم يوقعوا. قبل ما يوقعوا شو كان عم يشتغلوا؟ في شيء عم يندفع هذا بسموه تحت الطاولة. هي هي الاتفاقيات. ايوه الا اليك مني احلى سوارة بس بدك تصالحي تصالحي امك. لك مزعلة اما شو هاد؟ وكمان بيجي لعند امه والله خلينا ياكي وكذا وهي انا حابب احط بين ايديك 10 ملايين ليرة بس بدي اياكي انه ترضي على فلان. لذلك هلا بيقولوا لك انه مثلا ليش فلان امه بترضى عليه اكثر من لك. روح شوف شو طول رمضان عم يجيب لها الاكل الطيبة. طول رمضان عم يجيب لها اكلة حلو المساء. طول رمضان عم يعني يطمن عليها. سبحان الله الانسان عبد الاحسان. الانسان عبد الاحسان. بشوفه بينتخب فلوس لكن خي يا حبذا المال لك يعني يا محلى المال. أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. بدال الموتور بشتري سيارة صون في عرضي لأنه هي مو ركبة المرعى على الموتور مو شغلة والله. فألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة؟ قال بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. وفي الحديث يا أبا أيوب ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. هلأ على فكرة ثلاثة أرباع مو ثلاثة أرباع 90% من الاختلاف أو التباغض هو اختلاف وجهات نظر. هو شايفه من زاوية هلا مثل انت شايف زلمة من هنيك بيقول لك هذا الشيخ سامر مثلا هون بيقول لك لا والله هذا الشيخ محدين لانه نفس الطائية. بتقرب والله يقرب لهم الصورة جيبه وقول له ما هيك انت فهمان غلط عليه الزلمة. وكل ما كنت بعيد بيجي ناس اللي هن بيرشوا فلفل على القصة دائما في فريقين، يعني مثلا عندهم اربع اخوات اتخانقوا اثنين، واحدة بتصف مع هي واحدة بتصف مع هي، وتجي نحن بنحب الثرثرة هم بالفهمان دائما. والله اخرج هيك الواحد فوت على قرني كلهم يحبوه، السلام عليكم وعليكم السلام، هذا يفسح لك، هذا يجيب لك هدية، هذا هي لك عم نروح وين ما رحت عم سبحان الله كله متباغض، كله ما بيحب حدا. لك لا ننغر انه عم نمشي على رجلينا، بخمس دقائق ما بدأ خمس دقائق، بثانية تضربك سيارة، بثانية تقول اه قلبي احتشاء على كله هذا، كله بيروح، كله بدنا نتحاسب عن بغضائنا وعن تصرفاتنا السيئة. بعدين لما بيخلص العمر واحد فوق واحد تحت، حسب الأحبة أن يفرق بينهم كأس المنية ما لنا نستعجل. شفت ممثل في بينه وبين ممثل تاني مشكلة كبيرة، أم مات هذا الممثل عم يقول له شو رأيك، قال له ما عاد إلي رأي، قال له مات ولو عرفانه بده يموت ليجي بوس إيده، ما بغضه. كلام عجبني، لو عرفان هو ما نعرفانين بدنا نموت، خلينا نتصالح، صالحوا لأخوك، سلم عليه، سلم عليه وانت سلم، سلم ايه، كل واحد يسلم على الثاني، لعل واحد من الحاضرين ايه برضا سلم، سلم حجي انا عم صافحكم، انتو كمان قومي سلمي على زوجك قبل ابنك وقبل بنتك، ايه بكرة لما الجنة شو اسمها، دار السلام، اللهم أنت سلام ومنك السلام وإليك يعود سلام، ادخلوها بسلام. نحن قبل ما فوت على الجنة بيغبسونا بماء، ما عاد نصير عنا حقد، وهذا ليش لابس وهي ليش لابسة، وهذا خلاص. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. بكرة بنعود بناكل بنشرب بس ما مننام، احذروا ليش تعرف، لأنه الجنة ما فيها نوم، لأنه متى ما نمت انقطع النعيم، نوم ما في 24. ودرجة الحرارة بالجنة قديش، ما في لا شمس ولا زمهرير. ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله، تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. واللي بدك تصالحه جيب لك هدية، جيب هدية معه. يوم بدي أحكي عن كل ابن آدم خطاء، بدك تروح تعتذر خذ هدية معك. الهدية تذهب وحر الصدر، يكون قلب هيك منفوخ بيفتح هيك جايب له ليرة ذهب، الله يعوض عليه، والله أنا غلطان بحقه هالزلمة، غزل ليرتين والله لا روح بوس ايده. والله في اخين زعلانين من بعض، هي القصة بال 2001 من 24 سنة، واخ يعني الله عاطي يلي اساء، رحت قلت له بدك تروح تصالحه، قال لي حكى معي مدري ايش، قلت له انت اصلا الحكي اللي حكي له يا كاسر له خاطره، يعني قد ما ساويت يعني شو قلت له، قام طلع هو نشمي من 2001 2002 شو راح سواله، راح اشترى له سيارة، هي الكيا ريو حقها 750 الف فرنك، كان هداك حالف ما يصالح أخوه، وجوا لعندي عن الجامع لهون. جايب له مفتاح، شو هاد؟ قال له هاي السيارة برا. سيارة شو؟ قال له هاي السيارة جاي لك ياها. أنت تحكي عن جد ولا؟ قال له روح أجيبيها. طلع شافها، نزل باس رجله. لك هين هين هين فلوسك، بشان تعز دينك. شو هاد؟ لك هلا عنده يا السيارة، بدعي له بدعي لأولاده، ما بيقول له غير سيد راسي لكن له كل يومين ثلاثة ساوي بشكل كرمال الله. الله يجعلنا من الصالحين. اليوم 24 ليلة قدر، ما ظنت ليلة خلص رمضان، خلص يعطيكم العافية. الليلتين هدول ليلة 27 وليلة 29 وختمنا هيك، عضوا عليه بالنواجد هيك كل نص ساعة هيك، قول يا رب خلص رمضان. يعني هلا الطيارة عم تهبط، خلاص الشنتاي زبطها، إذا في شيء السماعات حطون، الشاحن زبط حالك، إذا في شيء دعوات اللي ما طلع زكاة الفطر يطلعها، اللي هيك يعني يشوف حبايبه اللي مقصر بحق الوالدين، وهي يدير بالك اشتريت له الحلو العيد، وهي هالناس الطيبين اللي حول منك اللي نسيان يوزع رمضان، وما بنعرف منضل آخر رمضان احنا ولا بيصلوا علينا برمضان. الله أعلم. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.

0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
1: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: برامج واعية في خدمة الجالية، إذاعة الصوت الإسلامي.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، حملتني بجهالتي عبء الأمانة كلها، فحملتها لشقاوتي، وآتي لرحابك خاضعا أطلب محو خطيئتي، فاغفر لي يا رب العالمين، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يعز إلا أنت، ولا يذل إلا أنت. سبحانك، فوق العرش تعاليت، بك آمنت ولك سجدت، فاغفر لي، اغفر لي يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من نفسي ومن شر نفسي، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، أنت إلهي ولا أعبد إلا إياك. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا لطيف يا خبير، ألطف بنا يا أكرم الأكرمين. ربنا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا، إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا، إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا، فاغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. صدقت يا الله، وصدق وعدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 3 يوليو لعام 2026. بيروت. في زيارة رسمية حملت دلالات بالغة الأهمية في مسار ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق، سعى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى لبنان إلى إرسال برقية تطمين سياسية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين. والتقى الشيباني الذي يزور البلاد للمرة الثانية منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 بعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي أعلن عن توقيع اتفاق إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. بيد أن لقاءه برئيس مجلس النواب نبيه بري انطوى على رسائل جديدة، إذ أعلن الشيباني انفتاحه على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة، في تصريح يجسد بالنسبة لمحللين رغبة سوريا بتغليب الحوار على المواجهة من حيث المبدأ والسعي إلى فتح قنوات حوار مع البيئة الشيعية. وتندرج الزيارة في سياق محاولة فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية تقوم على التعاون المؤسس واحترام سيادة الدولتين بعد سنوات من التوتر والقطيعة، كما شكلت مناسبة لبحث ملفات الطاقة والتبادل التجاري والتنسيق الأمني، بما يعكس توجها لإعادة بناء العلاقة على أساس المصالح المشتركة. وخلال لقائه الرئيس اللبناني أكد وزير الخارجية السوري أن لا نية لبلاده التدخل عسكريا في لبنان، مشيرا إلى رغبة سوريا في التعامل مع لبنان من دولة إلى دولة، وناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. من جهته أكد الرئيس جوزيف عون أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغه بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وشدد على أن سوريا لن تكون مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين. وأورد بيان الرئاسة اللبنانية أن الوفد السوري حرص على توضيح اللغط الذي ساد بالنسبة إلى الحديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان. ووفق البيان عبر عون عن ارتياحه للتنسيق القائم بين البلدين، خاصة في مجال ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح، مؤكدا أن الرئيس الشرع أبلغه في أكثر من لقاء واتصال بأن دور سوريا لن يكون كدورها في الماضي. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وجه في مقابلة متلفزة أجراها مع قناة المشهد في يونيو حزيران الماضي رسالة تطمينا للشارع اللبناني قائلا: نمتلك الشجاعة الكافية للإعلان عن أي مواجهة لو أردناها، لكننا لا ننوي إلا الخير والعيش السعيد لأهلنا في لبنان. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مرة إلى إمكانية اضطلاع دمشق بدور في لبنان. وقال ترامب الشهر الماضي لقناة فوكس نيوز إنه محبط لأن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حزب الله، مضيفا أنا قريب من تسليم الأمر إلى سوريا، لكن الشرع نفى سعي بلاده إلى التدخل عسكريا. وفي تصريح لافت أعلن الوزير السوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انفتاح سوريا على عقد لقاء مع حزب الله إذا اقتضت المصلحة ذلك، نافيا في الوقت ذاته التطرق إلى هذا الملف خلال اجتماعه مع بري. وسبق للرئيس السوري أن أكد انفتاح دمشق على الحوار مع مختلف الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله،
كما أعرب عن ترحيبه بالجلوس معه إذا كان ذلك يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية. وفيما يتعلق باتفاق الإطار مع إسرائيل الذي وقعته لبنان في 26 من يونيو حزيران الماضي برعاية أمريكية، أكد الشيباني أن سوريا ترفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بما في ذلك عمليات القصف والتهجير، وتدعم الدولة اللبنانية في جهودها لتحقيق الاستقرار. وقال إن اتفاق الإطار شأن لبناني، مضيفا نريد أن يكون هناك حوار هادئ بشأنه وندعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره. وبحسب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعد اجتماعه بأسعد الشيباني، فقد جرى بحث مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وموضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور بين حدود البلدين الممتدة على أكثر من 300 كيلومتر، وهي قضايا أشار نواف سلام إلى أنه ناقشها مع الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق في مايو أيار الماضي. واشنطن. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخشون من أن أي محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباب أو وزير الخارجية عباس عراقجي سيكون من شأنها أن تعرقل محادثات السلام. وأشارت إلى أن اغتيال كبار القادة الإيرانيين كان جزءا من استراتيجية إسرائيل منذ بداية الحرب، إلا أن المخاوف الأمريكية بشأن استهداف مسؤولين إيرانيين محددين تصاعدت خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة التي بدأت في إبريل نيسان الماضي. ووفقا للمسؤولين الذين تحدثوا لنيويورك تايمز، فإن واشنطن ذهبت إلى حد مطالبة دول أخرى في المنطقة بتحذير إيران من احتمال استهداف إسرائيل لقاليباب وعراقجي، خوفا من أن تؤدي محاولة اغتيالهما إلى إفشال المفاوضات. وأقر مسؤولون أمريكيون بأنه خلال المرحلة المكثفة من الحرب كان كل من قاليباب وعراقجي بصفتهما مسؤولين حكوميين كبيرين يعدان أهدافا مشروعة لإسرائيل التي كانت تسعى إلى إسقاط الحكومة الإيرانية. جنوب لبنان. أصيب جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان في حين واصلت تل أبيب عملياتها العسكرية هناك رغم اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجنود الإسرائيليين أصيبوا في حدث أمني جنوبي لبنان دون مزيد من التفاصيل. في غضون ذلك شنت القوات الإسرائيلية غارتين جويتين على جنوب لبنان، إحداهما من طائرة مسيرة استهدفت محيط مستشفى غندور ببلدة النبطية الفوقة، فيما شن الطيران الحربي غارة أخرى على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. ولم يتضح على الفور ما إن كانت قد نجمت عن الغارتين خسائر بشرية وأضرار مادية. وبالتزامن مع ذلك نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة استهدفت عددا من المنازل في بلدة حداثة بقضاء بنت جبيل، إضافة إلى عملية تفجير كبيرة في محيط بلدتي كونين والطيري بالقضاء ذاته. وفي قضاء صور جرى رصد عملية تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور ومحيطها. على صعيد المتصل أعلن جيش الاحتلال إنهاء مهام لواء غفعاتي في جنوب لبنان بعد 8 أشهر من عمله هناك، إذ تحتل تل أبيب عدة مناطق وتنفذ اعتداءات تصاعدت منذ مارس آذار الماضي.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن لواء جفعاتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان، حيث أقيمت مراسم رسمية في معسكر فيلون شمال احتفاء بذلك بمشاركة قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو. وادعى الجيش أن مهمة لواء جفعاتي شملت عمليات دفاعية على الحدود ثم هجمات داخل مناطق في جنوب لبنان بينها الخيام وبنت جبيل وشمال نهر الليطاني. وأشار إلى أن لواء جفعاتي دمر مئات البنى التحتية التابعة لحزب الله وقضى على مئات من عناصره وعثر على أكثر من 1000 قطعة سلاح. القاهرة. كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قيادة الحركة نجحت عبر

وأكد المصدر القيادي أن الوفد الذي سبق أن وصل القاهرة الثلاثاء الماضي لم يكن مخولا له التفاوض، وكان عليه تسليم الرد الذي انتهت إليه الحركة بعد التشاور مع الفصائل وداخل مستوياتها القيادية. كما كشف المصدر عن عقد لقاء غير معلن مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة التركية أنقرة، جمع رئيسي المخابرات التركي إبراهيم كالن والمصري حسن رشاد مع كل من خليل الحي وخالد مشعل عضوي المجلس الرئاسي للحركة. وأوضح المصدر أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة أجندة اجتماع مجلس السلام العالمي الذي انعقد في قبرص على مدار يومين. عمان. أثارت التطورات المتعلقة بطلب استقالة وزير العمل الأردني خالد البكار أمس تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية والشعبية، خاصة مع تزامنها مع نقاشات برلمانية وتشريعية مكثفة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام الجاري 2026 الذي شكل أحد أبرز ملفات الجدل خلال الفترة الماضية. وبحسب مصدر حكومي فإن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان طلب من الوزير البكار تقديم استقالته في 28 من يونيو حزيران الماضي على خلفية تضارب مصالح مرتبط بعطاءات حكومية تقدم بها ابن الوزير، إذ أحيل أحدها ولم تحل بقية العطاءات. وأوضح المصدر أن الحكومة أوقفت تلك العطاءات وفق الأطر القانونية المعتمدة استنادا إلى مدونة السلوك الوزارية التي تلزم الوزراء بالإفصاح وتجنب تضارب المصالح، وهي ما عدت أساس القرار الإداري المتخذ بحق الوزير ليعيد الإجراء الحكومي إلى الواجهة ملف الشفافية في إدارة الشأن العام. وفي سياق متصل قرر وزير الصحة إبراهيم البدور إنشاء عقد شركة خدمات النظافة تعود إلى ابن وزير العمل خالد البكار وشركاه له مع مصدر ووزارة الصحة. وفي ضوء هذه التطورات كلف وزير النقل نضال قطامين بإدارة أعمال وزارة العمل بالنيابة. دمشق. ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف مقهى قرب القصر العدي في العاصمة السورية دمشق أمس إلى 9 قتلى، بينهم 6 محامين و19 جريحا. وقال نقيب المحامين في سوريا محمد الطويل: المقهى الذي وقع به الانفجار يشكل استراحة المحامين، وبحسب مجموعات تابعة للمحامين على مواقع التواصل فقد تم ذكر أسماء 6 محامين قتلوا وإصابة 8 بجروح من الأشخاص الذين سقطوا في الانفجار. وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية أحمد البكور في تصريح لفضائية الإخبارية الرسمية أن عدد الوفيات استقر عند 9 حالات، فيما نقل 19 مصابا بجروح متفاوتة بين شديدة ومتوسطة وخفيفة إلى المستشفيات القريبة. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن وحداتها باشرت إجراءاتها الميدانية إثر انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، حيث توجهت دوريات قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف إلى مسرح الحادثة فور ورود البلاغ للعمل على إخلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، وبادرت إلى فرض طوق أمني لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل. واشنطن. ألقت شرطة مبنى كونغرس الأمريكي الكابيتول القبض على الرائد في القوات الجوية الأمريكية جيسون واتسون بعدما دعا علنا إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جي دي بانس خلال وقفة احتجاجية على درجات مبنى كونغرس. وكان واتسون يقف في البداية إلى جانب عضو مجلس النواب آل جرين، إلا أن الأخير غادر المكان لتطلب منه شرطة الكابيتول مغادرة الدرج وفقا للوائح المنظمة للتظاهر في الموقع، وبعد رفضه الامتثال أوقفته الشرطة بتهم

تتعلق بعرقلة الحركة وإحداث انزعاج. وخلال كلمته اتهم الضابط الإدارة الأمريكية بانتهاك الدستور من خلال اتخاذ قرارات عسكرية دون تفويض من الكونغرس، وانتقد سياسات الإدارة في ملفات الأمن الداخلي والهجرة، معتبرا أنها تمثل انتهاكات للحقوق الدستورية، ودعا إلى عزل الرئيس ونائبه وإدانتهما وإبعادهما من منصبيهما. من جانبه أشاد النائب الديمقراطي آلي جرين بموقف واتسون، واعتبر أن ما قام به يجسد الشجاعة اللازمة للدفاع عن الحرية والعدالة. طهران. حذرت إيران أمس الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم مع بدء الاستعدادات الرسمية لتشييع مرشدها الراحل علي خامنئي، وقالت إن قواتها سترد بقوة على أي تهديد أو عدوان يستهدف البلاد أو قيادتها. وقال الجنرال علي عبد الله قائد عمليات هيئة الأركان المشتركة إن على واشنطن وتل أبيب تجنب أي سوء تقدير، في حين شددت الإجراءات الأمنية وفرضت قيودا مؤقتة على المجال الجوي فوق طهران ومشهد وسط ترقب لاحتمال ظهور مرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي. وفي بيان منفصل هددت هيئة الأركان الإيرانية ناقلات النفط التي تخالف المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، وقالت إن أي انحراف عن المسار أو تجاهل بروتوكولات الملاحة الإيرانية سيقابل برد فوري وقوي، كما عدت استمرار تحليق المقاتلات الأمريكية فوق المضيق سببا لانعدام الأمن وتهديدا للسيادة الإيرانية. بغداد. كشفت مصادر عراقية عن أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات العراقية الأحد الماضي تضمنت مسارا سريا استهدف فصل التوأم بين شخصيات مرتبطة بطهران ومؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة علي الزيدي ناقش الخطة قبل أسبوعين من ساعة الصفر بشكل سري مع دائرة محدودة من الضباط من دون إطلاع الإطار التنسيقي على مجرياتها. ووصف مسؤول أمريكي سابق العملية السرية في بغداد بأنها جراحة كبرى، من المبكر الحكم على نجاحها، لكنها جريئة بالنسبة لرئيس حكومة شاب جاء من المجهول، محذرا من أن رد فعل إيران لم يسمع بعد. وبينما تركزت الخطة على أهداف داخل المنطقة الخضراء، كانت قوات خاصة تتحرك بالتزامن في مناطق بعيدة لاستهداف مقرات تابعة لشخصيات على صلة بالنفوذ الإيراني. وأفاد مصدر بأن عناصر الفصائل سمعوا كلمة انقلاب تتردد في أجهزة النداء الخاصة بهم لوقت محدود قبل أن تتضح الصورة. بيروت. يدخل لبنان في اشتباك سياسي حول اتفاق الإطار الذي وقعه مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ويدور بين أكثرية مؤيدة له وتتمسك به وتدافع عنه وتقف خلف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خياره الدبلوماسي، والثنائي الشيعي الذي يرى في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أفضل الخيارات للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقفل الباب أمام التوصل إلى تسوية، مبديا استعداده للتعاون من أجل إيجاد مخارج في حال أبدى عون استعداده للتوافق عليها، بخلاف حليفه حزب الله الذي يرفع من سقف مطالبه السياسية بدعوته لإسقاطه. فيما يتمسك رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط باتفاقية الهدنة ويطالب بإدخالها على الاتفاق لتحسينها على نحو تصبح قابلة للتنفيذ. فالخلاف بين الطرفين يتفاعل سياسيا في ضوء إصرار الثنائي الشيعي على رفع السقوف، رافضا للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والاستعاضة عنها بمفاوضات غير مباشرة، في إشارة إلى تبنيه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
لكن إصرار الثنائي الشيعي على موقفه لا يعني أن لدى رئيس البر كما يقول مصدر سياسي توجها لتشكيل جبهة سياسية مناوئة لاتفاق الإطار وتدعو لإسقاطه على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 من مايو أيار، لأن الظروف السياسية الراهنة غير مؤاتية وتختلف عن الظروف المحلية والدولية التي كانت سائدة في حينها وأدت إلى إسقاطه. وإلا لما كان مضطرا لتأكيده في أكثر من موقف على بقاء الوزيرين أو على بقاء الوزراء الذين يدورون في فلكه في الحكومة، رافضا استخدام الشارع لإسقاطها لأنه لا يريد أن يأخذ البلد إلى حائط مسدود، وهذا ما يكمن وراء إصراره على بقاء الحكومة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: يا يوسف خذ واعطي.
5: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
4: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
5: حول
6: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
7: You are listening to the Voice of Islam 87.6 FM. It is now time for the English program.

0: Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدليه الجديده فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانيه نسمه بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدليه ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع انواع الروائح والعطور وبارخص الاسعار، وطول السنه الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدليه؟
5: عم اقول لك صيدليه، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيظبطوا لي وبينظموا لي الادويه لانه راسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعه 11 بالليل وعلى مدار السنه.
6: شو العنوان؟
5: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
6: والتليفون
5: 9644 8727.
6: قول دواء قول.
5: يا سلام.
2: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: شو الفرق بين أنه أنا أمتلك نقد أو أمتلك سلعة؟
2: هو ما يسمى بوهم الثراء.
1: مش كنا حلوين؟ أنا بزرع تمر، أنت بتزرع رز، أنا بدي شوية رز بعطيك شوية تمر وخالصة هيك.
2: الصناعة هي من الدواعي التي دعت الناس إلى التمدن والتجمع، واختلاف توقيت الحاجة ما دعاهم إلى استعمال النقود.
1: لماذا لم تكتفي البشرية بالسلع؟ لماذا احتاجت بالأخير إلى النقود؟
2: العملة تختصر لك قيمة وتيسر لك نقلها. التجارة من أسباب الكبيرة لسك النقود.
1: احنا مش قاعدين بننتقد

0: فكرة ظهور النقد. يعني قصدي هذا كويس إنه البشرية اكتشفت إنه بتقدر تعمل نقود بدل المقايضة.
1: الحكم المستنبطة من حديث الأصناف الست أنه يعني يدفع الناس إلى المرور من النقدين.
0: لكن المشكلة في قصة النقد هاي
1: هو الغش.
2: عندما يتحول المقياس إلى غاية تنتهي صلاحيته كمقياس. في الأصل صمم النقد ليكون مقياسا وليس سلعة.
1: هنا نتجاوز قضية الاحتياج، هنا قضية السلطة. لما تجبرك السلطة على الدفع بطريقة معينة هي نوعا ما ترغمك على تبني هذا النقد وإن لم يكن يعجبك.
0: إذا كانت الأمم تعاملت مع النقد بهذه الطريقة، الإسلام كيف نظر إلى المال منذ البداية؟ أداة أم غاية؟
1: أداة خطيرة ومهمة.
0: النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يصك عملة؟
1: سبحان الله، هذا كأنه يبين أن الصك نفسه وسيلة وليس غاية.
0: سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصة المال. تخيل يعني أنك تاجر في قوافل على طريق الحرير قديما، ثروتك كلها هيك عبارة عن 1000 رأس من الأغنام، أنت بهذا رجل غني جدا، لكن هذه الثروة الجميلة قد تمرض، تجوع، تحتاج إلى رعاية، قابلة للموت لأي ظرف كان. الأسوأ من ذلك، إذا أردت أن تشتري سيفا دمشقيا نادرا مثلا، يعني أو مش نادر يا سيدي مش مشكلة، يجب أن تجد حدادا يحتاج فعليا إلى الماشية أو الخراف التي بحوزتك في تلك اللحظة بالذات. من جانب آخر، كان الناس يتعاملون بالذهب والفضة كسلع. التاجر كان يحمل معه ميزانا صغيرا، وفي كل عملية بيع يضطر لوزن الذهب والتأكد من نقائه ومن هل هو ذهب ولا لا. فشو يعمل؟ يقطع بأسنانه مثلا أو بأدوات حادة. وبالتالي هاي عملية مرهقة جدا وبطيئة جدا، وضيف عليها أنه مع مرور الأيام أصبحت مملوءة بالغش. هذه العملية أطلق عليها بعض الاقتصاديين أنها السجن الاقتصادي. شو يعني سجن اقتصادي؟ يعني مقايضة. طيب لماذا هي سجن؟ لأن ثروتك الثقيلة هذه والبطيئة مرتبطة بالمقايضة، بالتبادل، بإشي اسمه توافق الرغبات. طيب بدنا حل. فبدأت الإنسانية تبحث عن لحظة تاريخية فارقة لحل هذه المشكلة. هنا استطاع الإنسان أن يضغط عادي، جمع، يحول، سميها ما شئت، قيمة القطيع اللي حكيت لك عنه في بداية هذه أو في هذا المدخل التاريخي. هذا القطيع الكامل من الأغنام وقافلة تسير على طريق الحرير وسنوات من التعب والجد، استطاع أن يضغطها ويضعها كلها في قطعة نقدية واحدة، بتحطها هيك في جيبتك الأمامية وبتضلك ماشي. هذه عبارة عن قطعة معدنية صغيرة لا يتجاوز وزنها 0.5 جرامات. كيف حصل هذا الكلام؟ أيوة، هون خلينا نرجع للتاريخ، كونه إحنا تاريخنا فتحين ملف الاقتصاد من مدخل تاريخي. دعوني أنا وأنتم نذهب إلى القرن 7 قبل الميلاد، أو يعني تقريبا حوالي 600 قبل الميلاد. هناك في منطقة غرب الأناضول، وين غرب الأناضول على الخريطة؟ اللي هي تركيا الحالية تقريبا. كان هناك مملكة اسمها ليديا تعيش عصرا ذهبيا في ذلك الوقت من حيث التجارة طبعا، وكانت قريبة من نهر اسمه باكتولوس. هذا النهر كان يفيض بخليط طبيعي من الذهب والفضة يسمى الإلكتروم. هنا خطرت للملك ألياتس وابنه كروسيوس فكرة غيرت شكل العالم. شو هي هاي الفكرة؟ ماذا لو قمنا بتذويب هذا المعدن وصنعنا منه قطعا متساوية الوزن؟ ماذا؟ ثم ضربنا عليها خاتم الملك، والذي طبعا في وقتها كان هذا الخاتم على شكل رأس أسد. هذا الختم لم يكن مجرد رسمة فنية، كان بمثابة بيان سياسي يقول أنا ملك ليديا، أضمن لكم أيها الناس، أيها الشعب، أيها التجار، أن هذه القطعة وزنها كذا ونقاؤها كذا. هذا المدخل التاريخي إلى ماذا يقودنا كما تعودنا في هذه السلسلة؟ يقودنا إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن نرحب بضيف السلسلة الدائم الدكتور محمد. أهلا وسهلا دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا.
0: والأمر الثاني الذي تدفعنا هذه القصة أن نذهب إليه هو أن نطرح سؤالا أساسيا ومركزيا، وهو لماذا لم تكتفي البشرية دكتور محمد بالمقايضة وحدها لتنظيم حياة الناس كما ذكرنا بالأول دكتور محمد؟ طب مش كنا حلوين؟ أنا بزرع تمر، أنت بتزرع أرز، أنا بدي شوية رز بعطيك شوية تمر وخالصة هيك، ولا لا؟ تفضل سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أنت تذكر سي السيف دمشقي نادر؟ أذكر لك كاتب دمشقي نادر في كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي، يقول إن الصناعة هي من الدواعي التي دعت الناس إلى التمدن والتجمع، واختلاف توقيت الحاجة ما دعاهم إلى استعمال النقود. استعمال النقد، فمن قبل يعني كانت أمور كثيرة تستعمل كنقود، ومنها السلع يعني كنقود بينية، يعني كأنها كانت مراحل بين المقايضة والنقود الذهبية والفضية، كانت هناك مراحل، منها الملح، منها بعض المواد الأولية الأخرى، منها أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ها يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع، فمثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربع، الآخذ والمعطي فيه سواء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فهذا يبين لك أن القمح أو البر والشعير والتمر والملح كانوا أصولا أو نقودا للمقايضة، وهم أصول كذلك يستعملون. يعني اليوم تقول سالري، ياك تقول سالري، هي جاية من سل، أو يعني لسل بالفرنسية أعطانا صالح، فهذا الملح هذا هو أصل كلمة الأجرة بالإنجليزية وبالفرنسية وبلغات لاتينية كثير.
0: لكن هي إيش؟ أعطينا الملح.
1: كلمة الملح مشتق منها الأجرة في اللغات اللاتينية.
0: أيوة.
1: فسالري ولا صالح ولا هذا كلهم جاي من سل. سل هي كلمة الملح.
0: أيوة.
1: أو صولت بالإنجليزية.
0: نعم.
1: هنا كانت عندنا مواد أولية تستعمل لأنها رائجة ومقبولة وتقريبا الجميع يستعملها، فكانت جسر نحو الذهب والفضة. وبعد بعض الفقهاء منهم ابن رشد فهموا من حديث الأصناف الستة أنه يشجع على ما يسمى بالمونيتايزيشن، يعني التنقيد أو دفع الناس إلى استعمال النقود بدل السلع. لماذا؟ لا تنسى أن الإسلام يعني ينهى عن الغرر، الأمور اللي فيها عدم وضوح والغبن، أمور اللي فيها نوع من عدم التبيين والغش إلى غير ذلك، فكون هناك سلع كثيرة يجب أن نرجع إليها يعطيك واحد الميتريكس فيها أنواع كثيرة مع أنواع كثيرة، يعني حالات لا نهاية لها. كم يساوي التمر بالملح؟ كم يساوي التمر بالغنم؟ كم يساوي التمر بالشعير؟ والشعير كم يساوي بالملح؟ وكم يساوي يعني لا نهاية لها لهذه الاختيارات. أما كل شيء كم يساوي بالذهب والفضة، هذا يبسط الأمور، فإمكانية الغش والغبن والغرر تقل، وهذه من مقاصد الشريعة. هذه من الحكم المستنبطة من هذا الحديث، وإلا فهناك تعليلات أخرى أعطيت. كان هناك كذلك في حضارات أخرى الكاكاو. المايا كانوا يستعملون الكاكاو، حبات الكاكاو.
0: أيوة.
1: وكان قيمة الأرنب 10 حبات.
0: يا سلام.
1: قيمة الأرنب في عند المايا كان 10 حبات كاكاو. حضارات أخرى في بعد إندونيسيا بعد الجزر كانوا يستعملون الأحجار الضخمة، هذه الأحجار كانت تنحت في وتخرج من أماكن معينة، يعني نادرة، عامل ندر.
0: يعني ولا قطعنا حديث
1: ضخمة.
0: أنا بدي عشان أشتري شغلة بدي أحمل حجر ضخم هيك وأروح
1: لماذا؟
0: فيه.
1: لماذا؟ هذه لشراء الأشياء الكبيرة. يعني تريد أن تشتري شقة ولا شيء كبير ولا ثمين ولا زواج مهر زواج.
0: أيوة.
1: أحجار ضخمة. ما معنى هذا؟ معناه هذه العملية تمت وشهد عليها الناس والكل يراها. عرفتي مثل إيش؟ مثل بلوكشين اليوم.
0: أيوة.
1: شهادة ملكية الكل يراها. الكل يعرف أن هذا الحجر يتبع لعائلة فلان. فهمت؟ فالندرة كانت تلعب كذلك يعني دورها في هذا الجانب. وبالتالي
0: حلو. حلو.
1: كون هذه الأمور وتسريع وتيرة الأسواق واحتياج التقريب ومن الأشياء التي فعلها فعلا يعني في زمن النبوة هذا الحديث صار على الانتقال إلى النقدين. فاليوم لما نتكلم عن الربا وكذا نكاد لا نذكر ربا البيوع في السلع. يعني متى آخر مرة سمعت ربا القمح مع القمح ولا الشعير مع الشعير؟ تكاد لا تسمع هذا.
0: ما فيه.
1: لأنه صافي خلاص تجاوزت البشرية وتجاوز المسلمون هذا الأمر إلا قليل قد يقع في بعض الأسواق لكنه هامشي لم يعد مركزيا بحيث يعني يخص بحديث أو يمثل حياة اقتصادية يعني تدور حول يعني أمر منهي عنه لكن الذهب والفضة بقية فهما الأصل. الآن لما تذكر الربا تذكر الربا المتعلق بالنقود التي تقاس على الذهب والفضة أو قامت مكانها بعد 1971. فهذا الذي جعل البشرية تنتقل إلى أمور أيسر وأسرع.
0: طب دكتور هو شو الفكرة شو علة أنه افترض أنه فيش نقد لو أنا جبت قمح وواحد عنده قمح إحنا بصيرش إيش نتبادل هاي السلع المتشابهة
1: إلا مثلا بمثل يعني تبادل نفس كمية القمح بنفس كمية القمح لأنه نفس الجنس.
0: طب شو استفدنا؟ ممكن استفدنا يكون قمح أحمر أسود أو أبيض أو يعني هيك
1: هذا
0: يعني.
1: استفدنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر جاء عنده بلال أو أحد الصحابة بتمر جنيب جيد وأظن من خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا ولكن أنا أشتري الصاع بالصاعين. قال له أوه
0: أيوة
1: عين ربا لا تفعل ولكن بيع التمر بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا. ما معنى هذا؟ يجي واحد يقول لك يعني ليش نفس العملية نفس النتيجة؟ لا مش نفس النتيجة. مررت من النقد الذي سيصير مشترك للسلع كلها فالناس لا تشغل بالهم بكم التمر بالجنيب والجنيب بالمتوسط والمتوسط بالقمح والقمح بالغنم هذا سجن اقتصادي.
0: طبعا
1: هذا يعرقل الأسواق. لا خلي الكل يمر من النقود حتى الكل يكون عنده واضح ولا تستغل غفلة أحدهم أو جهله بثمن سلعة بسلعة. هذه من الحكم التي أعطيت في شرح الحديث.
0: إحنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المجتمع يتعامل بالدراهم أو بالنقود. يعني
1: أكيد أكيد الدراهم النقود النقود كانت يعني الدينار الذهبي التابع لبيزنطة.
0: أيوة
1: قسطنطينية وكان اسمه سوليدوس أدخله قسطنطين لما رحل من روما إلى قسطنطينية في القرن الرابع والدرهم الفضي الفارسي.
0: أيوة.
1: كانت رائجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصك نقودا
0: ولاحقا طبعا احنا المسلمين قضينا على هذا الدينار لما صكينا اول دينار
1: عبد الملك بن مروان.
2: الليديون الذين تحدثنا عنهم في بداية الحلقة عندما ابتكروا العملة المعدنية احدثوا انقلابا جذريا في تاريخ البشرية. شو عملوا؟ فصلوا حجم السلعة الفعلي عن قيمتها. ولحل معضلة المقايضة البطيئة استخرج الليديون مادة الإلكتروم من طمي النهر وأذابوها ليصنعوا منها قطعا معدنية متساوية الوزن ولضمان قيمتها صكوا عليها ختم الملك. ختم الملك كان عبارة عن شو؟ عن رأس الأسد. فأنت لما تشوف العملة عليها رأس الأسد تثق بها مباشرة. من هذه المادة النهرية ولدت أول عملة معدنية رسمية لتغيير مجرى التاريخ. طيب مشان أنت تفهم إيش أثر اختراع العملة اختراع البشرية للنقد عليك أنت وعلى ثروتك على اقتصادك على نفسيتك على مجتمعك على كل شيء في حياتك اقتصاديا خلينا نوضح إشي اسمه أداة القياس. ثروتك زمان كانت تقاس بحجمها المادي، فامتلاك قطيع من مئات الأغنام على سبيل المثال أو مساحات شاسعة من القمح هي ثروة حقيقية، ما حدا بيقدر يناقش في هذا الموضوع، لكنها ثقيلة تتطلب رعاية ومخازن. مع اختراع العملة ضغطت قيمة هذا القطيع الضخم لتصبح مجرد كيس صغير من القطع المعدنية. لم يعد الحجم المادي للسلعة مهما، بل أصبحت القيمة بأكملها مرتبطة بوزن المعدن المختوم. باختصار السلعة هي ثروة مقيدة بمنفعتها وزمانها، أما النقد فهو ثروة سائلة عابرة للزمان والمكان. هنا تحولت النقود من مجرد وسيلة بريئة لتبادل السلع إلى قوة وسلطة بحد ذاتها عندما انفصلت عن الاقتصاد الحقيقي، وأصبح تكديسها وتوليدها هو الغاية القصوى. لذا بنسمع عن قاعدة ذهبية تقول لك عندما يتحول المقياس إلى غاية تنتهي صلاحيته كمقياس. في الأصل صمم النقد ليكون مقياسا وليس سلعة، وعليه هذا المقياس كان الأصل فيه أن يكون مقياسا دقيقا لقيمة الجهد الإنساني والسلع التي ينتجها. هنا تدخل النظام الإسلامي ليعيد الأمور إلى نصابها. الإسلام لم يرفض فكرة النقد، على العكس، فكرة النقد شيء جيد وحل ذكي من البشرية، حللنا مشاكل كثيرة جدا في النقل والتخزين والتقدير والتقييم وكل هاي الإشكالات. على العكس، النظام الإسلامي في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان سكينا أول دينار إسلامي لتحقيق السيادة، إذا بدك السيادة، لكنه جرد النقد من قدرته على الاستعباد. في الإسلام المال هو مقياس للقيمة ولا يجوز أن يباع ويشترى لذاته. لذا إحنا شو اللي عملنا؟ إحنا في الإسلام أرجعنا النقد إلى مكانه الطبيعي أنه أداة للقياس وليست سلعة، ولم نفصله عن السلع أو عن القيم. لو أردت أن ألخص لك بشكل مباشر، للتحرر من سجن الرأسمالية يجب ربط المال بالاقتصاد الحقيقي ومنع توليده من العدم عبر الربا والديون. فمتى جعلنا المال مجرد أداة تخدم الإنتاج تحررنا، ومتى جعلناه غاية نتاجر بها استعبدنا.
0: طب دكتور، لماذا لم تكتفي البشرية بالسلع؟ لماذا احتاجت بالأخير إلى النقود؟ يعني هذا المصطلح اللي حكيناه، السجن الاقتصادي، ليش بالأخير احنا اضطرينا؟ ليش ملك ليديا هذا اضطر بالأخير يروح يطبع عملة، سك عملة؟
1: أولا، هذه العملة كما قلنا في البداية تختصر لك قيمة وتيسر لك نقلها. التجارة من الأسباب الكبيرة لسق النقود، التجارة يعني بعيدة المدى مع دول أخرى لا يعرفونك وكذا، فطرق التجارة كلما توسعت كلما احتاج الإنسان لنقل القيمة. كيف سينقل قيم مختلفة وأوزان مختلفة؟ هذا يعرقل. ثم يعني قبل هذا، يعني إذا رجعت إلى الفراعنة مثلا، كان عندهم الذهب لكن غير مسكوك، يعني كان الفراعنة عندهم مناجم من الذهب بظروف بشرية مرعبة، يعني يقتلون أبنائهم ويستحيون نسائهم، يعني هذا ليس أمر حادث عند الفراعنة، كان يعني قضية الاستغلال البشري والطحن كان عندهم يعني أمر موجود حتى في مناجم النقود الذهبية، في يعني ما قد يعبر عنه اليوم بجنوب مصر والسودان، كانت تستخرج في مناجم الذهب وتستعمله كنقد لكن بالوزن بدون صك. لكن دعنا نوعا ما نتجاوز هذه السردية المعروفة لدى الجميع، سردية صك النقود، لأن المقايضة لم تكفي. هناك أشياء أخرى. النقود أداة سياسية بامتياز، وإعلامية بامتياز.
0: أيوة.
1: بمعنى انت ولا مالك، ملك من الملوك في زمن غابر، ما كان لا إنترنت لا واي فاي لا شبكات تواصل لا أخبار لا ميديا لا قناة لا جرائد لا شيء. ما هو الشيء الوحيد الذي تجده عند الجميع؟
0: المال،
1: النقود. تحب أن ترسل رسالة؟ أفضل طريقة لإيصالها أن يقرأها الجميع.
0: أيوة.
1: نيرو لما يعني لما تدمرت روما وكذا استغل النقد لطبع بعض الرسائل في النقود. كذلك أوغسطس لما أراد أن يبين أنه ملك يعني يؤمن التجار ويؤمن السكان ومعه يأتي السلام، طبع قضية السلام في النقود مع صورته. فهذه وسيلة إعلامية وكذلك وسيلة يعني تبين أن السلطة قوية وفي نوعا ما تخدم مصلحة التجار والمواطنين وإلى غير ذلك. فالنقود علاوة على قضية المقايضة هي وسيلة إعلامية وسياسية بامتياز
0: لشراء الولاء قبل شراء السلع.
1: أكيد.
0: أليس كذلك؟
1: أكيد.
0: على فكرة اللي حكيته دكتور في ملمح جميل كمان، إنه إحنا بنلاحظ إنه بدايات طبع العملة أو صك العملة جاي من الأعلى إلى الأسفل بالتاريخ، لم يبدأ من الأسفل إلى الأعلى. تصديقا لكلامك أنها أداة سياسية.
1: أكيد.
0: بامتياز.
1: لأن لو إذا نزعت الجانب السياسي والإعلامي ممكن أي شخص يعني يطبع نقود، وهذا يعني بالمناسبة موجود في بعض المدارس الاقتصادية، يعني نقود مسألة خاصة، ممكن أي شخص يطبع نقود. المدرسة النمساوية مثلا تتبنى هذا الأمر، أي إنسان يطبع نقوده، النقود الأفضل هي التي ستبقى أو ستتنافس في السوق.
0: طب هدول القياصرة، هذا أغسطس مين؟ أغسطس قيصر اللي هو ملك من الملوك روما؟
1: نعم.
0: طب هدول القياصرة والملوك لما طبعوا العملة وإلى آخره، لما يكونوا حابين يتحكموا بالسوق، هل كانوا يتلاعبون بالعملة؟ هل كانوا مثلا يتحكمون بكمياتها مثلا؟
1: هذا نيرو نفسه.
0: أيوة.
1: فعل هذا، هو الذي سنى، أو لنقول ربما لنقول سنى معني يعني ليس هناك من قبله، لكن أنا لا أعرف من قبل نيرو نقص من قيمة النقد لأغراض خزينة الدولة، نقص 10%.
0: نقص
1: يعني كأن النقد يعني فيه مثلا 5 غرامات هو نصف غرام. ومشيها وتركها.
0: مش نقص من الكمية.
1: لا لا.
0: نقص من الوزن. أيوة. ليش هم الناس زمان يعني هم كانوا بيوزنوا العملة هاي.
1: لا.
0: هاي 10 دراهم فأنا أقعد أوزن 10 دراهم.
1: لا توزنها لما تفقد الثقة.
0: فبدأوا الناس يفقدوا الثقة. اكتشفوه طيب لنيرو؟
1: أكيد اكتشفوه.
0: ولا كيف عرفنا صحيح المعلومة إحنا؟
1: أكيد.
0: أيوة. وماذا فعلوا طيب الناس؟
1: هنا عنصر يعني مهم جدا.
0: نعم.
1: لأن لما تفقد الثقة في، شوف الاقتصاد هو الثقة. الاقتصاد هو الثقة. تنقص الثقة تبدأ في تدمير الاقتصاد. تزيد الثقة الناس ينبسطوا ويستثمروا على المدى الطويل. فهذا عنصر الثقة إذا قلت يعني قل الانسجام وقل الرواج. ويعني نعطيك مسألة بعد روما، يعني بعد قضية النقود والفرس والروما وتوحيد النقود وكذا، بعدها رجعت أوروبا إلى المكوس بالعين ليس بالنقد، يعني بالحب وبالشعير وبالقمح وبالأعيان.
0: أيوة رجعنا مرة ثانية.
1: رجعنا الوراء.
0: أيوة.
1: رجعنا الوراء. فهذا يبين لك أن البشرية تنتكس.
0: أيوة.
1: ممكن ترجع الحالة كانت أسوأ من الحالة التي كانت فيها.
0: إحنا دكتور بهاي الحلقة إحنا مش قاعدين بننتقد فكرة ظهور النقد، لأنه هي فكرة حلت لنا مشكلة. يعني قصدي هذا كويس إنه البشرية اكتشفت إنه بتقدر تعمل نقود.
1: أكيد. أكيد.
0: بدل المقايضة.
1: كما قلت لك يعني من الحكم المستنبطة من حديث الأصناف الست أنه يعني يدفع الناس إلى المرور من النقدين.
0: تمام. لكن المشكلة في قصة النقد هاي
1: هو الغش.
0: الغش اللي ممكن تتلاعب فيه برضو نفس الشيء الدولي.
1: أكيد. حتى الخواص كانوا يتلاعبون. تعرف ماذا كانوا يفعلون؟
0: ماذا؟
1: يعني مثلا واحد غشاش، من غش ليس منا، وفي حديث من غشنا ليس منا، والآية ويل للمطففين، يعني التطفيف هو النقص من الكيل والوزن بشيء يعني قد لا يلاحظه المشتري. كان يأتي كيس من الذهب، من قطعة الذهب، لنقول مثلا 100 قطعة، فيبقى يمخض مدة طويلة. ماذا يخرج منه؟ فتات أو حب صغير، يا إما إذا كان في الدم الفضاء إما إذا كان الذهب، يجمع الحب الصغير ويرجع الكيس. الكيس بقيت فيه 100 قطعة، إلا شوية. ما هو شوية؟ هو الغبار،
0: غبار الذهب.
1: الغبار يجمعه ويصنع منه نقود جديدة، ويرجع الكيس ويتعامل به ويعطيه التاجر الآخر والآخر والآخر. هذا غشاش.
0: أوف أوف أوف أوف. هذول الغشاشين بيخلصوش في الكون، موجودين في كل زمان.
1: إبداع.
0: سبحان الله. بيبتكروا كيف يضحكوا على الناس. طب دكتور، افترض أنه أنا كنت عايش في زمن الإمبراطورية الرومانية، على هاي المساحة الشاسعة، طالما أنني أتعامل مع هذه العملة معناته أنا وحدت هاي الجغرافيا، صح؟ إذا أنا أخذت هاي العملة أنا تاجر، وسحبت حالي ورحت على بلاد فارس. بلاد فارس كانوا بتعاملوا بعملة ثانية أكيد يعني. هل كانت الإمبراطوريات تتبادل؟ على علمك يعني؟
1: أكيد. والدليل الدولة الإسلامية كان فيها النقد الفارسي والنقد البيزنطي.
0: في هيك يعني. ما عندناش مشاكل يعني.
1: ما عندناش مشاكل
0: يعني، حتى الأمم والشعوب تثق بعملات بعضها البعض.
1: وهنا نعطي قانون كذلك في إطار تغريب العلوم ينسب لغريشام. ما هو؟ ولما قال لهم شوف، النقد الرديء يطرد النقد الجيد. بمعنى عندك لنقل دنانير ذهبية ملعوب فيها بأيدي الغشاشين والحكام وكذا، ودراهم فضية خالصة نقية، الناس ستبتعد من العملة المغشوش فيها بدفعها للتجار والشراء بها، وستكنز العملة الجيدة النقية الصفية. وهذا ذكره المقريزي.
0: أيوة.
1: قال غريشام.
0: نعم.
1: تقريبا بالعبارة، لكن ينسب لغريشام.
0: طب في كمان شغلة قرأتها بالتاريخ مهمة دكتور، في شيء اسمه الداريك الذهبي. الداريك الذهبي هو عملة يبدو لي أنها فارسية، كانوا ملوك فرس يجبروا الإمبراطورية الولايات اللي تابعة لهم أنهم يدفعوا الضريبة أو الجزية أو المطلوب منهم ذهبا، لأنه زمان كان لازم كل قبيلة بتربي مواشي. أنا من وين أجيب لك ذهب؟ أنا عندي مثلا 4 خراف، السنة الجاي بيصيروا 8، فبدك منهم خروف نعطيك إياه، فأنقلوا من الولاية هاي للعاصمة. كيف تنقلي يا دولة؟ أنا ماليش علاقة. فجاء ملك من ملوكهم، أعتقد اسمه داريوس، وقام بفرض أن تدفع هذه القبائل كلها أو الولايات ذهبا للدولة. هاي العملية جعلت إنه النقد يتجمع مرة أخرى في يد الدولة. إلها إفكت، إلها تأثير على العملية الاقتصادية؟
1: أكيد، لأن هذا شوف، إذا انتشر نفس النقد كما قلنا، يعني تنتشر الثقة، إذا لم يكن مغشوشا تنتشر الثقة وتنتشر التبادلات. لأن شوف، خذها بسيطة، تصور يعني نقد غير منسجم، هل كم من الوقت سيضيع التجار في تدقيق النقد ومراقبة أنه يعني خالص وغير مغشوش؟ وقت كبير. والوقت هو القيمة، يعني وقت طبعا. الوقت عنده قيمة، فبالتالي أنت تضيع جهد ومال في شيء لا نفع منه. فإذا أمن لك أن هذا النقد خالص، يعني تبادل لأعمال أخرى، تزرع تصنع كذا، يعني تزيد في الناتج. فبالتالي كون النقود يعني مضبوطة وغير مغشوشة ومنتشرة، هذا يوفر على التجار جهد كبير فيزيدوا في العمل وفي الإنتاج. وهذا بالمناسبة، أنت قلت دراكم، أنا اللي أعرفه هو دراكم، وهي قريبة غالبا نفس الكلمة الدراهم، ومنها الدرهم.
0: ممكن نعم.
1: الدراهم هذا هو النقد اللي كان عند الفرس، ومنه يعني كلمة الدرهم. فبالتالي هذا يوفر ويزيد في الثقة والتبادلات في الأسواق.
0: طب دكتور، لماذا يعني قطعة صغيرة نقدية تختصر يعني قيمة أشياء كبيرة جدا؟ أنا ليش سألتك هذا السؤال قبل شوية؟ لأنه هو بالأخير أنا تاجر ماشية أو قماش أو أيا كان، وأنا كمان أحتاج إلى النقد لأنني عندي حاجات أخرى بدي أشتريها من السوق. فلما الدولة تفرض علي في ذاك الوقت يعني بدها مني نقد، ممكن أنا يصل ميعاد الدفع يعني وأنا ما عندي سيولة، لكن عندي بضاعة أنتجتها ولم أبيعها أصلا. فيا دولة بدك قماش، أنا بعطيكي، بس نقد أنا من وين أجيب؟ فبتشعر أنه في قطعة صغيرة اختصرت عارف أشياء كبيرة جدا جدا جدا. ومن جانب آخر يعني هناك سؤال أنه ليش أصبحت النقود يعني اللي هي أسهل في الادخار والنقل والهيمنة من السلع؟
1: هنا نتجاوز قضية الاحتياج، يعني احتياج التجار لعملة موحدة. هنا قضية السلطة، لما تجبرك السلطة على الدفع بطريقة معينة هي نوعا ما، وهذا الواقع اليوم حتى، يعني هي نوعا ما ترغمك على تبني هذا النقد وإن لم يكن يعجبك. ترغمك مثلا المغول، كان هناك يعني فترة في بدايتهم لما سيطروا على طريق الحرير سميت بالباكس مونغوليكا، يعني السلم المغولي، كونك يعني تاجر المغول يضمنون لك السلامة في طريق الحرير، حتى يعني الضعيف والذي ليس عنده في القوافل من يحميه كذا السلم مضمون. لأن المغول أدركوا كذلك أن قوة الدولة يعني بالحماية والأمن والتجارة وليس بالسيوف فقط. ممكن تفتح ومن بعد الناس لا تثق فيك، تبقى الأسواق خاوية، من سيدفع لك؟ الضرائب من أين تأتي؟ فبالتالي هنا المغول أدركوا هذا الأمر وأمنوا وفرضوا وأمنوا. واليوم نفس الشيء، ما الذي يجعل الناس اليوم تقبل ورقة لا قيمة لها؟
0: الثقة،
1: مش الثقة، الإلزام المركزي والثقة أن غيرك سيقبلها.
0: أيوة.
1: هناك إلزام، هناك قوة قانونية مركزية تفرض عليك النقد وأنت تثق في أن غيرك كذلك سيقبل هذا فتتعامل بها. ولا لو كانت الإلزام فقط وتعرف أنك لن تستطيع أن تشتري به السلعة لن تقبلها.
0: الإلزام المركزي يعني أنا جيت أرتشتري
1: بدليل اليوم في تركيا اليوم كثير من الناس تدخر بغير العملة المحلية، الادخارات طويلة المدى تدخر بغير العملة المحلية، هناك إلزام لكن الثقة غير موجودة.
0: مهم هذا المثال.
1: كذلك إذا كانت هناك الثقة بدون إلزام ممكن الناس تتبنى عملات أخرى. أنا أثق في العملة ألف باء تاء، أتعامل بأي شيء أحببت لأنه ليس هناك إلزام.
0: أيضا يمكن اللي خلى الناس تثق أكثر بالنقود أنه تخزينها ممكن، مش مثل السلع والبضائع، وتخزينها أسهل أيضا من السلع والبضائع، أليس كذلك؟
1: أكيد تخزينها ممكن، والثقة هي مرتبطة بالعرض والطلب كذلك. يعني كما قلنا إذا لم يكن هناك طلب فالناس لن تأخذ هذه النقود، وإن كانت يعني هناك وإن كان هناك يعني إلزام. والتخزين هذا الذهب والفضة خلاص يعني فك لك مشكل التخزين على المدى الطويل جدا.
0: إذن النقد هذا أعطانا تخزين طويل للأمد، سهولة في النقل وسيولة نستطيع أن نستخدمها في أي وقت. فامتلاك النقد مسألة أصبحت بالنسبة للناس مسألة أهم من فكرة الاحتفاظ بالسلع أو التعامل فيها أو المقايضة أو التبادل من خلالها. طيب الكلام هذا يدفعنا أيضا إلى طرح سؤال جدا مهم، إنه شو الفرق بين إنه أنا أمتلك نقد أو أمتلك سلعة؟
1: هو ما يسمى بوهم الثراء. والذي وقعت فيه إسبانيا إذا تذكرت الحلقة الأولى. إسبانيا ماذا وقع لها؟ اكتشفت جبل الذهب
0: وفضة.
1: جبل الفضة والمناجم الذهب، ويعني فاضت عليها المعادن وكانت تأتي بالبواخر، وباقي العالم يعني لا يزال مسكين يشتغل بسنوات كثيرة لكسب بعض الثروة. والإسبان يعني هذا الذي استجلب القراصنة البريطانيين والهولنديين على السفن الإسبانية. فظنت إسبانيا أنها ثرية، لكن هذا وهم، لأن ماذا؟ كانت تشتري السلع وكانت لا تصنع، فالاقتصاد المحلي شبه راكد، شبه راكد. وهذا الذي يقع حتى اليوم في تركيا مثلا، حساب يقول لك عائد 60% ولكن التضخم 70%، ماذا قضينا؟ خسرنا. هذا وهم. ولهذا لما يصير النقد يعني يا إما يتلاعب فيه أو يفقد الثقة، الناس تنتقل من جديد من النقد إلى السلع. من الإشكالية الأساسية التي جعلت العقار ثمنه مرتفع اليوم أن الناس تتخذه كوسيلة للادخار، هذا مشكل كبير. رجعت إلى السلع. لماذا؟ لأن لما انفصلوا عن النقود خلاص، يعني كأنها رسالة غير مباشرة للناس، ممكن النقود تصلح للأمور اليومية لكن المدى الطويل لا تصلح.
0: لكن أنا لماذا سألت عن سؤال أنه ما الفرق أنه أنت تمتلك نقد أو سلعة؟ هو دكتور واحدة من نعم النقد يعني أو إيجابياته أنه زمان في روما كانت الثروة الحقيقية امتلاك الماشية مثلا يعني. فتخيل أنه أنت بدك رغيفين خبز وعندك أنت بقرة، فمستحيل أنت تذبح البقرة مشان تطلع منها كيلو لحمة تبيعه عشان تأخذ شوي رغيفين خبز وتترك باقي اللحوم تبعت البقرة، ولا شو لك تعمل فيها. وبالتالي امتلاك القطع الصغيرة النقدية الصغيرة بتوفر عليك انك تفقد قيمة سلع كبيرة قد تكون رأس مال. واحد. اثنين، ممكن بعض السلع مع طول الأمد تتلف تخرب، وبالتالي وجود النقد أصبح أهم من امتلاك السلع عند الناس، أليس كذلك؟
1: هذا مشكل إذا إذا إذا تحول يعني النقد إلى شيء أهم من السلع. هنا صرنا في مشكل قيمي وفلسفي وربما عقدي. تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار. يعني الـ ربما نخلط بين الوضعية المتعلقة بالثقة في النقد ولا الغش فيه، وجعل النقد أولوية، يعني جعل النقد هدف الحياة. هنا ربما هذا يفسد علينا أمور كثيرة، لأنه النقد يبقى مقياس وسيط، فإذا صار المقياس أو المقياس نفسه غاية لم يعد مقياسا، هذا أصبح غاية لم يعد وسيلة. فالنقد وسيلة، النقد وسيلة، إذا صار غاية هذا يفسد عليه دور النقد والاقتصاد، لأن الناس تبدأ تكدسه. والنقود يجب أن تبقى كوسائل تبادل وكمقياس للقيم، لا أن يكنز الذين يكنزون الذهب والفضة، راه عندنا آية في القرآن ولا ينفقونها. فهنا عندنا يعني مشكل لما تصير النقود مقياس حد ذاته، هذا مشكل فلسفي وعقدي وحتى اقتصادي. رواج هذا الدمشقي ينقل عن بعض الحكماء قولهم: كان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معدما مات مرحبه. هذا خلط بين طبعا الأولوية.
0: رأيت الناس قد ذهبوا لمن عنده ذهب،
1: هذا هو.
0: ورأيت الناس منفضة لمن ليس عنده فضة. طبعا. هو على فكرة اللي حكيته دكتور هذا أشار له أرسطو أيضا. هو بيحكي أنه الأصل في امتلاك السلع الاستعمال.
1: أكيد.
0: يعني أن تمتلك أنت حذاء، الهدف منه والغاية منه الاستعمال. أما امتلاك النقد والسيولة عندما تتغير الغاية من امتلاكه ويصبح معيار النجاح والفشل هو التكديس، هون بتصير في كارثة، وهنا تتحول نعمة النقد هاي إلى نقمة يعني أو لعنة.
1: ذكرها في تقسيمه للاقتصاد نفسه كميدان. الهدف الأول للاقتصاد هو تنظيم السلع والثروات، أما الهدف اللي هو تكثير الثروة هذا كان يكرهه، كان لا يحب.
0: طب دكتور، هذا على فكرة اللي حكيناه إحنا كلام مناسب لطرح سؤال جدا مهم عاد نيجي عنا. هلا إحنا الإسلام والمسلمين شو كيف شايفين الموضوع؟ يعني الإسلام كي يعني إذا كانت الأمم تعاملت مع النقد بهذه الطريقة أو هذه النماذج اللي حكيناها، الإسلام كيف نظر إلى المال منذ البداية؟ أداة أم غاية؟
1: أداة خطيرة ومهمة، مهمة لتقليل مخاطر الغرر والغش والغبن والربا والميسر، مهمة وخطيرة إذا صارت يعني غاية أو صار الإنسان يخدمها، كما قلنا الحديث الذي ذكرنا من قبل، وكلام ابن القيم هو كذلك ذكر هذه المسألة أنه إذا صارت الأثمان مقصودة لأعيانها فسد أمر الناس بكل بساطة، فسد أمر الناس. وهذا إذا صرنا هكذا صرنا رأسماليين في الحقيقة، كل ما نعيبه على رأسمالية صار فينا. فالإسلام وضع يعني ضوابط، هذه وسيلة، طيب هي وسيلة، هذه أطرها، وبالمناسبة وضع لها سياجا يعني وهو حرمة مال المسلم وحرمة الربا وحرمة مال المسلم، يعني كان موضوع خطبة الوداع، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، وكل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، والآيات في الباب كثيرة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فيعني الأصل في مال المسلم الحرمة، يعني وضع حماية شديدة على ممتلكات الناس، وليست رأسمالية، هذه ضوابط ليست رأسمالية، ربما تتقاسم بعض المشتركات لكن ليست رأسمالية، ولهذا هذه الأصل. والإنسان يعني هناك أحاديث كثيرة حتى يعني آيات قرآنية في قضية قارون، فخرج على قومه في زينته الذين يكنزون الذهب والفضة، يعني الأمور المال، فتنة المال من أكبر الفتن، ولهذا يعني تذكرنا دائما الآيات والأحاديث في الباب بخطورة هذه المسألة.
2: وإذا كنا هنا نتحدث عن قوة العملات في التاريخ الإسلامي، فدعوني آخذكم في رحلة غريبة ومدهشة بنفس الوقت، لكن هذه الرحلة ليست إلى مكة أو دمشق أو بغداد، بل إلى الجليد والصقيع في أقاصي شمال أوروبا، وتحديدا إلى موطن محاربي البايكينج. تخيلوا أن علماء الآثار في السويد والنرويج وأثناء تنقيبهم في مقابر وكنوز الفايكنج القديمة عثروا على اكتشاف أذهل خبراء الاقتصاد والتاريخ. هناك ماذا وجدوا؟ لم يجدوا طبعا عملات أوروبية أو رومانية، لكنهم وجدوا مئات آلاف من القطع الفضية، وعندما نظفوا هذه القطع وفحصوها اكتشفوا أنها دراهم فضية إسلامية تعود للعصر العباسي والساماني، ومنقوش عليها بالخط الكوفي لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال هنا، ما الذي أوصل أموال بغداد وسمرقند إلى جيوب قراصنة وتجار الفايكنج هناك في السويد قبل 1000 عام تقريبا؟ الإجابة الاقتصادية تتلخص في كلمة واحدة، الثقة. في القرن 9 والعاشر الميلادي كان الاقتصاد الإسلامي هو الأضخم والأكثر استقرارا، وكان الدرهم الإسلامي يصك بمعايير صارمة جدا من حيث الوزن ونقاء الفضة، لا تتغير ولا تغش أبدا، فكانت الثقة فيها شو عالية جدا جدا جدا. الفايكنج بيعرفوا هذا الكلام، ولكنهم لا يتحدثون العربية ولا يقرؤونها، لكنهم أدركوا بحسهم التجاري البراغماتي أن هذه القطعة الفضية المدموغة بالخط العربي هي العملة الأكثر أمانا وموثوقية على وجه الأرض، لذا اعتمدوا الدرهم الإسلامي كمعيار دولي لتقييم ثرواتهم وإتمام صفقاتهم التجارية، تماما كما يعتمد العالم اليوم على الدولار في التجارة الدولية. هذا الاكتشاف يثبت لنا قاعدة اقتصادية خالدة، هي أن العملة لا تكتسب قوتها من السيف فقط، بل من استقرار قيمتها والثقة فيها. وعندما يثق العالم في اقتصادك، فإن عملتك ستعبر المحيطات وتخترق الجليد لتصبح لغة العالم بلا منازع. والفايكنج لم يكونوا تجارا فقط، بل كانوا قراصنة وقطاع طرق، فجزء من ثرواتهم كان تجارة، وجزء من ثرواتهم كان نهبا وسرقة.
0: دكتور، عندي سؤال مهم. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يصك عملة؟ طب ما هي الأمم وهي الإمبراطوريات وهي كل الدنيا طبعوا عملات، إحنا أول ما طلعنا هيك ليش ما عملناش عملة؟ شو ما هي الحكمة النبوية؟
1: سبحان الله، هذا كأنه يبين أن الصك نفسه، أن الصك نفسه وسيلة وليس غاية، وسيلة لإثبات النقاء. فإذا كانت النقاء ثابتا لماذا الصك؟ احنا ليست عندنا يعني هذه الدعاية السياسية الإعلامية التي سنحتاج الصك لأجلها. لا، نقود فارس، نقود روم تشتغل، نقود بلد آخر تشتغل، ما في مشكلة، مرحبا. الملح والتمر والبر والشعير نقود محلية كذلك، كانت تظهر محليا، فلماذا؟ هي وسيلة لوسيلة.
0: على فكرة هو حتى لما الأمويين صكوا العملة هو ما كانش القرار هذا يعني سياسي بقدر ما العلمي، يعني على علمي صحيحني إذا غلط، ما كانش قرار سياسي بقدر ما كان قرار اقتصادي. ليش؟ لأنه هو اكتشفوا أنه الدينار البيزنطي هذا قيمته قلت، وزنه قل، بسبب كثرة التعامل فيه صار وزنه خفيف،
1: صار فيه غش،
0: فصار فيه غش، فانتبهوا خلفاء بني أمية أنه لا، مدام هيك نطبع الآن الدينار تبعنا اللي هو يزن الوزن الطبيعي الحقيقي ونتعامل فيه، وبرضه هيك بنفرض سيادتنا، وبصير فيه قرار سياسي في الموضوع.
1: هذا هو يعني الهدف، هو الشفافية وعدم الغش.
0: طيب، الإسلام كسؤال أخير في هذه الحلقة، كيف منع أن تتحول النقود إلى وسيلة ظلم وربا؟
1: الحقيقة هذا نقاش كبير، لأنه يقودنا إلى التوسع النقدي والنقود الائتمانية اليوم والمنظومة الربوية. لكن كون هناك يعني فك بين الربا والنقود، هذه طريقة أولية لمنع أن تصير النقود وسيلة إلى يعني ظلم أو بخس الناس أشياءهم إلى غير ذلك، لأن هذا التوسع النقدي نوع من المكوس في الحقيقة، لأنه يمتص قيم الناس وقيمة نقود الناس ببطء. ثم كذلك بأحاديث مهمة مثل لا تبع ما ليس عندك. وأنا كنت مع أحد أساتذتي في يعني في الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي، قال لي لا تبع ما ليس عندك، من باب أو من نفس الباب لا تقرض ما ليس عندك. بالتالي لا يمكن أن ندخل في هذه القضية ديال ما السبب الذي له وجد البيتكوين، اللي هو دبل سبيندينج، يعني النقود موجودة عند شخص ألف والشخص ياء، هي نقود شخص ألف أقرضت لشخص ياء، وممكن شخص ألف وياء أن يدفعها. نتفادى هذا المشكل. ولهذا من المحزن اليوم أن تسمع بعض من يشتغل في الاقتصاد الإسلامي يقول لك لا، يعني ليست هناك مشكلة في التوسع النقدي، وهو نوع من الفيء، يعني نوع من الأرباح للدولة بدون تعب. كيف بدون تعب؟ التوسع النقدي مقابله أنك تأخذ من الناس أمتعتهم ومالهم بكل بساطة، 1%، 2%، 3%، أنت تأخذ أموال الناس بدون مقابل.
0: أيوة.
1: فبالتالي هذا يعني مع الأسف أنا بالنسبة لي غريب جدا أن تسمع من رجل اقتصادي أن هناك شيء يعني وصل بالهيكلة الاقتصادية بدون مقابل. لا، ما كانش بدون مقابل. أحد الاقتصاديين فريدمان عنده عبارة شهيرة، there is no free lunch، ليس هناك يعني الغداء المجاني، هناك شيء وراء الغداء اللي حصلت عليه، هناك شيء. ربما لم تره لم تعرف، لكن هناك شيء، هناك قيمة من مكان ما أخذت. أما تقول لي هذا وأنا الوالد حفظه الله دائما يعني كبرت معه حول قضية يعني ليس هناك المجاني، وهذه طبقها في الأسواق. شوف الأسواق وعالم المالية ليس فيه المجاني، يعني هذه قاعدة ذهبية. وبالتالي ربما العالم الخيري والعالم اللي فيه الأجر والإنسان يشتغل في سبيل الله هذا ممكن يكون أشياء مجانية لا مشكلة، لكن الأسواق تعمل مع واحد دارس اقتصاد ولا علوم ولا المالية ولا تقول لي شيء مجاني.
0: جميل. هو دكتور أيضا من مظاهر إنه الإسلام كيف حمانا وحمى المجتمع من أن تتحول النقود إلى وسيلة، إنه مثلا في ملف الزكاة هو يجبرك أن إذا حال الحول وبلغ النصاب هذا على المال العاطل تحديدا المتجمد الواقف هذا في عليه زكاة كل سنة. فإحنا لأنه القصة عندنا مش وسيلة يعني مش غاية عفوا، فأنت إذا بتكاش تشغل هاي الفلوس وتحركها الزكاة ستأكل من أموالك.
1: هي الزكاة مثلا ليس هناك زكاة على وسائل الإنتاج، يعني مثلا هذا ميكروفون تشتغل به ما ليس عليه زكاة لأنك يعني فيه إنتاج فيه قيمة مضافة تنشأ منه. أما تصير تاجر ميكروفونات ولا تدخر ميكروفونات هذا على المخزون ولا على تدخر على الادخار إذا كان تنوي فيه البيع هذا فيه زكاة، والمال الذي تضعه للاكتناز أو للادخار عليه زكاة.
0: وبالتالي الإسلام
1: يشجع الحركة.
0: يشجع الحركة
1: أكيد.
0: وأنت تكتنز تكدس الأموال
1: هذا فيه زكاة،
0: هذا عليها زكاة. وبالتالي لا روح اشتغل فيها نميها وكذا مشان برضو تدفع زكاة. أنت هتدفع زكاة
1: أكيد.
0: قول لا
1: أكيد. وإذا شغلتها غالبا ستدفع زكاة أكثر وربحك سيكون أكثر.
0: على فكرة على سيرة الأمويين وسقهم للعملة أيضا فكرة التنافس والعملات هاي أي نعم كانت الفكرة عندنا هو أنه اكتشفنا الدينار البيزنطي هذا أو الروماني هو في مشكلة وبالتالي طبعنا عملتنا إحنا، لكن هو في حادثة يعني في سبب للأشياء يعني
1: أكيد.
0: هو حصلت أزمة سياسية بين عبد الملك بن مروان وبين ملك الروم وملك الروم هدد أنه سيطبع أو يسق عملة فيها شتائم أو سب على النبي صلى الله عليه وسلم
1: أكيد.
0: فقال له طيب ولا شيء سهل، هاتوا الذهبات شباب سيحوهم وطرقوا عليها شعارات نعاد وكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله وبدأ الدينار الذهبي طبعا، وطبعا هذا في إعلانات ورسائل عدة يعني أي نعم. أحببت بس أن أوضحها هذه قبل أن نختم هذه الحلقة. إذن دكتور محمد، أن البشرية اخترعت النقد المال أو النقود يعني الذهب الفضة الورق إلى آخره، هذه فكرة بحد ذاتها جيدة تخدم البشرية. اللي مش جيد في الموضوع هو أن تتحول هذه الأموال من وسيلة
1: إلى غاية
0: باختصار شديد. جزاكم الله خيرا دكتورنا الفاضل. ولكن إخواني الأعزاء يجب أن ندرك أن النقود بدأت كفكرة عبقرية لتحرير الإنسان من سجن المقايضة كما ذكرنا في بداية الحلقة، لكنها مع مرور الزمن وتغول الأنظمة الربوية تحولت إلى سيد يستعبد صانعه. أصبحت النقود تخلق من العدم وتتولد من الربا دون جهد حقيقي لتجعل القلة القليلة تتحكم في مصائر الكثرة. هنا تتجلى عظمة التصور الإسلامي اللي أعاد الأمور إلى نصابها. الإسلام لم يرفض المال بل طهره، جعل العملة أداة لقياس القيمة لا سلعة تباع وتشترى لذاتها، لذلك حرم الربا ليمنع المال من التوحش. عارف لما أصفن فيها سترى قديش هذا الإسلام يرتقي بالإنسانية مش بس بالإنسان المسلم. وعليه حرم الكنز وفرض الزكاة ليضمن جريان هذا الدم في عروق الاقتصاد فينتعش المجتمع بأسره. وعليه متى ما جعلنا المال أداة لعمارة الأرض عشنا أحرارا. ومتى ما جعلناه غاية تحولنا لتروس، ولكن في آلة لا ترحم. اليوم هل نملك شجاعة إعادة المال لحجمه الطبيعي؟ ما هو حجمه الطبيعي؟ خادما للإنسان، لا سيدا عليه ولا إلها له. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إخواني من قصة المال، دمتم في رعاية الله، ولا تنسوا أن تشاركوا هذه الحلقة.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

يكثر من ذكر الله تعالى أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبه يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها أي أصلحه، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت كفى بالله كفيلا، فرضي بذلك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 3 يوليو لعام 2026. بيروت. في زيارة رسمية حملت دلالات بالغة الأهمية في مسار ترتيب العلاقات بين بيروت ودمشق، سعى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى لبنان إلى إرسال برقية تطمين سياسية ودفع التعاون الاقتصادي بين البلدين. والتقى الشيباني الذي يزور البلاد للمرة الثانية منذ سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 بعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي أعلن عن توقيع اتفاق إنشاء اللجنة العليا اللبنانية السورية المشتركة. بيد أن لقاءه برئيس مجلس النواب نبيه بري انطوى على رسائل جديدة، إذ أعلن الشيباني انفتاحه على لقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة، في تصريح يجسد بالنسبة لمحللين رغبة سوريا بتغليب الحوار على المواجهة من حيث المبدأ والسعي إلى فتح قنوات حوار مع البيئة الشيعية. وتندرج الزيارة في سياق محاولة فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية السورية تقوم على التعاون المؤسس واحترام سيادة الدولتين بعد سنوات من التوتر والقطيعة، كما شكلت مناسبة لبحث ملفات الطاقة والتبادل التجاري والتنسيق الأمني، بما يعكس توجها لإعادة بناء العلاقة على أساس المصالح المشتركة. وخلال لقائه الرئيس اللبناني أكد وزير الخارجية السوري أن لا نية لبلاده التدخل عسكريا في لبنان، مشيرا إلى رغبة سوريا في التعامل مع لبنان من دولة إلى دولة، وناقلا له دعوة رسمية من نظيره السوري لزيارة دمشق وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. من جهته أكد الرئيس جوزيف عون أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبلغه بفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وشدد على أن سوريا لن تكون مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين. وأورد بيان الرئاسة اللبنانية أن الوفد السوري حرص على توضيح اللغط الذي ساد بالنسبة إلى الحديث عن تدخل عسكري سوري في لبنان. ووفق البيان، عبر عون عن ارتياحه للتنسيق القائم بين البلدين، خاصة في مجال ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح، مؤكدا أن الرئيس الشرع أبلغه في أكثر من لقاء واتصال بأن دور سوريا لن يكون كدورها في الماضي. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وجه في مقابلة متلفزة أجراها مع قناة المشهد في يونيو حزيران الماضي رسالة تطمينا للشارع اللبناني قائلا: نمتلك الشجاعة الكافية للإعلان عن أي مواجهة لو أردناها، لكننا لا ننوي إلا الخير والعيش السعيد لأهلنا في لبنان. وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مرة إلى إمكانية اضطلاع دمشق بدور في لبنان. وقال ترامب الشهر الماضي لقناة فوكس نيوز إنه محبط لأن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حزب الله، مضيفا أنا قريب من تسليم الأمر إلى سوريا، لكن الشرع نفى سعي بلاده إلى التدخل عسكريا. وفي تصريح لافت أعلن الوزير السوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري انفتاح سوريا على عقد لقاء مع حزب الله إذا اقتضت المصلحة ذلك، نافيا في الوقت ذاته التطرق إلى

هذا الملف خلال اجتماعه مع بري. وسبق للرئيس السوري أن أكد انفتاح دمشق على الحوار مع مختلف الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله، كما أعرب عن ترحيبه بالجلوس معه إذا كان ذلك يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية. وفيما يتعلق باتفاق الإطار مع إسرائيل الذي وقعته لبنان في 26 من يونيو حزيران الماضي برعاية أمريكية، أكد الشيباني أن سوريا ترفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بما في ذلك عمليات القصف والتهجير، وتدعم الدولة اللبنانية في جهودها لتحقيق الاستقرار. وقال إن اتفاق الإطار شأن لبناني، مضيفا نريد أن يكون هناك حوار هادئ بشأنه، وندعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره. وبحسب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعد اجتماعه بأسعد الشيباني، فقد جرى بحث مسألة الربط الكهربائي بين لبنان وسوريا وموضوع النقل وتبادل البضائع وتسهيل حركة المرور بين حدود البلدين الممتدة على أكثر من 300 كيلومتر، وهي قضايا أشار نواف سلام إلى أنه ناقشها مع الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق في مايو أيار الماضي. واشنطن. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل ربما كانت تخطط لقتل كبار المفاوضين الإيرانيين، بينما كانت واشنطن منخرطة مع طهران في محادثات حساسة للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخشون من أن أي محاولة إسرائيلية لاغتيال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباب أو وزير الخارجية عباس عراقجي سيكون من شأنها أن تعرقل محادثات السلام. وأشارت إلى أن اغتيال كبار القادة الإيرانيين كان جزءا من استراتيجية إسرائيل منذ بداية الحرب، إلا أن المخاوف الأمريكية بشأن استهداف مسؤولين إيرانيين محددين تصاعدت خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة التي بدأت في إبريل نيسان الماضي. ووفقا للمسؤولين الذين تحدثوا لنيويورك تايمز، فإن واشنطن ذهبت إلى حد مطالبة دول أخرى في المنطقة بتحذير إيران من احتمال استهداف إسرائيل لقاليباب وعراقجي، خوفا من أن تؤدي محاولة اغتيالهما إلى إفشال المفاوضات. وأقر مسؤولون أمريكيون بأنه خلال المرحلة المكثفة من الحرب كان كل من قاليباب وعراقجي بصفتهما مسؤولين حكوميين كبيرين يعدان أهدافا مشروعة لإسرائيل التي كانت تسعى إلى إسقاط الحكومة الإيرانية. جنوب لبنان. أصيب جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان في حين واصلت تل أبيب عملياتها العسكرية هناك رغم اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين الأسبوع الماضي. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجنود الإسرائيليين أصيبوا في حدث أمني جنوبي لبنان دون مزيد من التفاصيل. في غضون ذلك شنت القوات الإسرائيلية غارتين جويتين على جنوب لبنان، إحداهما من طائرة مسيرة استهدفت محيط مستشفى غندور ببلدة النبطية الفوقة، فيما شن الطيران الحربي غارة أخرى على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. ولم يتضح على الفور ما إن كانت قد نجمت عن الغارتين خسائر بشرية أو أضرار مادية. وبالتزامن مع ذلك نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير عنيفة استهدفت عددا من المنازل في بلدة حداثة بقضاء بنت جبيل، إضافة إلى عملية تفجير كبيرة في محيط بلدتي كونين والطيري بالقضاء ذاته. وفي قضاء صور جرى رصد عملية تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية على علو منخفض في أجواء مدينة صور ومحيطها. على صعيد متصل أعلن جيش الاحتلال إنهاء مهام لواء غفعاتي في جنوب لبنان بعد 8 أشهر من عمله هناك،
تحتل تل أبيب عدة مناطق وتنفذ اعتداءات تصاعدت منذ مارس آذار الماضي. وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن لواء جفعاتي أنهى مهامه القتالية في جنوب لبنان، حيث أقيمت مراسم رسمية في معسكر بيلون شمال احتفاء بذلك بمشاركة قائد المنطقة الشمالية رافي ميلو. وادعى الجيش أن مهمة لواء جفعاتي شملت عمليات دفاعية على الحدود ثم هجمات داخل مناطق في جنوب لبنان بينها الخيام وبنت جبيل وشمال نهر الليطاني. وأشار إلى أن لواء جفعاتي دمر مئات البنى التحتية التابعة لحزب الله وقضى على مئات من عناصره وعثر على أكثر من 1000 قطعة سلاح. القاهرة. كشف مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن قيادة الحركة نجحت عبر اتصالات وتنسيق مع الوسطاء في استبعاد أي صياغات يمكن أن تفسر على أنها استسلام للمقاومة ضمن خارطة الطريق التي طرحها نيكولاي مالادينوف للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي الخاصة بغزة. وأضاف المصدر أن رئيس وفد الحركة زاهر جبارين غادر العاصمة المصرية الخميس بعد تسليم رد الفصائل الفلسطينية على التعديلات الأخيرة المقدمة من مالادينوف من دون عقد أي جولات تفاوض مع الوسطاء أو مع أي من ممثلي مجلس السلام. وأكد المصدر القيادي أن الوفد الذي سبق أن وصل القاهرة الثلاثاء الماضي لم يكن مخونا له التفاوض، وكان عليه تسليم الرد الذي انتهت إليه الحركة بعد التشاور مع الفصائل وداخل مستوياتها القيادية. كما كشف المصدر عن عقد لقاء غير معلن مطلع الأسبوع الجاري في العاصمة التركية أنقرة جمع رئيسي المخابرات التركي إبراهيم كالن والمصري حسن رشاد مع كل من خليل الحي وخالد مشعل عضوي المجلس الرئاسي للحركة. وأوضح المصدر أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة أجندة اجتماع مجلس السلام العالمي الذي انعقد في قبرص على مدار يومين. عمان. أثارت التطورات المتعلقة بطلب استقالة وزير العمل الأردني خالد البكار أمس تفاعلا واسعا في الأوساط السياسية والبرلمانية والشعبية، خاصة مع تزامنها مع نقاشات برلمانية وتشريعية مكثفة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي للعام الجاري 2026 الذي شكل أحد أبرز ملفات الجدل خلال الفترة الماضية. وبحسب مصدر حكومي فإن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان طلب من الوزير البكار تقديم استقالته في 28 من يونيو حزيران الماضي على خلفية تضارب مصالح مرتبط بعطاءات حكومية تقدم بها ابن الوزير إذ أحيل أحدها ولم تحل بقية العطاءات. وأوضح المصدر أن الحكومة أوقفت تلك العطاءات وفق الأطر القانونية المعتمدة استنادا إلى مدونة السلوك الوزارية التي تلزم الوزراء بالإفصاح وتجنب تضارب المصالح، وهي ما عدت أساس القرار الإداري المتخذ بحق الوزير ليعيد الإجراء الحكومي إلى الواجهة ملف الشفافية في إدارة الشأن العام. وفي سياق متصل قرر وزير الصحة إبراهيم البدور إنشاء عقد شركة خدمات النظافة تعود إلى ابن وزير العمل خالد البكار وشركاه له مع وزارة الصحة. وفي ضوء هذه التطورات كلف وزير النقل نضال قطامين بإدارة أعمال وزارة العمل بالنيابة. دمشق. ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف مقهى قرب القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق أمس إلى 9 قتلى بينهم 6 محامين و19 جريحا. وقال نقيب المحامين في سوريا محمد الطويل المقهى الذي وقع به الانفجار يشكل استراحة المحامين، وبحسب مجموعات تابعة للمحامين على مواقع التواصل فقد تم ذكر أسماء 6 محامين قتلوا
وإصابة 8 بجروح من الأشخاص الذين سقطوا في الانفجار. وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية أحمد البكور في تصريح لفضائية الإخبارية الرسمية أن عدد الوفيات استقر عند 9 حالات، فيما نقل 19 مصابا بجروح متفاوتة بين شديدة ومتوسطة وخفيفة إلى المستشفيات القريبة. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن وحداتها باشرت إجراءاتها الميدانية إثر انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، حيث توجهت دوريات قوى الأمن الداخلي وفرق الإسعاف إلى مسرح الحادث فور ورود البلاغ للعمل على إخلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، وبادرت إلى فرض طوق أمني لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل. واشنطن. ألقت شرطة مبنى كونغرس الأمريكي الكابيتول القبض على الرائد في القوات الجوية الأمريكية جيسون واتسون بعدما دعا علنا إلى عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس خلال وقفة احتجاجية على درجات مبنى كونغرس. وكان واتسون يقف في البداية إلى جانب عضو مجلس النواب آل جرين، إلا أن الأخير غادر المكان لتطلب منه شرطة الكابيتول مغادرة الدرج وفقا للوائح المنظمة للتظاهر في الموقع. وبعد رفضه الامتثال أوقفته الشرطة بتهم تتعلق بعرقلة الحركة وإحداث انزعاج. وخلال كلمته اتهم الضابط الإدارة الأمريكية بانتهاك الدستور من خلال اتخاذ قرارات عسكرية دون تفويض من الكونغرس، وانتقد سياسات الإدارة في ملفات الأمن الداخلي والهجرة معتبرا أنها تمثل انتهاكات للحقوق الدستورية، ودعا إلى عزل الرئيس ونائبه وإدانتهما وإبعادهما من منصبيهما. من جانبه أشاد النائب الديمقراطي آل جرين بموقف واتسون، واعتبر أن ما قام به يجسد الشجاعة اللازمة للدفاع عن الحرية والعدالة. طهران. حذرت إيران أمس الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم مع بدء الاستعدادات الرسمية لتشييع مرشدها الراحل علي خامنئي، وقالت إن قواتها سترد بقوة على أي تهديد أو عدوان يستهدف البلاد أو قيادتها. وقال الجنرال علي عبد الله قائد عمليات هيئة الأركان المشتركة إن على واشنطن وتل أبيب تجنب أي سوء تقدير، في حين شددت الإجراءات الأمنية وفرضت قيودا مؤقتة على المجال الجوي فوق طهران ومشهد وسط ترقب لاحتمال ظهور مرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي. وفي بيان منفصل هددت هيئة الأركان الإيرانية ناقلات النفط التي تخالف المسارات التي تحددها طهران في مضيق هرمز، وقالت إن أي انحراف عن المسار أو تجاهل بروتوكولات الملاحة الإيرانية سيقابل برد فوري وقوي، كما عدت استمرار تحليق المقاتلات الأمريكية فوق المضيق سببا لانعدام الأمن وتهديدا للسيادة الإيرانية. بغداد. كشفت مصادر عراقية عن أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات العراقية الأحد الماضي تضمنت مسارا سريا استهدف فصل التوأم بين شخصيات مرتبطة بطهران ومؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن رئيس الحكومة علي الزيدي ناقش الخطة قبل أسبوعين من ساعة الصفر بشكل سري مع دائرة محدودة من الضباط من دون إطلاع الإطار التنسيقي على مجرياتها. ووصف مسؤول أمريكي سابق العملية السرية في بغداد بأنها جراحة كبرى، من المبكر الحكم على نجاحها لكنها جريئة بالنسبة لرئيس حكومة شاب جاء من المجهول، محذرا من أن رد فعل إيران لم يسمع بعد. وبينما تركزت الخطة على أهداف داخل المنطقة الخضراء، كانت قوات خاصة تتحرك بالتزامن في مناطق بعيدة لاستهداف مقرات تابعة لشخصيات على صلة بالنفوذ الإيراني.
وأفاد مصدر بأن عناصر الفصائل سمعوا كلمة انقلاب تتردد في أجهزة النداء الخاصة بهم لوقت محدود قبل أن تتضح الصورة. بيروت. يدخل لبنان في اشتباك سياسي حول اتفاق الإطار الذي وقعه مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، ويدور بين أكثرية مؤيدة له وتتمسك به وتدافع عنه وتقف خلف رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خياره الدبلوماسي، والثنائي الشيعي الذي يرى في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أفضل الخيارات للضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، رغم أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يقفل الباب أمام التوصل إلى تسوية، مبديا استعداده للتعاون من أجل إيجاد مخارج في حال أبدى عون استعداده للتوافق عليها، بخلاف حليفه حزب الله الذي يرفع من سقف مطالبه السياسية بدعوته لإسقاطه. فيما يتمسك رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق وليد جنبلاط باتفاقية الهدنة ويطالب بإدخالها على الاتفاق لتحسينها على نحو تصبح قابلة للتنفيذ، فالخلاف بين الطرفين يتفاعل سياسيا في ضوء إصرار الثنائي الشيعي على رفع السقوف رافضا للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والاستعاضة عنها بمفاوضات غير مباشرة، في إشارة إلى تبنيه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. لكن إصرار الثنائي الشيعي على موقفه لا يعني أن لدى رئيس البري كما يقول مصدر سياسي توجها لتشكيل جبهة سياسية مناوئة لاتفاق الإطار وتدعو لإسقاطه على غرار تلك التي تشكلت لإسقاط اتفاق 17 مايو أيار، لأن الظروف السياسية الراهنة غير مؤاتية وتختلف عن الظروف المحلية والدولية التي كانت سائدة في حينها وأدت إلى إسقاطه، وإلا لما كان مضطرا لتأكيده في أكثر من موقف على بقاء الوزيرين أو على بقاء الوزراء الذين يدورون في فلكه في الحكومة، رافضا استخدام الشارع لإسقاطها لأنه لا يريد أن يأخذ البلد إلى حائط مسدود، وهذا ما يكمن وراء إصراره على بقاء الحكومة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وزادي لم يبلغني، وقسمتي لم تزل، والموت يطلبني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في الذنب ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا قسمة كتبت، يا دمعة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عذلي يا من كنت تعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت ترحمني. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام، مرحبا بكم.
0: كل عام وانتم بخير.
1: بارك الله فيكم، أهلا وسهلا.
0: اتفقنا في الحلقة الماضية بأن ندلف إلى الموضوع مباشرة والوعد الحق. بارك الله فيك. وربما أول ما يعتري الإنسان مسألة المرض.
1: نعم.
0: عافانا الله جميعا.
1: أمين يا رب.
0: نعم. مسألة مرض الموت تحديدا.
1: نعم.
0: يعني.
1: نعم. نعم.
0: فهل توافقنا أن نبدأ بهذا الموضوع؟
1: توكل على الله.
0: في تلك الرحلة.
1: توكل على الله.
0: بارك الله فيك. إذن المشاهدين الكرام، مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحلقة الوعد الحق بعنوان مرض الموت. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم ومع نرحب مرة أخرى بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى، وكل عام وحضراتكم بخير، وجميع السادة المشاهدين بالخير والإمن والبركات بهذا الشهر الفضيل.
1: منكم إن شاء الله. كل عام هذه لا تأتي علينا، كل عام بخصوص الوعد الحق سوف يأتي عام لن يكون هناك كل، فنقول أفضل تقبل الله منا ومنكم،
0: تقبل الله منا
1: ومنكم، لأن كل عام وأنتم لن يأتي كل عام، كل هذه تفيد التكرار. فسوف يأتي علينا عام في الموضوع الذي نتحدث فيه. هناك أناس كانوا معنا في العام الماضي ولم يصوموا معنا اليوم، وسوف إما نغيب نحن أو يغيب أحبابنا.
0: الله،
1: هكذا هو قانون الحياة.
0: نعم.
1: نعم.
0: فنقول
1: تقبل الله منا ومنكم،
0: تقبل الله منا ومنكم ومن جميع السادة المشاهدين صالح الأعمال والطاعات إن شاء الله رب العالمين.
1: آمين.
0: فضيلة الشيخ، والله أنا ترتعد فرائسي قبل الحديث في هذا الموضوع، سبحان الله، يعني ربما كانت على أعين المرء غشاوة وغمة في هذه الحياة فلا يكاد يذكر تلك الساعات الأخيرة، خصوصا ساعات المرض الموت. ولكن أحاول أن أستجمع شتات عقلي بداية، كبداية لهذا الحديث. الموت يأتي فجأة، وأحيانا يأتي بمرض وتعب، وأحيانا يقول نسمع عن فلان كان معنا منذ ساعة وتوفي، فما هذه الملابسات التي تحيط بتلك الساعة ومواقيت الموت فضيلتكم؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا يا محمد ابني، الأجل أقرب للإنسان من الأمل.
0: نعم.
1: هذه قاعدة، الإنسان يأمل.
0: نعم.
1: أن يعيش ويأمل أن يربي ويأمل أن يصل ويأمل أن يحوذ المناصب ويحوذ المال، والحرص أهلك أهله، وأسوأ الناس من عنده طول الأمل. طول الأمل هذا يقتضي من العبد أن يراجع حساباته، لابد.
0: نعم.
1: من كرم الله سبحانه وتعالى أنه لم يترك الإنسان سدى، وإنما أعطاه المنهج واضحا. وجاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلمنا أننا نازلين، يعني موجودون في هذه الدنيا ثم نرحل. يعني ما أنا في هذه الدنيا إلا كعابر سبيل.
0: نعم.
1: استراح تحت شجرة ثم راح وتركها، هكذا قانون المسلم الحق.
0: نعم.
1: يعني أنا الدنيا دي ممر، معبر، جسر كدري، وليست مقر.
0: نعم.
1: ليست مقرا. لو رأيت أنت إنسانا فوق جسر يأتي بمهندسين وشركة مقاولات ويبني بيتا له فوق الجسر، ماذا يقال له أو ماذا يقال عنه؟
0: مجنون
1: هذا غير عاقل.
0: صحيح.
1: هذا غير عاقل.
0: نعم.
1: وكلمة المجنون هذه تقال للبعيد عن رحمة الله وليس للذي ستر عقله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لا تقول مجنون قولوا مصاب، إنما المجنون من حبس عن رحمة الله.
0: مصاب.
1: مصاب. لأنه زي مصاب في عينه، مصاب في أذنه، مصاب في عقله. أما المجنون الذي ستر عقله هو وسلك طريق الانحراف وابتعد عن طريق الخير.
0: نعم.
1: نعم. أو سار في طريق أهل النار وابتعد عن طريق أهل الجنة. دعنا نتحاور في هذه الحلقات في هذا المحور فقط.
0: نعم.
1: فأنت تقول أنني لو رأيت أنا وأنت هذا الذي يبني فوق الجسر نقول هذا رجل غير عقل، هذا إنسان غير عقل. هؤلاء الناس الذين يعني يعتبرون الدنيا هي نهاية المطاف، هي الغاية، أضاعوا حياتهم، والحياة بالنسبة لهم ضاعت هباء منثورا، وما أخذ منها إلا ما كتب له.
0: نعم.
1: ويظل الحساب يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل.
0: يا سلام.
1: نحن أن نعطي ركائز للوعد الحق.
0: نعم.
1: هذه أحد الركائز. الدنيا عرض، لو يعني الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ولذلك للأسف لما تختبر الناس في كلامهم تجد أن مسألة الدين مغيبة عندهم.
0: صحيح.
1: لو قلت أنت لجار لك إن فلان فتح له ورزق رزق كبير، لا يخطر بالي أن يسألك يقول هل حفظ القرآن؟ لا. هل حفظ ابنه القرآن؟
0: لا.
1: هل تحجبت ابنته المتأبية عن الحجاب؟
0: لا.
1: هل يقوم هو وزوجته الليل؟
0: لا.
1: هل عفى عن جيرانه وعن أقاربه ووصل رحمه؟
0: لا.
1: وإنما يسأل عن ماذا؟ عن الدنيا. لأن الدنيا مليئة في قلبه، فتخرج فلتات لسانه معبرة عن ما في داخله. هكذا.
0: نعم.
1: ولذلك ابن القيم رضي الله عنه لما يقول إيه طرقت الأبواب إلى الله عز وجل كي أجد أقربها بابا، فوجدت على الأبواب كلها كظيظا، ازدحام يعني.
0: نعم.
1: لأن الرجل قلبه مليء بالخير فرأى أن الناس كلها واقفة في الخير.
0: نعم.
1: نحن لا نرى هذه الصورة الطيبة. وجدت أقرب باب إلى الله وباب الذل إليه سبحانه وتعالى أن أذل. فالدنيا عرض حاضر. طيب. فرب العباد عز وجل جعلها ممر وتركني أنا وأنت كما نصف جماعة ركبوا سفينة أرفعت بهم إلى جزيرة، أراد قبطان السفينة أن يستريح ركابها فقال اهبطوا على أرض الجزيرة وتعالوا سريعا كي يلحق كل إنسان منكم مكانه. انقسم الركاب إلى أقسام ثلاثة بعد نزول الجزيرة.
0: نعم.
1: قسم سامع كلام الربان أو القبطان. نعم. نزل وعاد فوجد مكانه سليم جلس. الثاني والله هذه الجزيرة جميلة، فيها أحجار غريبة وفيها فراشات جميلة وفيها نباتات عجيبة، أخذ من هنا وأخذ من هنا. وجاء متأخرا محملا بأثقال، فقال له الربان أين تضع هذه؟ ليس لك إلا المقعد الذي تقعد تجلس عليه، اجلس ووضع هذه الأحمال عليك. القسم الثالث لما رأى جمال الجزيرة قال الله ما هذا الجمال، أطيار وأشجار وأنهار ومياه محيطة ونباتات وأزهار، لا لا لا، وزحمة المدينة أنا أستقر. ونسي نفسه ورحل الربان وتركه. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أنزلنا إلى هذه الأرض كهذه الجزيرة، فمنا من اعتبرها ممر، ومنها من اعتبر أنه يغتنم ويهتبل بالحلال وبالحرام منها، ومنها من نسي نفسه
0: واعتبرها مقر
1: وقر، وهنا للأسف نزل إلى يعني للمستقر للأسف. فالكارثة كلها كالذي جاء بعمال ليعملوا له في البيت عملا ووزع عليهم أعمالهم ثم غادرهم وقال ساعة المغرب سوف آتي لأعطي كل واحد منكم حسابه. انقسموا أيضا أقسام ثلاثة، منهم من قال لابد من العمل، ومنهم من قال أنا سوف أخذ حسابي لأن الرجل هذا رجل لطيف ظريف خفيف رحيم، فينام ساعة ويعمل ساعة. النوع الثاني قال أنا كده كده أنا سوف أقبض، إيه اللي يتعبني اللي يخليني أشتغل طول اليوم، أنا أنام والمغرب أروح أخذ في الطابور لأخذ. عند المغرب جاءوا للحساب وصاحب العمل يجلس، اكتشفوا أنه ما غادر البيت وإنما كان يراقبهم من قوة من حجرة حجرة مراقبة، كيف حال من قصر وكيف حال من نام. ولله المثل الأعلى، أنزلنا في أرضنا وتركنا نعمل وكل على قدر ما هدى رب العباد وقدر ما فرق هو باب الأعمال. فالله عز وجل من رحمته لما أنزلنا إلى الدنيا أعلمنا أننا لسنا هنا إنك ميت وإنهم ميتون.
0: نعم.
1: كل نفس ذائقة الموت.
0: كل من عليها فان.
1: كل من عليها فان. حتى الكافر إذا سألته أين إلى أين الرحيل هنا موت. قد نختلف معه في إلى أين نذهب لكن هو موقن
0: بمقر بهذا.
1: مقر بمسألة الموت. طيب. نأتي إلى مسألة الله عز وجل من رحمته قد يميت إنسانا فجأة وقد يعني يقتص من إنسان بأن يميته فجأة.
0: نعم.
1: إن موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر.
0: راحة للمؤمن
1: وحسرة على الفاجر.
0: نعم.
1: ليه؟ المؤمن بيعمل الأعمال اللي ربنا أمره بها أولا بأول.
0: صحيح.
1: وذلك للأسف بعض الناس وسوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا يقول لك أبوك لما مات نطق بالشهادتين وللأسف ما نطق يحزن يقول يا أبي مات على غير التوحيد يقول يا أخي الإسلام أبوك كان يصلي والحمد لله بس. الموت متى يحدث؟ إما بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب.
0: صحيح.
1: أو بعد العشاء.
0: صحيح.
1: في الصلاة ماذا قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هو آخر كلامه ماذا؟
0: شهادة توحيد.
1: فاطمئن يا عبد الله أن أباك قد مات على كلمة التوحيد
0: إذا كان يصلي.
1: أما المصيبة إذا كان لا يصلي لأن محمد ابن أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في أمرين في الدماء وفي الصلاة.
0: الدماء بمعنى
1: القتل.
0: القتل.
1: أول ما يقضى فيها. ولذلك الأول ما يسأل العبد يوم القيامة وربما في قبره يسأل عن صلاته فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. الصلاة الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هنا المصيبة.
0: سبحان الله.
1: في ناس إذا دخلوا رمضان يصلون يصومون ولا يصلون.
0: أو يصلون في رمضان ولا يصلون في غيره.
1: وهذا عبد لرمضان يعني يولي مع ما خلاص هذا إنسان يعني صلى وصام. فالموت الفجأة يريح المؤمن. لماذا؟ لأن الله من رحمته ربما لو عاش هذا العبد ربما خف التزامه. ربما الدنيا ضغط عليه فلم يصبر.
0: نعم.
1: ربما ابتلي فلم ينجح. فمن كرم الله أن يموت فجأة. الآخر ماذا يصنع؟ لم يتب، لم يصلي، لم يرجع الحقوق لأصحابها. لأن المؤمن يحاسب نفسه كل ليلة. بل على العكس.
0: صحيح.
1: أنا أطالب المشاهدين والمشاهدات وأطالب نفسي وأطالبك.
0: نعم.
1: أن نحاسب أنفسنا عقب كل صلاة لأن الإنسان بطبيعته ينسى. يعني أجلس في الصلاة والله أنا عندي يعني لا أقول يذكر يترك التسبيح لكن أقول محاسبة النفس في هذه الدقائق أولى من النوافل. يعني ماذا صنعت من صلاة الصبح إلى الآن؟ ماذا صنعت من الظهر إلى العصر؟ ماذا صنعت من العصر إلى المغرب؟ النصف ساعة التي ينتهي كل الأهل والناس الآن وفي المطابخ وفي التعب وفي الوقوف وتقف المرأة في المطبخ 4 ساعات وتأتي في ركعتين تقول الله أنا ركبتي تؤلمني أصلي جالسة. فهذه اللحظة هذه الساعات يجلس الإنسان ليعيد حساباته ماذا صنعت من أبواب الشر من أبواب المساوئ من أبواب العيوب. هذا الحساب أولا بأول يمحو أولا بأول كما شبهنا التشبيه من قبل آنية أو طبق يعني غسلناه بعد الأكل مباشرة سهل تركناه أياما جاف فيه الطعام.
0: صحيح.
1: فموت الفجأة راح للمؤمن حسر على الفاجر. طيب نأتي للمرض. أولا الإنسان لا يحب المرض لا أحد يحب المرض.
0: صحيح. ولا الموت
1: ولا الموت
0: كما سنأتي
1: يعني يقول سبحان الله. لكن أبا ذر كان له فقه آخر كان يقول أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت وهذه أشياء لا يحبها أحد.
0: صحيح. الجوع والمرض والموت.
1: قال أنا إن جعت رق قلبي. انظر إلى رقة الصائم في رمضان.
0: نعم.
1: انظر إلى إيمانياته.
0: نعم.
1: المرض إذا مرضت خف ذنبي لأنه كفارة للذنوب
0: المرض.
1: المرض.
0: نعم.
1: كفارة للذنوب سبحان الله. وإذا مت لقيت ربي
0: ده.
1: لأننا ندعي محمد ندعي محبة الله كلنا تحب الله طبعا تحب يعني مثلا لو أن ابني يدرس في بلاد خارج بلادنا وغاب عني سنة أو سنتين تحب أن تلقى ابنك؟ نعم. لماذا؟ هذا ولدي هذا حبيبي هذا فلذة كبدي
3: تحب أن تراه؟ نعم. تحب أن ترى أخاك؟ أنا من مدة ما رأيته أنا أريد أن أخ. طيب أنت تحب الله؟ نعم. تريد أن تلقاه؟ يقول نعم. يعني تحب أن تموت؟ يقول لا.
0: الله فغفر الله ولا فالك حشد الله يا أخي.
3: إذن القضية أن قضية الـ الـ الـ سبحان الله قضية الموت هذه ترعب من؟ ترعب من لم يحب لقاء الله، وترعب مدعي محبة الله. من أحب الله أحب الله لقاء الله. هل قال الله كيف؟ هو من كرم الله أن الدنيا جعل الله لنا كمسلمين لقاء الله في كل وقت وكل حين. صحيح. يعني عند الصلاة الخامسة، عند رمضان، عند الجمعة، عند قراءة القرآن، عند ذكر الله. هذا لقاء. لكن أن ألقى الله عز وجل وأتفرغ وأترك الدنيا، لا، هذه كلام عند الناس. فيأتي المرض، مريض، المريض سواء كان المرض قليلا أم كثيرا، عايز أعطي ركيزة ثانية في موضوع الوعد الحق.
0: نعم.
3: ركيزة الثانية نقول فيها: ليس ملك الموت أقرب إلى المريض منه إلى الصحيح.
0: بمعنى
3: يعني مش معنى فلان مريض ومريض ممكن يموت والصحيح سبحان الله.
0: صحيح.
3: خلاص. وليس ملك الموت أقرب إلى كبير السن منه إلى صغير السن.
0: صحيح.
3: ولذلك من جهل الناس يقول فلان مات
0: عنده كم سنة؟
3: هو كان عنده كم سنة؟ يقول 90 سنة. سبحان هذا السبب. لا مش سبب. أما إذا مات الطفل الصغير ماذا نقول؟
0: صحيح. أو كان تعبان
3: أو كان مريض. طب والسليم؟ يعني سبحان الله. فإذا القضية أن إحنا يجب أن نوقن أن ليس المريض هو المحكوم عليه بالموت. لا. وليس الصحيح محكوم عليه بطول العمر.
0: الموت لا يحتاج إلى علة من علل الدنيا.
3: بس عشان الله يرضى عنك. وهذه ركيزة أطلقتها أنت ما شاء الله. بارك. هذه ركيزة طيبة.
0: طيب علمكم.
3: الله يرضى عنك. فإذا القضية أن الموت ليس له أسباب. مات لأنه مات.
0: لابد أن نقتنع بهذا.
3: ما فيش حديث مثلا بيقول أصل لو لم يعبر الطريق فدهسته السيارة. الكلام ده كلام إنسان قليل الإيمان.
0: سبحان الله. الله
3: أكبر. علي وضحها مشيناه والكل يحفظنا مشيناه خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض
0: فليس يموت في أرض سواها.
3: ما ينفعش يموت في حتة ثانية. ما يعني هذه أقدار الله. لأن من ضمن ما كتب لي في الموت وأنا في رحم أمي ها المكان والزمان والطريقة.
0: هذه الطريقة
3: يعني إنسان سبحان الله العظيم يعني
0: كما حدث لعبد سليمان.
3: الله يرضى عليك. الله يرضى عنك.
0: نريد القصة من فضلك.
3: يعني يقال أنا أعطيك قصة واقعية.
0: تفضل.
3: ليست في بني إسرائيل.
0: جميل.
3: إنما يعني رأيتها أنا رأي العين.
0: شخصية.
3: شخصية.
0: تفضل.
3: من 30 عام.
0: ما شاء الله. أتي ما عندك.
3: سلام. في عند القطار الذي يأتي من الصعيد إلى القاهرة.
0: نعم.
3: في قطار يسمى قطار النوم لا يقف في محطة الجيزة قبل القاهرة بمدة.
0: نعم.
3: وواقع القصص الواقعية أكثر تأثيرا. رجل عند العبور المشاة والسيارات على يسمى بالمزلقان أو غيره.
0: نعم. شارة السكر الحديث.
3: توقف الجميع إلى أن يعبر القطار. رجل تهور معه سيارة نقل نصف نقل هكذا عليها بضائع. عبر
0: دخل
3: وتعطلت السيارة فجأة فوق قضبان القطار.
0: سبحان الله.
3: والقطار آتي لا يقف
0: طبعا. الله أكبر.
3: فبسرعة الناس أنزلوا الرجل حصل له ارتباك والقطار على مقربة. الناس أنزلوا الرجل سريعا وأوقفوه بينهم وهو يبكي لأن يعني رأس ماله ضاع.
0: صحيح.
3: القطار جاء خبط ضرب السيارة أخذ السيارة. سبحان الله. يطير إطار السيارة أحد أطرها يطير.
0: نعم.
3: ويقع على رأس السيارة فيموت فورا.
0: الله.
3: فيموت فورا.
0: الله.
3: هو كان هيموت وهو في السيارة لكن ملك الموت لم يكتب عنده أنه سوف يموت وهو ماسك بمقود السيارة لكن في نفس المكان. في نفس المكان.
0: وبهذه الكيفية.
3: وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. لا فيها تأخير ساعة. ولا تقديم ساعة. ما فيش. هذا يعني هذا قضاء الله. قضاء الله المبرم. في قضاء معلق وقضاء مبرم. هذا قضاء مبرم. أبرم الله عز وجل هذا القضاء في أن هذا يموت في هذه اللحظة.
0: ليس فيه كلام.
3: ولا بدعاء ولا غيره. انتهى قضي الأمر. فهذه مسألة المرض. نأتي إليه لنقول مرض الموت أو المرض عامة بما يشعر الإنسان بذلته إلى الله.
0: نعم.
3: والذليل،
0: ولكن معذرة، هل لنا أن نعلم أن هذا هو مرض الموت أو مرض عابر أم مرض كبقية الأمراض ونشفى منه ونقوم ونعافى بإذن الله؟
3: هو المرض،
0: أم ليس هذا هو حال المسلم؟
3: لا لا لا لا، المرض يأتي لينبه الغافل، لأن في ناس في العمل أراها كالترس في الآلة،
0: صحيح،
3: كالثورة في الساقية، يعني الأيام تأخذه،
0: شغلتنا أموالنا وأهلنا
3: بالضبط كده، يطلع من الصباح. ولذلك قال علي: لا يكن أحدكم قطرب نهار جيفة ليل. قطرب اللي هو ذكر يعسوب النحل، النحل ذكر النحل ليطير يلقح الملكة، فده نشيط سبحان الله. فلا يكن أحدكم قطرب نهار جيفة ليل، ينام الليل، لكن بالنهار لا قوة إلا بالله، حركة دؤوب سبحان الله. فالمرض يجي إيه يقول لك: لا انا ما عندي موعدك، انا مشغول، انا عندي اجتماع جمعيه يوميه الساعه الرابعه والربع، وعندي اجتماع مش عارف الساعه السادسه. يا عم يمرض، هاترك كل هذا العمل،
0: لان هنالك بدلات واموال تصرف
3: عظيم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يحب هذا العبد.
0: يقول ان العمل عباده،
3: خير وبركه العمل عباده اذا كان في مرضات الله، ماشي ما فيش مشكله. لكن لما يهدأ بالمرض يكتشف انه ايه يستطيع ان ايه ان يترك العمل، خلاص مرض نقلوا على المستشفى الصحي دي يقول الله والجمعيه العموميه لا لا لا لا المهم اشفى. يقولوا طيب والمناقصه، يقولوا ما في مناقصه
0: حتى وبدل الاموال لا يحتاج.
3: طب ده البورصه، او البورصه ايه ما تجيب لي سيره البورصه. سبحان الله،
0: صحيح
3: سبحان الله. يبدا المرض ايه في ايقاظ الغافل، يقول ده انا كان تيجي الاجتماع وصلاه المغرب يؤذن وانا لا اقوم، استغفر الله، يبتدي يذل الى الله، يبتدي امله ان يشفى، لان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هكذا دعاء الانسان الايه العابد بالقطعه الذي يعبد الله على حرف،
0: نعم،
3: يعبد بالتقسيط، يعبد مره كده. فهذا الانسان لما يمرض ينقسم قسمين، قسم يرى انه صنع ذنوبا كثيره فرب العباد يريد ان يطهره منها، وهذا خير.
0: هذا هو الدرس الاول المستفاد من المرض، تمام. التطهير،
3: التطهير، نعم نعم، نعم. الأمر الثاني، الله عز وجل يريدني أن أكون ذليلا لعزته سبحانه، لأن الإنسان لما يكون في صحة وفي عنده المال وعنده السطوة وعنده الجاه، بالله عليك يعني ماذا يريد من الآخرين؟ لا شيء، يشعر بقوة سبحانه، إنما أتيت على علم، إنما هذا
0: هم يحتاجون إليه،
3: الله يرضى عليه. فلما يمرض نفسه تجد هذا الجبار الذي صوته مرتفع وفي المؤسسة وفي الوزارة
0: صار
3: بسيط، تقول سبحان الله، أول والموظف الذي ظلمه يذهب لزيارته، ادعو لي أن تراه صالح، سامحني. الله يريد من عبد هذا أن يذل، لابد أن يذل،
0: وهذه محبة من الله للعبد،
3: وكرم من الله، وكرم من الله سبحان الله. الله. وبعدين في أمر ثالث بالنسبة لنا، شوف المرض نعمة له ولنا، لماذا؟ لأن أول ما شوفه هو مبتلى، أقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من قبل، هذا أمر
0: صحيح.
3: الأمر الثاني، جعل الله له حقا عندي أن أعوده
0: لرؤية الله، يعني
3: لأن حق المسلم على المسلم ست،
0: نعم،
3: إذا لقيت فسلم عليه، إن رأيته في خير إن أصابه خير هنئ، إن أصابته مصيبة فعزه، إن عطس فحمد الله فشمت، إن مرض فعد، إن مات فشيع جنازته، أن يتعلق في رقبتك يوم القيامة ما شيعت جنازته
0: لو علم،
3: يعلم ما سوف ناتي،
0: نعم
3: يعلم، أنت تريد أن تستبق الأحداث،
0: نعم.
3: المريض عبدي، جعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، عريت فلم تكسني، يقول او لو اطعمت او لو سقيت او لو كسوت وجدت ذلك عندي، سبحان الله، عبدي مرضت فلم تعودني، يا رب كيف تمرض وانت رب العالمين، او لم تعلم ان عبدي فلانا قد مرض، او لو عدته وجدتني انا عنده. فمن زار المريض فاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، وصلى عليه 70 ملكا إلى أن يعود. كلها خير. إحنا للأسف، تريد أن تقول شيئا؟
0: لا لا، معك يا مولانا، تفضل.
3: يعني ال- ال- ال- عندنا شيء، أنت رايح فين يا فلان؟ قل أنا والله رايح أعود فلان المريض. قلوا ليه؟ ليه المسلم يقول إيه؟ هذا حقه يا أخي عليه. ده المسلم. المتمسلم ماذا يقول؟ والله ما يترك لنا مريض الا ويزورونا.
0: صحيح،
3: مش لوجه الله، يبقى لن يجد الله عنده، ولن تفيض الرحمة.
0: سبحان الله.
3: رايح بشيء دنيا
0: بنية أخرى.
3: لأنه هو لو لم يأتني في مرضي لن أذهب إليه في مرضه.
0: والله لا يقبل هذا العمل.
3: لا لا، إن الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه
0: وأصوبه.
3: آه وأصوبه. يعني العمل لله قلنا من قبل. يعني أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي لشريك. الله لا يريد من العمل له إلا 100%.
0: طيب يعني بعد إذن فضلاتكم ننظر إلى الصورة المقابلة.
3: نعم.
0: يمرض العبد يقول لماذا أنا تحديدا الذي أمرض؟ هنالك فلان وفلان وفلان أصحاء.
3: عظيم عظيم. هذا لا يرى بعين المسلم المؤمن، هذا يرى بعين عبد الدنيا. تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش في رواية.
0: يعني ما معنى عبد الخميصة؟
3: يعني تعس العبد اللي هو كل همه الرداء الثوب. يلبس يشتري. هذا أمره في الحياة هكذا.
0: سبحان الله.
3: هذا أمره في الحياة. يعني أمره في الحياة يقول لك عرض أزياء الرجال، عرض أزياء. يا أخي البس.
0: هذا خطأ.
3: يعني يكون هذا أمرك، خليها وسيلة، كل هذه وسائل.
0: بالمناسبة من يعمل في هذا المجال استترجاني بمن من يقوم بعرض الأزياء للرجال والنساء.
3: للرجال يمكن تمشي شوي. يمكن يعني نتغاضى عنها.
0: للنساء
3: المصيبة يعني يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الله. هو مش من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزار مشان. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر. يعني هو يعرض البنت عشان يلبسها لباس تخرج به على على البتاع
0: الحضور،
3: الحضور امام الحضور. ما. كل ناظر ياخذ الذنب ويجمع هذا كله في ميزان سيئات المصمم. طب والمنفق والمعلن
0: ونحن
3: لماذا ننظر
0: بالاعلام؟
3: ولماذا ننظر
0: نحن نعمل بالاعلام؟
3: لا لا، نغض بصرنا. يجب ان يكون الاعلام وفق مرضات الله. ماذا اقول لله يوم القيامه؟ اقول انا يعني بوأتك مكانه اعلاميه، ماذا صنعت؟ هل عريت النساء أم غطيتهم؟ هل قدمت خيرا؟
0: صاحب العمل هذا مسؤول؟
3: لا إله إلا الله، هو المسؤول رقم واحد.
0: معه بالريموت كنترول ليقلب القنوات كيف ما شاء.
3: كيف يقلبها يعني؟
0: المشاهد.
3: المشاهد. المشاهد عندما يرى ما لا يرضاه الرسول يغض بصره.
0: هذا دوره.
3: يتقي الله ولا يلقي بهذا بالا.
0: يعني أريد أن أقول نحن لا نأثم بهذا العمل.
3: إذا أنكرنا.
0: أيوة.
3: إذا أنكرنا ولم نشاهد ولم نبحث.
0: تمام. طيب الصورة المقابلة في من يذهب لعيادة المريض.
3: جميل.
0: يقول هذا من أعماله سلط عليه، هذا صنع من الذنوب والآثام.
3: هذا
0: أمرضه الله.
3: هذا من سوء أدب العبد.
0: حقا
3: طبعا. لأن
0: الكل يفرح في المريض يقول اللهم لا شماتة، ربنا يدي عمله.
3: لا لا لا، هذا ظلم من المسلم لأخي المسلم. يعني أخوه المسلم مهما كان فهو مريض، أدعو الله له بالشفاء.
0: الله. برغم ما كان بينهم مثلا
3: لا حول ولا قوة الا بالله. أين الذين يعني سبحان الله العظيم يعني قال وسارعوا إلى مغفرة عمران، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أليس هذا كلام ربنا؟ يا العبد شوف، أنا أرى أن كل إنسان مبتلى، ها؟ مبتلى. أن مبتلى البدن هذا أنا في وجهة نظري هذا ابتلاء بسيط صغير مهما كان الابتلاء، حتى يكون فشل كلوي ربنا يشفي كل مرضى مزمن، يكون من الأمراض المزمنة، هذا ابتلاء بسيط. الابتلاء الكبير أن يبتلى في دينه.
0: هذه المصيبة
3: الحقيقية.
0: يعني الابتلاء في الدين لا يتحدث عنها أحد موجود بين ظهرنا الآن، نتحدث في المرض الجسدي. حتى يا شيخ ابدأ لنا بالشفاء يشفي فلان.
3: لا قبل
0: ما عندنا صبر على المرض.
3: يعني
0: على
3: تحمل. أنا إذا كان المسلم من حقه علي أن أعوده إذا مرض. طب إذا مرض مرضا شرعيا مرض ديني يجب إيه؟ أدعو له بالليل في قيام الليل. صحيح. أدعو له أنا صائم. أدعو له أنا مسافر. أجعل أولادي يدعو له. يا رب اهديهم. يا رب.
0: ما أمارات الابتلاء في الدين شيخ عمر؟
3: ابتلاءات الأمارات في الدين أن تغلق في وجهه أبواب الطاعات.
0: أعوذ بالله.
3: وهو سائر نحوها.
0: أعوذ بالله.
3: يقول أروح أحضر درس علم. يروح يلاقي الشيخ ما يجي النهاردة. لأن الله لا يريده.
0: المفروض أن يقف مع نفسه
3: ويقول لا الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. وتفتح له أبواب المعاصي حتى وإن لم يذهب إليها. يعني هو قاعد في بيته ساكن آمن يمكن ماسك المصحف. واحد يتصل بيه افتح القناة رقم 7 بتاع القناة رقم 7 هو الاسطورة، يعني يعني يعني الذين يبخلون بالعبادة ويأمرون الناس بالبخل.
0: سبحان الله،
3: هو يريد أن يفسق غيره، هو فاسق ويريد أن يشجع
0: الواحد. هذا هو المرض الحقيقي في المرض في نظر فضيلتكم.
3: طبعا
0: هذا المرض الحقيقي،
3: هذا هو المرض الحقيقي،
0: ليس مرض الجسد والأعضاء.
3: مرض الجسد عارية مسترجعة سوف يصحى. ده ربنا يشفي. أحد أمرين، إن مات

0: والذي يشجعه أكثر من يذهب لعيادته، من يذهب أيوة. لعيادته. الصحيح يزار والمريض يعاد.
1: صحيح، زيارة الصحيح وعيادة المريض.
0: يعني أنا أزورك وأنت صحيح، إنه مع بعض ندردش ونقول واحد مريض أروح أزوره وأحكي له والله عمله في المصلحة كذا وبقى. يا عمي هو ليس في هذا أمر، إن ربما المريض يريد أن يطبب، لا يريد يا أخي أن ترى شيء من من من, من جزء منه، يريد أن يأخذ إبرة معينة، يريد أن يجلس مع إحنا.
1: يعني هنالك آداب عامة لعيادة المريض.
0: لابد.
1: ما هي؟
0: أولا إذا زرتم المريض هكذا قال صلى الله
1: عليه وسلم
0: فنفسوا له في أجله، فإن هذا لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض.
1: نشرح.
0: أنا رحت المريض كيف الحال؟ لا الحال لا، الأطباء تعرف عندنا في الأطباء المسلمين ما شاء الله عندهم رحمة، يغطي شوية يقول له ما شاء الله عليك. الطبيب الغربي أول ما تروح له ولك انت لك يا 3 شهور ونصف يا 4 شهور وتموت، الكتاب ياخد هذا ويقول انا اعمل لك عمليه الان، انت هتعمل ايه؟ وانت يروح يجيب لك، لا يروح يجيب لك الاطباء، ده طبيب البنت المخدر التخدير، ده هيعمل لك كذا، وده الطبيب اللي هيقص، وده الطبيب اللي هيقص القفص الصدري بتاعك كده، تحب تشوف شريط فيديو؟ يقول لا لا مش عايز اشوف. يقول ده اللي هيخرج القلب بتاعك. يا اخي مش كده،
1: قصوة عجيبة. هذا في الدين منهي عنه،
0: مش بهذا الكلام يعني. انت تميت ميتتين، لا صحيح. يعني هو اصلا مرعوب، هو جاي لك مرعوب.
1: ننفس له في اجله،
0: لا فيش له في اجل، يعني يقول له ايه كيف حالك؟ لو اسكت ده المرء يا شيخ ده انا كان واحد اعرفهم حتى وهذا كذب مباح بهذا المرض وشفاهم الله رب العالمين، هو ده واحد قريب لا قوة الا بالله، كان اسوأ من حالتك هذه، مش زي الرجل اللي قال له ايه، قال له كيف حالك؟ قال له الحمد لله في ألم شديد، قال له يجي لك بالليل والنهار؟ قال له نفس المرض اللي مات بيه ابويا السنه اللي فاتت. فده لم ينفس له
1: تموت،
0: ده بس ده موته قبل ان
1: هذا منهي عنه،
0: هذا منهي عنه، نفسه له في اجل، ادي له ايه. وكان في العجيب استاذ محمد، كان وانا اقرا في تاريخ الوقف الاسلامي، كان فيه وقف اسمه وقف ايناس المرضى.
1: وقف ايناس المرضى،
0: جماعه اغنياء يجيبوا ناس من الناس المبشرين والناس اللي يقولوا شعر جميل زي كده وكلام طيب وكلام في المبشرات، ويقفوا بعيدا عن المريض في المشفى في المستشفى، ويقعد يحكي حكايات عن الامل، لان لا في لا كان اذاعه ولا تلفاز ولا حكايات عن الامل في الامل، فالمريض يشعر هذا ينفق عليه من الوقف. انظر الى رحمه الاسلام.
1: يا سلام.
0: اذا زرتم المريض، عدتم المريض فنفسوا له في اجله، فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا. ربما بعض لحظات يعني اهل المريض دايما عينهم على من؟ على وجه الطبيب.
1: صحيح.
0: فالطبيب لو قطر الجبين للحظه بس
1: تجهم هناك شيء.
0: فالاخوه الاطباء لحظه هذه يتبسموا ما شاء الله له، يكون حنون لطيف كده، مش قاس. فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس الطبيب. بعد ما المريض، بعد ما اقعد عند المريض ارقيه الرقيه الشرعيه.
1: ما هي؟
0: اول شيء
1: نعم
0: اضع يدي على الجزء المريض، بس الرجل للرجل والمراه للمراه،
1: لا يعني
0: عشان نوضح المساله،
1: الرجل المراه
0: لا لا لا لا الا اذا كانت من محارم،
1: محرم
0: طبعا
1: او عن طريق زوجها او عن طريق
0: المحرم، او وبعدين يقرا فاتحه الكتاب لانها شافيه،
1: يضع يمناه على مكان
0: المريض ويقرا الفاتحه.
1: طيب
0: اذا كانت هذه اليد طاهره، لم تاخذ حراما، لم تلمس حرام، لم ترتكب حرمات، الفاتحة خارجة من قلب صادق مفعم بالإيمان، بإذن الله يحدث الخير كله. دخل عمر مع الصحابة إلى مريض،
1: صحيح.
0: وبعدين إيه؟ فقرأ الفاتحة فكأنما نشط الرجل من عقاب. ثم مات عمر، استشهد، وعاد المرض الرجل، فدخل أحدهم يرقيه فقرأ الفاتحة،
1: قال
0: كيف الحال؟ قال والله أنا كما أنا. قال سبحان الله، يعني الصحابي هذا
1: عمر
0: قال الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين يد عمر؟
1: صح.
0: إذن قضية مش
1: كلام يرد،
0: حتى المرض حتى الدواء المادي أحيانا يصلح مع فلان ولا يصلح مع فلان.
1: صح.
0: لأن الله وضع السر بالشفاء في هذا وسلب السر بالشفاء من هذا، هو الدواء واحد.
1: سليم.
0: نفسه
1: له في أجله
0: فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. ثم أرقي أيضا بالدعاء المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح، قول

0: وضع اليد ايضا
1: لا مش شرط يعني ممكن تضع اليد
0: وضع اليد مع الفاتحة
1: مع الفاتحة او ممكن لا. ممكن ايضا ممكن تضعها على رأسه او بجوار يعني جنب يعني التواصل
0: الله
1: يعني يستشعر الرحمة يستشعر الحنان يستشعر ان اخوه المسلم جاي يرقي وكذا سبحان الله. وبعدين ايه اللهم اذهب الباس رب الناس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم كما رحمتك في السماء انزل رحمتك على الارض انزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. بهذا التذلل نعم. بهذا الدعاء بهذا الاخلاص يحصل الخير كله
0: سبحان الله
1: والباقين يؤمنوا
0: نعم
1: سبحان الله. وفي رواية ايضا يقول ان اضع سبابتي على فمي هكذا
0: ثم على الارض
1: وضعها على الارض ثم اضعها على الجزء المريض عند الجزء المريض عند واقول بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا.
0: مرة ثانية
1: بسم الله تربة
0: نريد الحركة
1: بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا باذن ربنا.
0: يا سلام
1: او سلام. اقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات اعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر سبع مرات.
0: مرة ثانية
1: بسم الله ثلاث مرات بسم الله ثلاث مرات
0: نعم
1: بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. واذا رقيت انا نفسي ما هم يقول احد يرقي نفسه لم يأتي احد يزور اشتد المرض بالليل طبعا يرقي الانسان نفسه يضع يدي كده اقول بسم الله بسم الله بسم الله اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر.
0: يعني لا نجد مريضا يقول هذا الكلام يقول متعب تعبان ايه طليب الطبيب انا كذا.
1: قد يكون الالم مرحا ولكن المؤمن الصادق يعقوبي المذهب
0: بمعنى
1: انما اشكو بثي وحزني الى الله.
0: الله
1: يعني ياتي في هذه القضيه
0: قال سيدنا يعقوب
1: انما اشكو بثي وحزني الى الله انا يا رب سبحان الله يعني الشافعي في مرض
0: يعني اقوله فضفض تكلم
1: لا معلش يعني يشكو الى الله يقول انا بخير حال انا في نعمه وفضل
0: سبحان الله
1: يعني وتجلدي للشامتين اريهم
0: اني لريب الدهر لا اتضع
1: يعني تخليها كده سبحان الله
0: ابو كبير الهذلي
1: ومن عيون الشعر العرب
0: نعم
1: الامام الشافعي في مرض موته خافوا عليه عالم المسلمين الامام الشافعي اتخيل لما يمرض جابوا له طبيب فنظر اليه وابتسم وقال طلبوا لي طبيب الورى وطلبت انا طبيب السماء طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء.
0: يا سلام
1: شوف سبحان الله يعني لما مرض احمد وخاف الشافعي ان يضيع ابن حنبل رضي الله عنه وهو تلميذ الشافعي خاف الامام الشافعي ان يذهب العلم بذهاب احمد
0: سبحان الله
1: فعاد الشافعي من عياده احمد مريضا.
0: يا الله اين هذه الروح الجميله
1: تواصل يا اخي تواصل محبه في الله ارقى شيء الحب في الله سبحان
0: الله
1: فبلغ الامام احمد ان الشافعي عاد الى بيته من عيادته كمريض فتحامل احمد وذهب الى شيخه
0: الله اكبر
1: فترجم الامام الشافعي وقال مرض الحبيب فعدته فمرضت من خوفي عليه فاتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري اليه.
0: يا سلام
1: هذه المحبه في الله
0: جميل ونعم
1: الحمد لله.
0: مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا مرحبا بحضراتكم مره اخرى معنا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مره اخرى.
1: مرحبا.
0: شيخنا ما فائده ذكر الموت؟
1: اولا اول ما اذكر الموت اعجل التوبه لان الله عز وجل في المسارعه اليه تتحدث عن السرعه
0: نعم
1: وسارعوا وسابقوا
0: صحيح
1: فانا لما اعلم ان ان ان ان اننا لما اذكر الموت لا لابد ان اتوب
0: نعم
1: يعني زي بالضبط واحد رايح مسافر فيجهز سريعا حقيبته واغراض سفره. ايضا لما اذكر الموت ارضى بالقليل احقق احد محاور التقوى الاربعه.
0: محاورها
1: محاورها الخوف من الجليل
0: والعمل.
1: العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل.
0: القليل هنا نختلف فيه، يعني القليل لك ليس قليلا بالنسبة
1: ما هو الرجل دخل على ابن دخل على ابن عمر قال سمعتك تقول ربما دخل الفقراء والجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هل أدخل أنا وأنا رجل فقير الجنة قبل عبد الرحمن بن عوف هذا؟ إذا بدل أعرابي هذا المنطق يعني. قال لك ألك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه، ولك بيت تسكنه؟ قال بلى. قال أنت من الأغنياء؟ فالرجل سكت. قال وإذا كان لي خادما؟ إذا كان لي خادم؟ قال أنت من الملوك.
0: يعني
1: طالما شوف
0: الله أكبر
1: يا مؤمن، من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها.
0: نعم.
1: يعني يا محمد ابن هل هل هل هل في واحد هياكل في ثلاث في معين واحد ولا في سبعه امعاء؟ في معين واحد
0: صحيح.
1: ينام في عشرة اسر ولا في سرير واحد؟ فراش واحد. فراش واحد
0: صحيح.
1: يلبس عشرة ثياب ولا ثياب واحد؟ فيرضى.
0: نعم.
1: ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط.
0: بارك الله.
1: ثم ان ذكر الموت، ودي نقطه اخيره، ان ذكر الموت يخليني ايه؟ لا احارب اهل الدنيا في دنياهم.
0: نعم.
1: يعني مع السلامه يا عم، عايز دنيا خدها، وانا سوف ياتيني ما قدر لي من الدنيا.
0: ولا يحمل هذا على ضعف الشخصيه والذل والهوان.
1: ضعف من؟ وانا متوكل على الكريم سبحانه.
0: ضعف التارك.
1: لا ضعف التارك، ضعف التارك انا مع الخالق.
0: من مات دون حقه فهو شهيد.
1: لا ولا انا لا انا لا ليس انا لا ابحث عن حق، وانما لا لا, لا لا لا اتنافس الدنيا حتى يعني ينبت في قلب الغل والحقد نحو اخواني.
0: اترفع.
1: الله يرضى عنك.
0: بارك الله فيك. اتصل هاتف الاخ عبد الرحمن من السعوديه. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك، تفضل.
3: نهنئكم بقدوم هذا الشهر الفضيل، نسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين بالنصر والتمكين والرحمات والمغفرة. أولا أنا أريد أن أقول أني أحب الذي أمامك في الله عز وجل، وأسأل الله أن يجمعنا تحت ظل عرشه، إنه ولي ذلك القدر عليه. ثانيا، بعض الناس للأسف يعني يجزع من المرض الموت ويولول ويبدأ يفكر يعني في هذا الأمر يعني بدرجة الهستيريا والخوف الفظيع، فما هي طريقة مناسبة لأجل أن نطبطب على هؤلاء الناس وأن نذكرهم برحمة الله عز وجل؟ نقطة ثانية، يعني الآن المرضى كثر في المستشفيات، فيليت أن نذكرهم بأن رمضان فرصة لتجديد الأمل، وفرصة أن يتذكر الرحمن الرحيم، وأن وأن وأن يعني يتذكروا فضل الصبر، لأن شهر رمضان له يعني له رونق خاص في قلوب المسلمين.
0: صحيح. نعم.
3: واليوم أنا بعد العصر في الرياض أمام مسجد، بعد الصلاة وجدت الناس كلهم يعني يمسكون المصاحف يقرؤون، فتفكرت في هذا الشهر العظيم كيف أن يعني كيف له القدرة أن يجد هؤلاء الناس كلهم في مسجد واحد وكلهم يقرؤون هذا الكتاب العظيم؟ يعني والله لا يستطيع المؤتمرات العالمية ولا التجمعات ولا الأمم المتحدة ولا غيرها أن يفعلوا ما يفعله رمضان الكريم.
0: بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك.
0: شكرا لك. بارك الله فيك. الأخ عمر من دبي، السلام عليكم. ألو أخ عمر.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك دكتور عمر؟
1: الله يرضى عنك، نعم الحال الحمد لله.
4: الله يخليك، بس صوتكم شوية مو مسموع.
0: نعم. ألو. صوت الشيخ؟
4: الشيخ بس حبيت التعليق بالنسبة لما يقول أخوي محمد مع الدكتور الكبير، فأتمنى تواضع لله سبحانه وتعالى أنك تقول الله أكبر مني يعني. شيء ثاني، أنا
0: لا أسمعك عمر مع ذلك.
4: كنت أمس مريض ولي أسبوع تقريبا مريض، فأمس أفطرت.
0: أمس ماذا؟
4: أمس أنا أفطرت.
0: أفطرت نعم.
4: بسبب مرضي.
1: شرف الله.
4: هذا ليس سؤالي، سؤالي هل مثلا الحين إذا كنت أنا مريض وأخذت الأدوية، أنا في بالي يعني بيني وبين نفسي يعني إن لما أخذ الدواء ما احط معيه الله ان هذا الدواء هو اللي يعني هو اللي يشفي، الدواء هذا هو اللي يشفي، لا احط معي يعني بيني وبين نفسي ان الله هو اللي يشفي، فهل يعتبر هذا نوع من انواع الشرك او انا مثلا
0: طيب بارك الله فيك.
4: ما تعافى.
0: بارك الله فيك.
4: سؤال واضح
1: واضح
0: حسن. نعم. نعم. أخ جمال من أبو ظبي، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ جمال.
5: والله بدي أسأل عمن مات بمرض البطن فهو شهيد؟
0: طيب بارك الله فيك.
5: هو سؤال ثاني معلش.
0: تفضل.
5: بالنسبة يعني أي مرض يعني في الجسم هذا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيخفف ذنوب الإنسان عنه.
0: طيب بارك الله فيك. أخ عبد الرحمن من السعودية يقول إن البعض يصرخ ويولول على من عليه مرض الموت، كيف نطمئنهم ونذكرهم بالله سبحانه وتعالى في هذه الظروف؟
1: أولا لما يعلم المريض أن المبتلي هو الله فهو الرحمن الرحيم، وهو أرحم به من أبيه وأمه ومن زوجه وأبنائه، فلما يعلم أن الرحمن الرحيم هو المبتلي فيصبر. هذا أمر. الأمر الثاني أن يحمد الله أن الابتلاء في البدن وليس في الدين، يعني الابتلاء في البدن معوض.
0: صحيح.
1: الأمر الثالث أن الله عز وجل إذا صبر يدخل الجنة بدون حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم
0: بغير حساب
1: فيفرح.
0: نعم.
1: الأمر الثالث أن الملائكة تؤمن على دعائه وأن الله عنده ولكل زائر آتي. كل هذه
0: هذا الأمر الرابع
1: يعني. نعم.
0: هذا الأمر الرابع
1: يعني كده إن شاء الله. نعم.
0: كيف نجعل من رمضان فرصة للأمل بالنسبة للمريض حضرتك وأن يتمسكون بكتاب الله عز وجل؟
1: أولا بارك الله في هذه الصورة التي نقلها لنا الأخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا. المسلمين يجب يكون عنده يفهموا الأمل، يعني أمة بهذا المنطق، بهذه العبادة، في هذا الشهر الكريم، بهذا الكتاب العظيم، بهذا التواصل والأخوة والتحاب في الله التي افتقدها الغير في كل مناحي الإنسانية إلا بقيت عند المسلمين، فوجدنا أن تثمر هذه أملا كبيرا في مستقبل الأمة كلها وليس عند المريض فحسب.
0: يا رب.
1: نعم.
0: الأخ عمر من دبي، أخي أنا لم أسمع سؤالك الأول. نعم. عن ماذا تقول؟
1: نعم الحقيقة لم أسمع. في صدى. نعم.
0: نعم. ولكن هو أفطر السؤال الثاني، أفطر بسبب المرض ويحب أن الله تبارك وتعالى يتم شفائه بدون أدوية.
1: لا، إن الله سبحانه وتعالى خلق أسبابا ولا بد من أن يتطبب الإنسان. نحن تكلمنا عن الرقية الشرعية، هذه بجوارها أيضا العلاج بالأدوية، لأن هذا من ضمن فرق الأسباب عند الله سبحانه وتعالى.
0: لا.
1: قال كريم الله موسى فيما روي في الأثر: يا رب أليس الشفاء من عندك؟ قال: بلى يا كريم. قال: فماذا يصنع الأطباء؟ قال: يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي.
0: يا سلام،
1: فانظر إلى هذه الحكمة. نعم. الجليلة،
0: صورة جميلة.
1: نعم.
0: الأخ جمال من أبو ظبي، من مات بمرض البطن فهو شهيد؟
1: يعني المبطون شهيد إن شاء الله.
0: المبطون.
1: نعم.
0: شهيد.
1: نعم.
0: وأي مرض في الجسم يخفف الذنوب؟
1: أي مرض بفضل الله سبحانه وتعالى يخفف إن شاء الله بإذن الله.
0: أي مرض؟
1: أي مرض بفضل الله سبحانه. صغيرا كان أم كبيرا، من باب رحمة الله بالعبد.
0: نعم.
1: لأن ربما مرض صغير عند فلان يتألم منه أكثر من واحد هناك صبور، ربما فيه أمراض كثيرة، ولكن الصبر يعني هو منهجه في الحياة.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: شيخ عمر، لماذا نكره الموت؟
1: أولا نحن نكره الموت لأن يعني نفس السؤال سئل فيه أبو حازم رضي الله عنه، أحد تابعي التابعين، دخل على أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين، قال: يا أبا حازم، لما نكره الموت؟
0: نفس التساؤل
1: الله الذي سألته الآن، سبحان الله، وقفزت إلى ذهني الآن. سبحان الله. يقول أبو جعفر، يقول أبو حازم: يا أمير المؤمنين، تكرهون الموت لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والمرء بطبيعته لا يحب أن ينتقل من العمران إلى الخراب، لكن الصحابة والصالحين عمروا الآخرة والدنيا أيضا كانت معمرة بهم، فهو لما ينتقل من دنيا إلى عمار فالقضية هكذا. وإبراهيم بن أتم لما جاء رجل غريب عن الكوفة، وبعدين قال له: أين العمران يا شيخ؟ قال له: تعالوا خلفي. فمشي خلفه لغاية ما وصل المقابر. قال: يا شيخ، أقول لك العمران، تأتي بي إلى هنا؟ قال: كل الذين هناك يأتون إلى هنا، ولا واحد من هنا يعود الى هنا. هنا العمران الحقيقي، اللي يجي هنا ما يرجع تاني، لان كله ما فيش رحله عكسيه.
0: صحيح.
1: فنكره الموت لهذا، لاننا نخاف من الغد، نخاف من الحساب، نخاف لاننا مقصرين، وفي نفس الوقت
0: لم نعمر ولم نعمل.
1: كما قال احد الصالحين: القول قول خائف والفعل فعل امن.
0: صحيح.
1: ها صح. احنا كلنا والله خايفين والله مش عارف, ولكن فعل فعل امن
0: صح.
1: نعم هذا
0: نرتع.
1: لا لا سبحان ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن, والله لو احسن الظن لاحسن العمل.
0: والله لو احسن الظن
1: لاحسن العمل.
0: احسن العمل. اذا ما الاشياء التي يجب ان يخاف الانسان منها, الاشياء الحقيقيه في هذه الدنيا قبل ان يرحل عنها؟
1: اول شيء سوء الخاتمه, لا حل لها. انا مش اخاف على ابني ان يرسب في الامتحان.
0: سوء الخاتمه.
1: سوء الخاتمه ده اول مصيبه.
0: انت تسود الدنيا امام
1: لا لا لا, نحن نريد ان نبيضها ان شاء الله. يعني نحن نبه الغافل. سوء الخاتمه طبعا لازم انا اخاف سوء الخاتمه. حسن الخاتمه ياتي مما من سابقه الاعمال. مش في شركات الكبرى تقدم سابقه اعمالها؟
0: نعم.
1: اين سابقه اعمالنا يا مؤمن؟ اخبرتك من قبل لو ان في مش في كل واحد في دولات صحيفه الحاله الجنائيه.
0: نعم صحيح.
1: لا سبحان الله, لو ان واحد له سابقه معينه ها في صحيفه احوالي هذه, هل يعمل في في في مؤسسه؟
0: لا.
1: طيب كم من السوابق مكتوبه عند صحيفه الحاله الجنائيه عند ملك السيئات لكل واحد فينا؟
0: كثير.
1: وما زلنا نعمل عبيدا عنده, اليس هو الرحمن الرحيم؟
0: نعم. اذا نخاف من سوء الخاتمه.
1: سوء الخاتمه.
0: ثم
1: اخاف من ان يهجم الغرماء يوم القيامه على حسناتي فياخذونها, ثم اخذ انا سيئاتي. هو المفلس.
0: المفلس. نعم.
1: طب هذه سبحان الله.
0: نعم. لا حسابا.
1: لا لابد اخاف منها. لابد اخاف منها. اخاف منها. انس كان يبكي مره يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت عيناه, فما لك يا انس؟ قال يا رسول الله توحشني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح.
0: يا سلام.
1: فكيف إذا جاء الأجل وأنت في أعلى عليين, فأين أكون أنا؟ هو أنس نبي عايز يطمئن شوية سبحان الله.
0: لا.
1: فقال فنزل قول الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قال يا أنس تجدني يوم القيامة في مواطن ثلاثة, عند الميزان او عند الحساب او على جنبتي الصراط ادعو رب العباد يا رب امتي يا رب امتي.
0: يا الله.
1: دي ثلاث مواطن تجدني فيها انا سبحان الله. ويذهل الناس جميعا, سوف ناتي لهذه هذا الموقف الصعب, يذهل الناس عن كل مواقف بعد ذلك. فيخاف الانسان مثل هذه الامور.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني لتكن نصب اعيننا حتى نعمل لها حسابا في الغد ان شاء الله رب العالمين.
1: عسى ان يكون كذا
0: يا رب. وانسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا, وغدا نلتقي فضيلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى, ولكن في الساعة الرابعة والربع بتوقيت الإمارات وليس في الرابعة والنصف.
1: يعني مبكرا عن هذا الموضوع بربع ساعة. طيب.
0: وهذا نهب جميع السادة المشاهدين أن برنامجكم برنامج الوعد الحق سوف يأتيكم بمشيئة الله تبارك وتعالى عبر شاشة الشرق الفضائية كل يوم من الغد وحتى نهاية رمضان بمشيئة الله تبارك وتعالى في الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت الإمارات, وتعاد إذاعته في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى نلقاكم في الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى, نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن علة خيرية هذه الأمة التي ذكرت في القرآن الكريم هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي اللحظة التي لا تأمر فيها الأمة بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فقدت خيريتها، بل هي أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أيها الإخوة، لمجرد أن ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل، بدليل أن سبب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني قد تأتي فتاة ترتدي ثيابا فاضحة إلى بيت عمها فتستقبل ويرحب بها ولا يذكر لها شيء عن ثيابها ولا عن خروجها، هكذا تفتن الشباب. فالله عز وجل يهلك أمة صالحة لكنها ليست مصلحة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لكنه يهلكهم إذا كانوا صالحين. لذلك ورد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة ليدمروا قرية، فقالوا: يا رب إن فيها رجلا صالحا. قال: به فابدأوا. قالوا: ولما؟ قال: لأنه لم يكن يتمعر وجهه إذا رأى منكرا. في اللحظة التي ندع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل. لكن أروع ما في الموضوع أنه سمي الأمر بما ينبغي أن يكون معروفا والنهي عما لا ينبغي أن يكون منكرا، أي أن المعروف مركوز في أصل الفطرة. النفوس في الأرض تعرفه بداهة، والمنكر النفوس في الأرض تعرفه بداهة. أنت تمشي في الطريق رأيت حادث وإنسان جريح، فأن تأخذ هذا الجريح إلى المستشفى وأن تسعفه هذا في نظر أهل الأرض معروف، أو أن تدوسه بمركبتك وتولي هاربا هذا في نظر أهل الأرض منكر. هكذا الدين، الدين مركوز في أصل الفطرة. يعني والله أيها الإخوة، ما رأيت بلاغة أعظم من أن الأعمال الصالحة سميت معروفة وأن الأعمال السيئة سميت منكرا. الآيات التي تتحدث عن المعروف تزيد عن 20 آية. من هذه الآيات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر الآيات. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة، قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا، يعني إيمان فقط أم إيمان مع عمل؟ قال: يعطي مما رزقه الله، انفق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يعطي؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ماذا تكلفك؟ لا تملك قرش، ألا تملك لسان؟ ألا تستطيع أن تنهى أخاك، جارك، صديقك، زميلك، زوجتك، ابنتك، ابنك؟ قال: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يعطيه؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عليا، يعني معه حبسة بلسانه ما بيقدر، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يعين الأخرق، يعين إنسان ضعيف يعني. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان أخرق، نعم، أن يصنع شيئا، يعني هو نفسه أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ أما النبي غضب، قال: أما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ لا بيقدر ينفق، ولا يستطيع أن يأمر بالمعروف، ولا أن ينهى عن المنكر، ولا أن يعين أخرقا. قال: ما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس. قلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني الإنسان بالتعبير المعاصر ديناميتي، إذا امتنع عن إيذاء الناس هذه الخطوة قادته إلى خطوة أفضل، وهكذا. فالسيئة تجر إلى سيئة، والعمل الطيب يجر إلى عمل أطيب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تعالى. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز عين مرافق له اسمه أبو حازم، قال: كن معي، فإن رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي: اتق الله يا عمر فإنك ستموت. كل إنسان إذا أقدم على عمل تجد من ينهاه عن عمل طيب، وتجد من يأمره بفعل سيء، هذه البطانة السيئة. لذلك الذي يصغي للناس يشقى. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تستحي من الله، إذا كان عملك طيب، يعني إن عملت عمل هناك من يخيفك، هناك من يخطئك، فأنت ابحث عن ما يرضي الله وانطلق إلى عملك ولا تعبأ بأحد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله. ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا تعريف جامع مانع للدين. الدين النصيحة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، وألا نخاف في الله لومة لائم. الآن كمثل تطبيقي من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. نزع الخاتم وألقاه، فقيل للرجل بعدما ذهب النبي الكريم: خذ خاتمك وانتفع به. فقال: لا، والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله. أيها الإخوة، بقي بعض أقوال العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالت أم الدرداء: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. إن من وعظه سرا نصحه، ومن وعظه علانية فضحه. هذه واحدة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم، والزكاة سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والإسلام سهم، وقد خاب من لا سهم له. وقال ميمون بن مهران لصاحب له: قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. يعني بالتعبير المعاصر، وطن نفسك على أن تصغي إلى كلام المعارضين، فمن ألغى المعارضة انتهى هو. لا تفرح لمن يمدحك، الذي يمدحك يغرقك، الذي يمدحك يثبطك. افرح لمن ينصحك، لا تصغي إلى كلام المادحين، بل أحثوا في وجوههم التراب، ولكن أصغي إلى كلام الناصحين، أصغي إلى كلام المنتقدين. المنتقد هو الذي يرفعك، المنتقد هو الذي يمنعك عن الزلل. وكل إنسان إذا كان قوياً وبقوته ألغى المعارضة ينتهي هو. الآن صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، في لطف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، قمة البشر، معه وحي ومعه قرآن وكلامه وحي، وهناك معجزات حسية أجراها الله على يديه، وكان فصيحا وكان أخلاقيا، ومع كل هذه الخصال التي انفرد بها من بين الخلق، قال له: أنت يا محمد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هلأ داعية، لا له سيد الخلق، ولا حبيب الحق، ولا سيد ولد آدم، ولا معه قرآن، ولا معه وحي، ولا معه معجزات، ولا عنده فصاحة، ولا عنده جمال بالشكل، وغليظ. ليش هيك غلط؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم فيما يأمر، عالم فيما ينهى، عالم وعدل ورفيق. يقول سفيان رحمه الله تعالى: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. أما إذا أمرت بالمنكر قويت المنافق، وإذا نهيت عن المعروف ضعفت المؤمن. يعني أيام بيكون بجلسة بينطرح موضوع الربا، المؤمن بينكره، الكل هاجموه، فإذا أنت ناصرته بتكون شددت ظهره، وإذا خذلته بتكون قويت المنافق. الآن نماذج حية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السلف الصالح. قال سفيان الثوري رحمه الله: دخلت على أبي جعفر المنصور بمنن، يعني الحاكم هو الحاكم في كل عصور. كبار العلماء ماتوا في السجن، أبو حنيفة مات في السجن، علماء كبار، الحاكم هو الحاكم، مخيف الحاكم. فدخل على أبي جعفر المنصور بمنى فقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت له: اتق الله، فقد ملأت الأرض ظلما وجورا. قال: فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت: إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعا، فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. قال: فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت: حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لخازنه: كم أنفقت؟ خليفة المسلمين حج. قال له لخادمه: كم أنفقت؟ قال: بضع عشر درهما، وأراها هنا أموالا لا تطيقها الجبال. ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال: إنك قد اكتفيت رجالا ابتاعوا دنياك بدينهم، فلا تأمنهم على ما أتمنك الله عليه، فإنك مسؤول عما اجترحوا، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك. فقال له سليمان: لقد سللت لسانك، فقال: هو لك لا عليك. وأوصى بعض السلف بنيه فقال: إن أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر، وليثق بالثواب من الله تعالى، فمن وثق بالثواب لم يجد مس الأذى، ولقد كان الله تعالى يحفظ أكثرهم من بأس الظالمين ببركة إخلاصهم وحسن مقصدهم وقوة توكلهم وابتغائهم بكلامهم وجه الله تعالى. أنا قبل أسابيع ألقيت خطبة عن العز بن عبد السلام، والله لولا أن الأخبار عنه موثوقة ومتواترة لا تصدق. سمي بائع الملوك بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتوكله على الله. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كيف ينبغي أن يأمر، قال: يأمر بالرفق والخضوع. ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. وقال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل بطن، وذلك بمكة المكرمة في وقت حجه في خلافته، فلما نظر إليه قام إليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد، ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، هم الذين فتحوا هذه البلاد، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور الحدود، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك، فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم. فقال له: أفعل إن شاء الله. ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك فقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج فقال عبد الملك: هذا والله هو الشرف، هذا والله هو الشرف. يعني العالم الصادق إذا كان التقى بالأمير ينبغي أن يرفع إليه حوائج المسلمين. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة، أحيانا يعني إنسان يعمل في الحقل الديني يلتقي بأمير يسأله حاجته فقط، له ابن يريد له مكان في الخدمة الإلزامية قريب من دمشق فقط، يدخل عالم على أمير ما له هم إلا حل مشكلة ابنه. أما هؤلاء الملايين من المسلمين لا يعنيه أمرهم. أما السلف الصالح لا يتكلم العالم كلمة في شأنه الشخصي أبدا، يتكلم في شأن المسلمين. يعني إذا التقى عالم بأمير لا يحدثه إلا عن شؤون المسلمين. أيها الإخوة، علة خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي اللحظة التي لا نأمر بها بالمعروف ولا ننهى عن المنكر يعم البلاء. والله مرة العبد الفقير دخلت على إنسان له شأن محسوب على المسلمين بالضبط، وجدت عنده يعني موظفة مديرة مكتبه بوضع لا يليق به ولا بإنسان محسوب على العلماء، فنبهته إلى ذلك. قال لي: والله دخل علي عشرات ما أحد نبهني. واستجاب الإنسان وغير. أنت لا تزهد كلمة، يعني أنت أدي الذي عليك، أنا ما بهمني النتيجة، أنا بهمني أن أنا ذكرت هالشيء أوصلته لمن بيده القرار، استجاب لم يستجب شيء آخر. أنا ما عم كلفكم تقاتلوا، بس أوصل هذه الرسالة لمن بيده الأمر، أنت انتهيت مسؤوليتك. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما لم نأمر بالمعروف وما لم ننهى عن المنكر فإن البلاء سيعم بنا، وعندئذ ندعو فلا يستجاب لنا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: أنت عرفاني إنه زوجك وأخته زعلانين، تقولي لهم نسوي لهم عزيمة؟ لا ما بدي. الله يوفقك. أمك تحت التراب بترضى عنك. الله يبعث لكم هيك مرة تلم الشمل. اليوم هدية النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. بين يعني بين فلان وفلان، إصلاح. أسعد إنسان هو الإنسان المسلم، لأنه يتعامل مع الله في صباحه ومسائه، مع جاره، مع زوجته، عم تعامل الله دائما. غلب جانب الله وانت بتربح. اصلاح ذات البين. النبي عليه الصلاة والسلام قال: امشي ميلا وعد مريضا، وامشي ميلين واصلح بين اثنين. امشي ميلين، الميل 1.6.5 يعني 1650 او يزيد، 1.7 كيلومتر إلا. ميلين قديش بيطلعوا؟ 3 كيلو وشوي. امشي من هون لباب صغير أو قبل، بس بشان تصلح بين اثنين، كون هنا وجهات نظر. كيف إذا كان صهرك وبنتك؟ كيف إذا كان أخين كثير غاليين عليك؟ أجمل عبادة جمع القلوب. قلوب بتنافرة صعبة. هلا بالعيد بدهم يروحوا لعند أمهم، ما بيحسن يروح إلا يعني يقدم يعني واجب المحبة، وشاف أخوه تلاقي عبوس، مين بده يحلها هاي؟ شوفوا، في شيء بتحلوه بالعطية. قال له: إذا بتصالح أخوك لك مني هذا المبلغ. في شيء منتخب الفلوس، وفي شيء بده ناموس. شو الناموس؟ الناموس يعني الأخلاق. قال له: باخذك معي على الحج، باخذك عمرة على حسابي، أو باخذك عمرة على حسابي. والله إذا بتأصلح بيناتهم لك الضعاف مضاعفة مما بذلت. قال: إن المكارم كلها لو حصلتها رجعت كلها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. كل العبادات يا رضاء الله يا إصلاح ذات البين. الله اختصر بكلمتين. كلام الله أدب خير الكلام، والصلح خير. لذلك بيقولوا بالقانون: صلح خاسر أحسن من حكم رابح. صلح خاسر شو يعني؟ أخي تعال نتصالح، أنا يعني بتنازل عن نص حقي، بس هلا بتعطيني إياهم، خلص وصالحنا وأنا بسامحك من قلبي. صلح خاسر. ليش؟ لأنه الضغائن، ضغائن القلوب بتميت الإنسان. يعني هلأ اللي بيوكل دعوة شو بيصير فيه؟ سنة وسنتين وهي، وبيرتفع ضغطه، وكل ما يأجلوها بيصير معه مشكلة. بقول لك: مرتفع ضغطي، أجلوها ل27/7. لك دعنا نتصالح. لذلك سيدنا أبو حدرة رضي الله عنه وأرضاه لما شافه النبي عليه الصلاة والسلام عم يتلاحى هو ورجل، جاب مبلغ مدينه إياه وما عم يدفع، قال له: الشطر. قال له: سامحه بالنص وخذ النص وخلص خلص، والصلح. لذلك هلا لما بيكون في مثلا شغلة طلاق، طلاق بده خصومة، مش بيعطوهم شهر للمصالحة، وبعدين بيسمع الأقوال القاضي إيه، وبدأ تروح تدقيق وإكمال تدقيق وسنة ما بتخلص القصة. في بالطلاق صلح اللي هو شو بسموها مخالعة، إيه اسمها مخالعة بالتراضي، هذا هو حقيقة طلاق لكن بالتراضي، يعني صلح تدفع له بيدفع له، بتنازل عن نص المهر تتنازل هي عن المهر، المهم انه نخلص. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقة اصلاح ذات البين. في الصدقات كثير، هلا برمضان عم نتصدق عم ندفع، عم تدفع صدقة لله عز وجل، اعظم منها شو؟ اصلاح ذات البين. شوفوا مو كل إنسان يجيد هذا الموضوع، يعني بالإذن منكم تجي تبدك، يعني هلأ إذا كان في شغلة كهرباء بالبيت وانت بدك تساعد أهلك أو كذا وهي بدك تمشي بخدمة أبوك وأمك، بس إذا ما بتفهم فيها تخربها، أعطي الخباز خبزه، الإصلاح بده أهله، أو سأل تسألوا أهلك شلون أنا بدي إنه أصلح بيناتهم، لأنه إذا ما يكون في خصومة بدك تسمع له اللي شو كذا، بدأ واحد عاقل. مرة عملت 3 خطب فن إصلاح ذات البين، هذا فن مو كل إنسان. هلا نحن برمضان كم واحد ببيع معروك بالشام بسوريا؟ كم؟ والله من فوق 5000 واحد. أنا بتحداكم إذا في 10 محلات بيعرفوا يساووا معروك، بتحداكم تحدي، عم تاكلوا طحين وسكر، ما في في ناس اختصاص اختصاص اختصاص. أيام الشوب بيبيعوا عرق سوس، كم بيع عرق سوس؟ ما بينشر غير من 1 أو 2. يلي بده يأصلح بده يشوف يكون يعرف يكون معلم. انت بتعرف 20 دكتور اسنان بتروح لعند واحد بدك تسأل قل لهم انا هيك هيك هيك صاير معي، اسألوا عم تجوا على الجامع انتو، عود اسأل الاستاذ الشيخ واسألوا الكبير، لانه بتعرفوا انه الواحد بجوز انه يكذب من اجل ان يصلح. يجي بقول لهم والله بيحبك، هو بيحبك هو يعني المحبة بس مو بنفس الحرارة اللي عم يحكي له اياها، وهو كثير خجلان، هو لا له خجلان ولا محزن. ليس بكذاب من أصلح، يعني تروح كذاب تحكي كلمة حلوة لذلك هلا بتشوفوا انه انتو بالسياسة دائما في وسيط ده بيروح وبيجي بيكون دبلوماسي. لذلك هلا هدول اللي بيشتغلوا بالمحاكم قال له بدنا يعني نستعين بخبراء من أجل الإصلاح، بيقعد معه الخبير وانت شو كذا وهيك، بس الخبير اللي عم يقعد عفوا هذا عم ياخد فلوس، هذا يسموه حكم، حكم من أهله وحكم من أهلي، هذا عم يأخذ وبيعود هيك يعني الزلمة، خاصة المحاكم الشرعية. أما لما بيكون هالمصلح هاد، نحن الأصل إنه ما نصل للمحاكم، نحن ما ضعنا إلا لما ضاع كبيرنا، كان الكبير هو الجد، الكبير كبير العيلة، شو يقولوا لهم إنه كذا وياه، لو جيب لي 2 ويجوا لعندي أو يجتمع فيهم كل واحد على حدة، تعال هون انت انسان ادمي وابوك فلان والدنيا رمضان مشاكل ما بدي، بقول له حاضر. تذكروا لما المختار بالمسلسلات سموه الزعيم وما زعيم، جيبوا بقول له حاضر مختار، اكبر يعني مثل ما بيقولوا مش كل شيء بيحترم الكبير، ليش كلمته ما بتصير 2؟ وين كبيرنا نحن؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لما ضاع الكبير ضاع الإصلاح. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. لذلك قال الله عز وجل: وهو يرغب فيها من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. سبحان الله، أنا بفخر بشغلة. جاني أخ قال لي أنا بدي أطلق كذا، ويبدأ يعمل لي وكالة بالمكتب. والله أجل عندي شو القصة وكذا. سبحان الله، صار له متزوج 6 سنين وما في أولاد. أنا ما حبيت إنه يعني إنه منه ولا من زوجته وكذا. قلت له في مجال إنه أقعد مع الطرف الآخر؟ قال لي أنا أخذ قراري. قلت له أخي أخذ قرارك خلاص، بس أنا اسمح لي دستور قعدنا شو. والله هو منيح وكذا وهي، بس ما عم يجيب أولاد، مشان هيك يعني. لا إله إلا الله. جبته قلت له إذا أنا شفت لك شي أخ يتحمل نفقة هذا اللي بسموه طفل الأنبوب، كان وقتها يعني عم حكيكم شغلة بال 2007 يمكن، والله يمكن 2000 ورقة كانت تكلف له، لا مو 2000 شي 200,000 200,000 ما عاد عرفنا بالأرقام. أنا كل ما أشوف الألفينات بفكرهم ميات، والله ميتينات كتير. ما أنا متعودين على هالأرقام القليل الغوة الأصفار وترجع على 5500 وخلصونا عن جد. والله يا رب لا ومدري إيش وكذا. حكيت مع أخ قلت له والله هو الأخ يعني على باب الله موظف اللي بده يطلق. قلت له إذا هي مجرب. بعد هيك جلسة جلستين وصلنا لنتيجة. جاني بعد 3 أشهر قال زوجتي حامل. عم حاكيكم شغلة عندي، ها مو يعني قيل عن قال. مهم بعد فترة قال لي ما بدك تجي تبارك لي؟ لا إله إلا الله. شو قال لي؟ إجاني 3 أولاد. ثلاث اولاد رحنا بدك تجيب له هدايا لثلاثه، بارك له ضرب ثلاثه. 2007 نحن قديش هلا؟ عنده 2 وصبي عمره 18 سنه. الله يبارك له فيهم. شو بس هيك ضربنا فرامل شوي انه بدنا نصالحهم. نحن هلا ما حدا فاضي يحكي كلمه. يا ريت بيقول له بجهنم أبوه، بيقول له ب60 جهنم. بدي أعرف أنا هي 60 من وين جايبينها؟ لأنه هون عنا 60 وبمصر 60، هون 60 جهنم وبمصر 60 داهية. إلا ما يكون له هذا، يا ريت يعني اللي بيعرف شو هلا هي بعت لي على الخاص. الله يوفقكم. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب. يعني هدول هلا إذا واحد بيناتهم صار داعية من هدول الثلاث أولاد البنتين أو والصبي، أكيد عند الله لي أجر، والأخ اللي دفع له أجر أبدا، وهن الأب والأم لأنهم صبروا لهم أجر. من يشفع شفاعة حسنة، الشفاعة الحسنة يقول ابن عباس هي الإصلاح بين الناس. لذلك الله عز وجل قال: لا خير في كثير من نجواهم، الناس نجواهم الحكي، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الحكي كله ما له طعمه إلا من أمر بصدقة دل الناس عن الناس. قلت له واحد تعال أقول لك حميل هالقصة هي، حميل هالطفل الأنبوب، إصلاح بين الناس نروح. يعني عم شوفك اليوم على فكرة ناس عم تتخاصم، خلق ضيق، أخلاق على قولة إخواننا التراك يوك. هذا واحد كان حاطط اللحمات وفي عنده قط، هذا القط بالظاهر شاف اللحمة قام أكلهم. هذا كان عم يصلي يدور على اللحمة ما في، دور دور ما شافه كبران بطنه للقط، عم قال له انت زمة يوك ما في زمة. قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. شوفوا الحديث بدي أذكركم يا النبي عليه الصلاة والسلام، رواه أبو الدرداء قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟ الصيام والصدقة والصلاة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. أنت عرفاني أنه زوجك وأخته زعلانين، تقلي لهم لنساوي لهم عزيمة؟ لا ما بدي. الله يوفقك. أمك تحت التراب بترضى عنك، الله يبعث لكم هيك مرة تلم الشمل. عندك أخين زعلانين من بعض، قلوا بدي يعزمكم، وفي واحد بيحب المصاري، لو إذا بتجي على العزيمة لك مليون بيلك ساويهم مليونين، قلوا أبشر. ثلاث أربع في حدا ما بيحب المصاري؟ هلا لما بتصير حاكيكم سياسي، هلا لما القبائل الدول العربية السعودية ولا شو هي قبائل، شلون بياخذوا الولاءات؟ الولاءات شلون بياخذوها؟ بيبعثوا لهم عطايا، كان يبعث لهم 100 جمل وهلا سيارات بلا نمر، او هن بينمروا لهم اياها وبيعطون له على راسي سمعنا واطعنا. حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. هي قبل ما أنه أنت تشوف الشغلة يعني هيك، هلا دائما بيقولوا لك أنه عم يوقعوا، قبل ما يوقعوا شو كان عم يشتغلوا؟ في شيء عم يندفع، هذا بيسموه تحت الطاولة، هي الاتفاقيات. أيوة إليك مني أحلى سوارة، بس لك الصالحي الصالحي أمك. لك مزعلة أما شو هاد؟ وكمان بيجي لعند امه والله خلينا اياكي وكذا، وياه انا حابب احط بين ايديكي 10 ملايين ليره، بس بدي اياكي انه ترضي على فلان. لذلك هلا بيقولوا لك انه مثلا ليش فلان امه بترضى عليه اكثر من لك؟ روح شوف طول رمضان عم يجيب لها الاكل الطيبه، طول رمضان عم يجيب لها اكله حلو المساء، طول رمضان عم يعني يطمن عليها. سبحان الله، الإنسان عبد الإحسان، الإنسان عبد الإحسان. بشوفه بينتخب فلوس لكن خي يا حبذا المال، لك يعني يا محلى المال. أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. بدال الموتور بيشتري سيارة، صون فيه عرضي، لأنه هي مو ركبة المرعى على الموتور، مو شغلة والله. فألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة؟ قال بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. وفي الحديث يا أبا أيوب ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. هلا على فكرة ثلاثة أرباع، مو ثلاثة أرباع، 90% من الاختلاف أو التباغض هو اختلاف وجهات نظر. هو شايفة من زاوية، هلا مثل أنت شايف زلمة من هنيك بيقول لك هذا الشيخ سامر مثلا، هون بيقول لك لا والله هذا الشيخ محدين، لأنه نفس الطائية. بتقرب والله يقرب لهم الصورة، جيبه وقول له ما هيك انت فهمان غلط عليه للزلمة. وكل ما كنت بعيد بيجي ناس اللي هن بيرشوا فلفل على القصة. دائما في فريقين، يعني مثلا عندهم اربع اخوات اتخانقوا اثنين، واحدة بتصف مع هي واحدة بتصف مع هي، وتجي نحن بنحب الثرثرة، أما بالفهمان ده والله أخرج هيك الواحد فوت على قرنة كلهم يحبوه. سلام عليكم. عليكم السلام. هذا يفسح لك، هذا يجيب لك هدية، هذا هي لك عم نروح وين ما رحت عم من. سبحان الله كله متباغض، كله ما بيحب حدا. لك لا لا ننغر انه عم نمشي على رجلينا. بخمس دقائق، ما بدأ خمس دقائق، بثانية تضربك سيارة، بثانية تقول اه قلبي احتشاء على كله هذا، كله بيروح. كله بدنا نتحاسب عن بغضائنا وعن تصرفاتنا السيئة. بعدين لما بيخلص العمر واحد فوق واحد تحت. حسب الأحبة أن يفرق بينهم كأس المنية، ما لنا نستعجل. شفت ممثل عن في بينه وبين ممثل تاني مشكلة كبيرة، أم مات هذا الممثل عم يقول له شو رأيك؟ قال له ما عاد إلي رأي. قال له مات، ولو عرفانه بده يموت ليجي يبوس إيده، ما بباغضه. كلام عجبني، لو عرفان هو ما نعرفاني بدنا نموت، خلينا نتصالح. صالحوا لأخوك، سلم عليه، سلم عليه، وانت سلم سلم. ايه كل واحد يسلم على الثاني، لعل واحد من الحاضرين ايه برضا سلم سلم حجي. وانا عم صافحكم، انتو كمان قومي سلمي على زوجك، قبلي ابنك وقبلي بنتك. ايه بكرة لما الجنة شو اسمها؟ دار السلام. اللهم أنت سلام ومنك السلام وإليك يعود سلام. ادخلوها بسلام. نحن قبل ما فوت على الجنة بيغبسونا بماء، ما عاد نصير عنا حقد، وهذا ليش لابس، وهي ليش لابسة، وهذا خلاص. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. بكرة بنعود بناكل بنشرب بس ما مننام. احذروا ليش؟ تعرف؟ لأنه الجنة ما فيها نوم، لأنه متى ما نمت انقطع النعيم. نوم ما في 24. ودرجة الحرارة بالجنة قديش؟ ما في لا شمس ولا زمهرير. ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا. واللي بدك تصالحه جيب لك هدية، جيب هدية معك. يوم بدي أحكي عن كل ابن آدم خطاء، بدك تروح تعتذر خذ هدية معك. الهدية تذهب وحر الصدر، يكون قلب هيك منفوخ، بيفتح هيك جايب له ليرة ذهب، الله يعوض عليه. والله أنا غلطان بحبه الزلمة، غزل ليرتين والله لا روح بوس ايده. والله في اخين زعلانين من بعض، هي القصة بال 2001 من 24 سنة، واخ يعني الله عاطيه، يلي اساء يلي اساء. رحت قلت له بدك تروح تصالحه، قال لي حكى معي مدري ايش. قلت له انت اصلا الحكي اللي حكي له يا كاسر له خاطره، يعني قد ما ساويت يعني شو قلت له. قام طلع هو نشمي بال 2001 2002 شو راح سواله؟ راح اشترى له سيارة، هي الكيا ريو حق 750 الف فرع. كان هداك حالف ما يصالح أخوه، وجوا لعندي على الجامع لهون. جايب له مفتاح، شو هاد؟ قال له هاي السيارة برا. سيارة شو؟ قال له هاي السيارة جاي لك ياها. تحكي عن جد ولا؟ قال له رؤى الجينية. طلع شافها نزل باس رجله. لك هين هين هين فلوسك بشان تعز دينك. شو هاد؟ لك هلا عنده يا السيارة، بدعي له بدعي لأولاده، ما بيقول له غير سيد راسي. لك قل له كل يومين ثلاثة سايب بشكل كرمال الله. الله يجعلنا من الصالحين. اليوم 24 ليلة
2: ليلة ليلة قدر ما ظنت ليلة خلاص رمضان خلاص يعطيكم العافية. الليلتين هدول ليلة 27 وليلة 29 وختمنا هيك عضوا عليه بالنواجد هيك كل نص ساعة هيك قول يا رب خلاص رمضان. يعني هلا الطيارة عم تهبط خلاص الشنتاي زبطها إذا في شيء السماعات حطون الشاحن زبط حالك إذا في شيء دعوات اللي ما طلع زكاة الفطر يطلعها اللي هيك يعني يشوف حبايبه اللي مقصر بحق الوالدين وهي يدير بالك اشتريت له الحلو العيد وهي هالناس الطيبين اللي حول منك اللي نسيان يوزع رمضان وما بنعرف منضل آخر رمضان نحن ولا بيصلوا علينا برمضان. الله أعلم. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول.
5: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. في الدنيا جنة، من لم يدخل هذه الجنة لن يدخل جنة الآخرة. ما هي جنة الدنيا؟ هي الطاعة، جنة الطاعة، جنة الذكر، جنة التلذذ بالعبادة. كثير جدا منا بيعمل طاعات كثير، لكن العبادات انتقلت لديه إلى عادات. أهو بيصلي خلاص، أهو بيصوم، بيقرأ قرآن لأن الناس بتقرأ قرآن. لا، في أسرار للعبادة إذا فعلها المرء واستحضرها تذوق حلاوة الطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة، حلاوة الإيمان. شوف سبحان الله، يعني الإيمان له حلاوة. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضي ده الرضا، ده رضا في القلب وفي عمل يدل على هذا الرضا. إذا قدر الله عليك شيئا يظهر من سلوكك العملي هل أنت راض أم غير راضي. الراضي على ربنا والراضي على شرع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون راضي، يقول ياه أنا مبسوط جدا من اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحديث ده والإرشادات دي، فيكون حابب الكلام ده ويكون راضي من جوه قلبه. ده ذاق حلاوة الإيمان. محتاجين في الأيام اللي باقية دي، تكلمنا عن معاصي كتير وتكلمنا عن الروح وتكلمنا على لذة الطاعة، عايزين نتكلم على أشياء طاعات خفيفة وبنعملها كل يوم وسهل جدا لينا، زي ما تكلمنا عن الإخلاص. يعني الإخلاص ده ما فيهوش جهد، ما فيهوش تعب، هو مجرد نية. النهاردة هنتكلم عن طاعة سهلة جدا كلنا نحققها خاصة في الأيام الفاضلة دي ونكثر منها، لكن محتاجين نتذوقها حتى نقبل عليها بقلوبنا قبل ألسنتنا. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: حدثني بعض أخواني ممن أثق فيهم، هذا صحابي، قال: رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام. أهل الحديث اللي بيكتبوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث اللي احنا بنقولها دي وصحيح البخاري ومسند الإمام أحمد، والأحاديث دي في ناس كانوا كتبوها من الصحابة ودونوها في كتب احنا دلوقتي بقينا عارفينها، عشان تعرفوا فضل هؤلاء. المهم بيقول له: أنا رأيت رجلا من أهل الحديث في المنام، فقلت: ماذا فعل الله بك؟ قال: رحمني، أو قال: غفر لي. هو مش فاكر بيقول هو قال لي، بس معناه قال لي يعني لما الرحمة ومغفرة. قلت: بما عملت إيه؟ قال: كنت إذا أتيت على اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأكتبه كتبت صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ده يدل عليه، يدل إن هو في قلبه حب لهذا المنقذ من الظلمات إلى النور. ربنا بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. حاول تستشعر كده، أنت بدون محمد وبدون تعاليم محمد كنت فين دلوقتي؟ كنت اسمك إيه أصلا؟ كنت متربي فين؟ وبتصلي فين؟ كنت هتصلي النار ولا هتصلي لثالوث ولا هتصلي للشمس ولا كنت بتعبد بقرة؟ كان اسمك ايه ولا كنت فين عشان تعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد منا مجرد ما بيسمع اسم الرسول يقول صلى الله عليه وسلم. الكلمة ديت عبادة هتفرح بيها يوم القيامة عم تلاقيها في ميزانك يوم القيامة. لكن احنا عاوزين نفرح بيها في الدنيا كمان. ازاي نفرح بيها بهذه العبادة؟ سبحان الله. هي يعني ايه الصلاة على صلى الله عليه وسلم؟ يعني الكلمة دي الصلاة من الله على العبد اي الثناء عليه والرحمة. فانت عم بتقول اللهم صل على محمد يعني انت بتطلب من ربنا ان الله يثني عليه ويرحمه. الله اكبر. فشوف حلاوة الصلاة اللي انت بتقولها دي عم تسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي بيحصل في السماء؟ الذي يحدث في السماء عما مجرد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذ ان الله عز وجل يصلي عليك يثني عليك 10 مرات اذا اثنيت على محمد. يثني عليك من؟ الله. واين؟ في السماء. وامام من؟ الملأ الاعلى الملائكة. عشان تستحضر محمود فؤاد عم يدخل المسجد خطيب الجمعة واقف على المنبر فيقول وتحاول تتخيل المشهد دوت اول ما يدخل يروح يقول اللهم صل على محمود فؤاد. وده راجل مشهور جدا يجي في التلفزيون وحال عالم كبير الناس كلها يروح يقولين امين. شعوره ايه؟ شعوره ايه عمال يقول كده بس واحد من كبار الامة وهو داخل كده الله عز وجل يثني عليك وامام الملأ الاعلى من السماء كلها مجرد ما تقول صلى الله على محمد. صلي سنة صلاة واحدة تاخد 10 اين تجد مثل هذا الرب الكريم. ولذلك الله لما اراد ان يحفزنا لهذه العبادة قال لنا ايه؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي. قبل ما يقول لك صلي قال لك انا وملائكتي بنصلي. ان الله وملائكته يصلون على النبي. الله اكبر. يا ايها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. الحقوا خذوا من هذا النعيم وهذا الكرم الرباني ان الله عز وجل يعطي اليك هذا الجود ويدلك عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعلنها محمد البخيل بخيل جدا من ذكرت عنده فلم يصلي علي. نسأل الله السلامة. ولذلك قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. سبحان الله. ويقول من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة ماشي غلط. سبحان الله. ده عجب من كده. خطأ طريق الجنة يعني الصراط اللي في الدنيا ماشي فيه ماشي غلط. اللي اعجب من كده الصراط يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من امتي يزحف على الصراط. عارفين الصراط ده عبارة عن ايه؟ ادق من الشعر واحد من السيف. واحد قاعد يزحف عليه يا رب سلم سلم. رأيت رجلا من امتي يزحف على الصراط ويحبو احيانا خلاص هيقع ويتعلق احيانا يروح ماسك في حاجة بيمسك فيه بيمسك حاجة بتقطع في جسمه بس لو نزل هينزل في جهنم. وجهنم دي مش حاجة يعني مش هينزل من الدور التالت ده جهنم عشان واحد يترمي ويوصل القعر بياخد 70 سنة اعلى ناطحة سحاب. لو واحد اترمى منها ينزل الارض في كام دقيقة؟ دقايق معدودة اقصاها دقيقة دقيقتين يروح نازل ويوصل الارض. في يوم من الايام ابو هريره يقول كنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه ضخمه دبه كده شديده جدا ففزعنا فقال تدرون ما هذا؟ قال لا. قال هذا حجر القي في جهنم منذ 70 خريفا من 70 سنة وصل الان قعرها لسه واصل دلوقتي. عشان كده الصحابه كانوا فايقين ليه؟ كانوا يسمعوا حاجة ويقولهم دي ايه، عشان كده يمر على الآية فيعتبرون بها. الراجل قاعد يحبو على الصراط فبيتعلق خايف يقع، فقال النبي وهو في الموقف ده: فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه. تيجي توقفه، عشان كده وانت ماشي وانت مستني الإمام بين التراويح بين الركعتين شغل لسانك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، انت خسران ايه؟ الله عز وجل يصلي عليك وملائكته يصلون عليك، فما فيش حاجة. شوف البشارة، جبريل له 600 جناح، الجناح الواحد يغطي السماء بأكملها حتى الشمس ما تشوفهاش. هذا الملك ملك ملك ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الرحمن بن عوف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت المسجد، استحضر بس جبريل اللي انا حكيت لك عنه دلوقتي وشوف القصة دي. يقول عبد الرحمن: دخلت المسجد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص بقى تعود بقى انك احنا نتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما تسمع اسمه على طول هي قلبك. قال: رأيته خارجا من المسجد فاتبعته امشي وراءه ولا يشعر بي. شو واخد باله؟ حتى دخل نخلا، جه ناحية نخل كده، فاستقبل القبلة فسجد، راح جاي كده، راح جاي راح ساجد كده، فأطال السجود وأنا وراءه حتى ظننت أن الله توفاه. طول أول درجة قلت مات، فأقبلت وأمشي حتى جئته، قربت جدا منه، فطأطأت رأسي، قربت كده أشوف حتى أنظر إلى وجهي، فرفع رأسه، انتبه إن في حد واخد باله. فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ إيه في عبد الرحمن؟ قال: قلت لما أطلت السجود يا رسول الله خشيت أن يكون الله قد توفى نفسك فجئت أنظر. فقال: إني لما رأيتني دخلت النخلة لقيت جبريل. وأنا ماشي في المكان ده شفنا جبريل، فاكرين جبريل اللي نتكلم عليه بالحجم ده؟ قال: أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه، صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد، في ما حدش يقول أصلا أنا مذنب وأنا بعيد عن ربنا، يقول لك أي عبد، ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. فبيقول لك إيه؟ فليقل العبد أو يكسر براحته بقى، عاوز تطول طول، عاوز تقلل تقلل. هذين أنا قلت لك اللي بيحصل لك لما بتصلي علي. ويقول: أكثر من الصلاة علي. شوف عم يقول لك كده، من هو بيحب كده. فأنت ما بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعا وطاعة يا رسول الله، تحب كده؟ طب أنا هصلي عليك، عشان بيجي معنا في مواطن من المواطن يوم الجمعة، أنت بتحب اللي احنا نصلي عليك يوم الجمعة؟ خلاص أنا يوم الجمعة فاضل الطاعة دي، مش ورايا إلا هي، مش أنت بتحبها؟ أنا أحب ما تحب، سبحان الله. قال: أكثروا من الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، في ملك عند قبري، إذا صلى علي أحدكم قال: يا محمد إن فلانا ابن فلان يصلي عليك الساعة. حاول تصحى كده انت دلوقتي وانت بتصلي على النبي، انك باسمك واسم ابيك تتقال عند قبر النبي، يتقال ان فلان بيصلي عليك دلوقتي صلى الله عليه وسلم. عباده محتاجين نحركها في قلوبنا، مش واحد يقول لك يكون بيتخانقوا على بعض طب صلي على النبي، وهو ما بيصليش على النبي على فكره، بقول لك انت صلي عشان تصلي يروح واخد ليه الكلام منك، طب انت مش هتصلي ولا ايه؟ لا انا كنت بقولها بس عشان اسكتك. فاذا بنستعملها فين؟ في حاجات ما فيهاش الطاعة، أو نقول سوسوسة، إيه سوسوسة ده؟ فين صلى الله، فين صلى الله عليه وسلم؟ عشان إحنا مش دايين، في ناس ما بتدقش. لو استحضرنا هذه المعاني دخلنا جنة الدنيا بقى، ودي علامة إن شاء الله إن إحنا ندخل جنة الإيه؟ الآخرة. إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض، قاعدين يسيحوا في الأرض، ماشيين في الأرض، يبلغونني من أمتي الصلاة والسلام. أي واحد بيسلم عليه ويصلي يجي يبلغوني على طول. واتفقنا بقى ان اللي يصلي على النبي الله بيصلي ايه؟ ربنا يذكر اسمك يا جماعة عشان تعرفوا الفرق بيننا وبين الصحابة. في يوم من الايام راح النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي يسمى أبي. يسمى ايه؟ أبي. فراح له فقال ان الله امرني ان اقرأ عليك القرآن. قال أبي اللي شغله عارف لو احنا طيب يا رسول الله عاوز سورة ايه؟ هفضل ايه مراجع الزمر كويس اقولها؟ لا قال ايه وسماني لك قال كده الف به يا قال أبي قال الاسم ده فقال النبي سماك لي فجعل أبي يبكي. طب بتبكي ليه؟ انه ذكر في الملأ الأعلى ان الله عز وجل يذكره. مجرد بس شعور هذا الامر بكى. طب احنا هو بنقول لك ان الله عز وجل يصلي عليك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يثني عليك في السماء السابعة. ولذلك لما أتى إليه أحد أصحابه وقال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني من الدعاء. الصلاة هي أصلها الدعاء. أي رسول الله أنا بدعي لك كثير. طب أدعي لك وقت قد إيه؟ يعني أنا مثلا ما أقول يا رب أنا عاوز تيسر

خير لك. الله أكبر. فقال الثلثين تبديك التلتين، فقال ما شئت، فإن زدت فهو خير له. قال والله يا رسول الله لأجعلن صلاتي كلها لك. نسي نفسه، أنا بقى من هنا ورايح مش هعمل أي حاجة لأصلي عليك. قال إذن لو وصلت الدرجة دي، إذن تكفى همك، همك ربنا يكفيه، تكفى همك ويغفر لك ذنبك، ذنبك يتغفر لك، وهمك ربنا عز وجل يرفعه عنك. عشان كده سبحان الله ذكره يطيب المجالس من النتن الذي فيها. أحيانا احنا قاعدين كده نقول كلام فيه لغو، ايه اللي طهر اللغو اللي اتقال؟ شوفوا الحديث اللي جاي. ما اجتمع قوم ثم تفرقوا، بعد ما اجتمعوا كده قاعدين قاعدة بيتغدوا مع بعض، بيتسحروا مع بعض، بيتناقشوا مع بعض، ما اجتمع قوم ثم تفرقوا على غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، على غير ذكر الله وعلى صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا قاموا على أنتن من جيفة. الله أكبر. تقوم وما تذكرش ربنا وما تصليش على النبي وكأنك كنت قاعد على إيه؟ على جيفة. ربنا يعافينا وإياكم من هذا الزلل. أما تستحضر إن ربنا بيذكرك ويصلي عليك تحس بالحياء، إن أنت سبحان الله الآن الآن ربي يذكرني، على طول يجي لك الحياء، والحياء نفسه عبادة من عبادات اللي من عبادات القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأوقات بقى اللي احنا ايه ينبغي اللي احنا نكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أكثر علي يوم الجمعة وليلة الجمعة. ليلة الجمعة اللي هو يوم الخميس بعد المغرب. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، صلي ربنا عز وجل يصلي له عشرا. وفين برضو تاني في الدعاء؟ قال علي رضي الله عنه ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء بتاعك، ما ينفعش تدعي ومفيش صلاة على النبي، بل هو أمرنا بكده. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يسأل الله، واحد عاوز يدعي ربنا يعمل إيه؟ قال فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي، ثم يسأل بعد. طب ليه يا رسول الله اللي احنا نعمل الحاجتين دول، نثنى على الله ونحوه ونصلي عليه؟ قال فإنه أجدر أن يصيب، ده أيسر إن هو إيه يصل وإن الإنسان يصيب. نعمل إيه لو عرفت إن ربنا بيصلي عليك؟ أما تصلي على النبي فالله يثني عليك في الملأ الأعلى. واحد إذا كان هو سبحانه يثني عليك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فأنت تمدح الله كما أثنى عليك، فإن ربك يحب المدح، ربنا بيحب انك تمدحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما احد احب اليه المدح من الله. فاثني على الله، بل استغل المجالس، قاعد في اي مجلس خطط له، اتكلم على نعمة من نعم ربنا عشان الناس تحب ربنا. والله يا جماعة من اشرف الاستعمال ان الله يستعملك ان تحبب خلقه اليه، تحببهم في ربنا. من أشرف الأعمال أن يستعملك لتدل الناس إلى الله عز وجل، تحببهم في ربنا، تشكر ربنا وتمدح ربنا، الناس تحبه. فده من واجب وشكر أنك تستحضر ربنا بيصلي عليك. آخر حاجة، إيه المشكلة أنك تقول لواحد الكلمتين اللي أنا قلتهم لك دول؟ تقول له الحديث ده بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عم يصلي. لو أنت هتصلي مرة ربنا هيصلي عليك كام؟ 10. طب لو زميلك صلى عشان انت قلت له، من دل على خير فله مثل ايه اجر، فيتصلى عليك 20. الله اكبر. فهي كده لا تستقل هذه المعاني بسيطة جدا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هتكلفك ايه؟ ما انت ماشي في الشارع صلى على النبي، وانت طالع داخل المسجد صلى على النبي، وانت ماشي بتكلم في العربية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مش حاجة الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بس اللي هيشجعك استحضار المعاني دي، ان الله

ومستوى على عرشي يثني عليك الساعة. نسأل الله عز وجل أن يحببنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويشغلنا بهذه الطاعة. أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن خاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة فضوء إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشريك والشبيه والنظير والمثيل، ما اتخذ ربنا صاحبة ولا ولد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، خير من قام لله وركع وسجد. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عنوان الحلقة: شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم، عالم من أكابر العلماء. وأنتم تعرفون أن الله رفع قدر العلماء وشرفهم وعدلهم وزكاهم وأعطاهم من المنح والمواهب والعطايا ما لم يعطه لأحد بعدهم. العلم شرف، العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة. كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. الناس يحتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم للطعام والشراب. قالوا: كيف ذلك يا إمام؟ قال: الواحد يأكل في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاثة، ويحتاج إلى العلم بعدد أنفاسه. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فكن أخي، كن أخي، كوني يا أختاه، كونوا أيها المسلمون علماء، معلمون أو متعلمون، وإياكم والثالثة فتهلكون. إياكم أن تعيشوا في عماية الجهل، سيما وقد يسر الله تعالى الأسباب الكثيرة لتحصيل العلم. يمكنك أن تتعلم وأنت في بيتك وبضغطة زر يأتيك تفسير فلان وفلان وفلان على الإنترنت. بضغطة زر يمكنك أن تتفقه في دينك، ترى برنامج الفتوى، برنامج في الفقه، برنامج في التفسير، وأنت في بيتك ترتشف القهوة وتشرب الماء البارد. فالحمد لله رب العالمين، علم أن فينا ضعفا فيسر لنا أسباب العلم، لكن هذه الأسباب حجة الله عليكم، فخذوا بها واهتبلوا هذه الفرص ولا تضيعوها يا عباد الله. يكفي العلماء من الشرف والسؤدد والمكانة أن الله جعلهم شهود على أجل مشهود، فقال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن شهادتهم بشهادة الملائكة وبشهادته، وقبل شهادتهم عليه جل جلاله فعدلهم وزكاهم ورفعهم سبحانه وتعالى. يكفي أن الله تعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله فرق بالعلم يا سادة حتى بين الكلاب. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. لو خرجت أصطاد رأيت غزالة أو أرنبا فحرضت الكلب، كلب الصيد المعلم، على الغزالة ليأتي بها وأطلقته وأنا أقول بسم الله لأنه جرى مجرى السكين، فجاء بالغزالة وقد فاضت روحها، هل يحل أن نأكل منها؟ نعم بالإجماع. يا عم دي ماتت في إيد الكلب. أيوة ده كلب معلم،
كلب صيد متعلم. طب لو جاء بالغزالة كلب آخر فماتت في يده تبقى ميتة. يا سبحان الله، هذا كلب ابن كلب وهذا كلب ابن كلب، بس ده كلب متعلم الأولاني، ده كلب مع شهادات، كلب متعلم. الله فرق بالعلم حتى بين الكلاب. هل سجدت الملائكة لآدم بأمر الله إلا بعدما بين الله لهم علم آدم؟ سيدنا يوسف جماله أدخله السجن، فكيف خرج؟ بفضل العلم، لما رأى الملك الرؤية وعجز المعبرون عن تأويلها ودله ساق الملك على هذا الذي عنده علم التأويل، فخرج بفضل الله ثم بعلمه، ودخل السجن بسبب الوسامة والقسامة والملاحة والجمال. ما الذي أنقذ الهدهد من سكين سليمان وقد توعد؟ العلم. قال أحط بما لم تحط به، العلم العالم. يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في الجحور، يقولون اللهم اغفر لمعلم الناس الخير. تبقى أنت نايم، ومن في السماوات والأرض، الملائكة والحجر والشجر والحصى والدواب والجبال والعصافير والنمل والأسماك، يستغفرون لك. فأي كرامة؟ العالم يعبد ربه بعبادته وعبادة كل الذين تعلموا منه. فانت علمت 100، كلما أطاعوا الله أخذوا ثوابا وأخذت مثله. قال رسول الله: الدال على الخير فله مثل أجر فاعله. يعني لو تكلمنا عن شرف العلم عايزين حلقات. العالم إذا مات لا ينقطع عمله، بل في كل يوم يبعث إليه ربما آلاف أو ملايين الحسنات، لأنه ترك علما ينتفع به. شوفوا اللي يتعلم دينه يبقى ربنا بيحبه. هكذا قال النبي فيما رواه مسلم، قال: من يرد الله به خيرا، ها، من يرد الله به خيرا يعمل فيه ايه؟ يجوزه واحدة حلوة، ها، يخليه وزير، يبعث له سيارة تويوتا، يبعث له سيارة جاكوار، يبعث له 1,000,000 جنيه. مين؟ من يرد الله به خيرا يخليه رئيس الجمهورية. من يرد الله به خيرا يعمل فيه يا رسول الله؟ قال: يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صاحبنا وسيدنا الذي سنتكلم عنه في هذه الليلة كان فقيها وعالما مفسرا ولغويا ومحدثا كل ما شئت فيه. ابن تيمية، نشأ ابن تيمية رحمه الله في دمشق، ولد في دمشق في عام 661 هجرية. ولد شيخ الإسلام ابن تيمية في دمشق في عام 661 هجرية، ونشأ وتربى وترعرع في بيت فقه وخلق ودين وعلم. فجده عبد السلام كان إمام الفقه في زمانه، وكان علماء عصره يقولون عن جده: لقد أولين له الفقه كما أولين لداود الحديد. سئل جده في مسألة في الفقه فأجاب عليها من 60 وجه. ده جده جمعة. وجده الثاني عم جده الأول هو المفتي والمفسر والخطيب البارع وعالم حران، وخطيبها محمد بن الخضر. وجدته تيمية، دي واحدة ست ابن تيمية، تيمية دي جدته. وجدته تيمية كانت واعظة وكانت على علم، وأبوه عبد الحليم كان من أكابر العلماء. هذا هو البيت الذي ترعرع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، بيت علم وفقه وعبادة وخلق ودين. وعلى ذلك فقد نشأ شيخ الإسلام في بيت العلم والدين، فشرب العلم شربا، وأرضعته أمه مع الحليب. قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن في سن صغير وهو دون العاشرة.
ثم أخذ ينهل من أصول العلم ومن فروعه رحمه الله. والدرس هنا: أي والد يريد أن يخرج من صلبه عالم لابد أن يهيئ له البيئة الصالحة التي تنبت عالما، فيختار له الأم الصالحة حتى يجمع له بين عامل الوراثة وبين عامل التربية. والدعاء الدعاء الدعاء الدعاء. هذا الشبل ابن تيمية خرج من ظهور هذه الأسد أو هذه الأسود. هذا الشبل خرج من ظهر هذه الأسود رحمه الله تعالى. ربوه على القرآن والسنة، فعلى أي أمر ربينا أبناءنا؟ على الأتاري، على الفيديو جيم، على الكرتون اللي خرب عقول الكبار والصغار، على التمثيليات والأفلام والأغاني. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، ابن تيمية نشأ نشأة مباركة، فكان الطفل المبارك. النهاردة بنسمي العيل الصغير، العيل كده عنده 4 سنين بيرقص ويغني ويقلد الممثلين، يقول لك الطفل المعجزة، الطفل المعجزة. معجزة ليه؟ أصله بيرقص بيغني. ده الطفل التلفان الخيبان الصدمان العدمان الذي جنى عليه أبوه وجنت عليه أمه. إنما اللي نشأ كده من نعومة الأظافير على حفظ القرآن على حفظ السنة، هو ده الطفل المبارك مش المعجزة، لأن المعجزات ماتت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. تسمعون عجيبة عجيبة، أسلم يهودي على يد ابن تيمية وهو ما زال من الصبيان. ابن تيمية هو صغير كده 7-8 سنين، رايح الكتاب جاي من الكتاب، رايح الكتاب جاي من الكتاب، ومعاه الدفاتر بتاعته. في واحد يهودي في الطريق كان يستوقفه ويسأله فيجيبه، تاني يوم يستوقفه ويسأله فيجيبه، ولبيانه سحر علم. يسأله أيام إلى أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم على يد ابن تيمية يهودي، وابن تيمية وقتها ابن 7 أو 8 سنين. فالله أكبر، أي بركة. علمه كان يفتي رحمه الله وهو دون 20 من عمره. بدأ يفتي وهو دون 20 من عمره، وما أفتى إلا بعدما أمره علماء زمانه من الفقهاء والعلماء والكبار أن يفتي ويعلم. يا ابن تيمية قد آن لك والله أن تفتي يا بني. علماء زمانه أمروه أن يفتي الناس وهو دون 20 من عمره. الله أكبر. ومن عام 698 هجرية، وعند أول محنة وهو مثار لجدل عريض إلى الآن رحمه الله، ترك علما عظيما جدا. كتب بإصبعيه 300 مجلدة تفنى الأعمار في كتابتها، فضلا عن جمع العلم الذي فيها. تقول لي مش مشكلة، ما عندنا الشيخ فلان عنده 100 كتاب والشيخ ترتان مألف 200 كتاب. هو ده تأليف؟ ده قصه ولزق يا ابني، ده كله بيقص ويلزق يا حبيبي، إلا من رحم الله. هل هذا تصنيف؟ أخذ فصل من كتاب الشيخ فلان وفصلين من كتاب الشيخ فلان وجمع جمع جمع جمع وترتيب جمع وترتيب، قص ولزق. ده أي عيل صغير يعرف يعمله، أي عيل صغير يعرف يعمله. أنا أتكلم عن التصنيف. صنف بإصبعي، كتب بإصبعي 300 مجلدة تفنى الأعمار في كتابتها، فضلا عن جمع العلم الذي فيها. هذا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام. النهاردة تقول الشيخ فلان عالم في الحديث، اسأله في التفسير تلاقي على قده. الشيخ فلان أستاذ في الفقه، اسأله في الحديث
قد يكون حاطب ليل. الشيخ فلان أسطورة في الأصول، اسأله في التاريخ تلقاه على قده. لا، ابن تيمية بقى اسمع الذهبي قال في ايه عشان تعرف انه شيخ الإسلام. لو فكناه كده يعمل 3-4 آلاف شيخ من الموجودين الآن. بيقول الذهبي رحمه الله: وكان رحمة الله عليه عجبا في انتزاع الآيات، حتى لكأن القرآن وضع بين يديه، وكان الكبراء يقلبون أياديهم في دهشة لما يأتي به من المعاني. لما يقعد في درس كده سأله سؤال يقول لك قال الله تعالى كذا كذا كذا، يجيب لك آيات آيات آيات آيات من 20-30 آية كأن المصحف في إيديه. كان عجبا في انتزاع الآيات لأن ذهنه حاضر وحافظته أمينة. كان عجبا في انتزاع الآيات حتى لكأن القرآن وضع بين يديه، وكان الكبراء يعني من العلماء يقلبون أياديهم في عجب ودهشة لما يأتي به من المعاني. فإذا عد الفقهاء فهو فقيههم ومجتهدهم المطلق. فإذا عد الفقهاء فهو فقيههم ومجتهدهم المطلق. وإذا حضر الحفاظ نطق وخرسوا وتكلم وأفلسوا وصرد وأبلسوا. إذا جه الحفاظ حفاظ السنة وقعدوا مع ابن تيمية ينطق ويخرسوا، يسرد يبلسوا يتحيرون، يستغني ويفلس، فإنه كان رباني الأمة. ده كلام الذهبي في ابن تيمية. فإنه كان رباني الأمة وفريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين، ويصدق أن يقال عليه كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. اكتملت ابن تيمية كل آيات الاجتهاد، انتهى كلام الذهبي. حتى خصومه أعداؤه اللي حسدوه من الفقهاء والعلماء، الله الله، وممكن عالم يحسد ده يحسد قوي. ده مالك ابن دينار بيقول: القراء أشد تنافسا من التيوس. يا شيخ واسم يضرب به الطب ويحقد على إخوانه، حسد. شمعنا انت ربنا واضع لك قبول وانا لا؟ اشمعنى انت لما بتروح تخطب جمعة بيحضر لك بال100,000 وانا بيحضر لي 50 واحد بالعافية؟ ده انت هادي ابن امبارح واعظ ولا حاجة وانا معايا دكتوراه مثلا. في حسد. وفقهاء زماني حسدوه ووشوا به عند السلطان فسجن. لكن بعض الخصوم زي ابن الزملكاني قال: اكتملت في ابن تيمية كل آيات الاجتهاد، وكان إذا تكلم في فن ظننته لا يتقن غيره من شدة إجادته. تسأله في الفقه يقعد يجاوب يجاوب يجاوب، تقول الرجل ده ما يعرفش حاجة في الدنيا غير الفقه من شدة الإتقان. سأله في التفسير، ابن تيمية فسر آية في مدة 4 سنين، يبقى احنا مفسرين. هذا جامعة سبحان الملك. تسأله في التفسير آية، في الفقه آية، في اللغة آية، في الأصول آية، في العقيدة آية، في الأدب والشعر آية، في التاريخ آية. بقولك شيخ الإسلام جامعة رحمه الله تعالى. انتوا عارفين مين تلاميذه؟ ابن قيم الجوزية. ابن القيم تلميذه ابن كثير كمان من تلاميذه. الذهبي يعد أيضا من تلاميذه. ده كل واحد في دول محتاج دروس. ونجابة التلميذ علامة على قوة علم الأستاذ. ألف 300 مجلدة بأصابعه. جاب وقت منين؟ ده بيناظر الخصوم وبيقيم الحجة على المبتدعة وبيقيم الليل وذكار لله
ويعلم ويدرس ويصنف ويكتب بركة الوقت. بركة الوقت. انتوا عارفين يا شباب الإمام النووي مات وعنده 32 سنة. النووي الأسطورة ده مات وعنده كم؟ 32 سنة. ما تجوزش النووي، وابن تيمية برضو ما تجوزش. فقال بعضهم للنووي في آخر حياته: لماذا لم تزوج يا إمام؟ قال: ها ها، لو تذكرت لفعلت. نسي النساء. وانت ما تجوزش يا عم الشيخ ليه؟ قال له: ها، لو تزوجت لفعلت. طبعا لو اتجوز كان يبقى أحسن. قالوا مرة لأحمد ابن حنبل: إن بشر لم يتزوج. قال: أواه، سقطتم في بنيات الطريق، لو تزوج بشر لكمل أمره. الزواج ده من الدين ومن سنن المرسلين. روى ابن حبان والحديث صحيح، قال النبي لعدنان صلى الله عليه وسلم: أربع من سنن المرسلين، النكاح والتعطر والسواك والحياء. بركة الوقت. حزن الفقراء جدا على موت ابن تيمية. ليه؟ لأنه كان يجالسهم ويسمع إلى شكاتهم ويهتم بهمومهم ومشكلاتهم. وقلما وجد ابن تيمية في مجالس الأغنياء أو الأمراء أو الوزراء. أما الآن فإن بعض العلماء يكتفي أحدهم بمحاضرة تحت التكييف وينقبض عن الفقراء والمساكين. لا، ابن تيمية كان إمام عامة، لم يكن من نوع العلماء الذين يحبسون أنفسهم بين الدفاتر وتحت المكيفات. بعض الناس، بعض العلماء هكذا، وإذا جاءته ريقة أو تليفون من مسؤول يركب الهوى. هيقابل فلان باشا، هيقابل فلان بيك. ابن تيمية ما كانش كده، بل قال سعيد بن المسيب كلاما عجبا، قال: إذا رأيتم العلماء يغشون مجالس الأمراء فاتهموهم في دينهم. ليه كده؟ قال: لأن الأمير يأخذ من دين العالم على قدر ما يعطيه من دنياه. يبقى الشيخ قاعد ومجلس الرجل الغني فيه منكرات، ما ينكرش عليه، بالراحة شوية بس، بالراحة. طب انكر بالراحة، ما بيتكلمش خالص، فيخسر ويألف المعاصي. إذا رأيتم العلماء يغشون مجالس الأمراء فاتهموهم في دينهم. ده كلام سعيد المسيب مش كلامي. قالوا: ليه يا مولانا؟ قال: لأن الأمير لا يعطي العالم من دنياه إلا على قدر ما يأخذ من دينه. يطلع بقى فتاوى كده ويقعد يترخص ويدور على شبهة هنا أو سقط لفلان أو كلام يمشي الحال. ولذلك بنسمع عن الفتاوي ذوات البلاوي كتير في اليومين دول. فتاوي ذوات البلاوي واللي ايه؟ الفتوى بتتفصل على قد الباشا، تترسم على قد البيك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إمام مالك هارون الرشيد بعت له قال له: عايزك تيجي القصر تعلمني وتعلم عيالي. فكتب له هارون: يا أمير المؤمنين، اعلم أن العلم يؤتى له ولا يؤتى به، وإذا جئت إلى المسجد فاجلس حيث انتهى بك الصف. أنت مش فوق الناس، كنت متأخر أقف في الصف الورا. هكذا كان العلماء زمان. ولا شك أن في علمائنا خير وفيهم من على هذا النهج إن شاء الله. قلت كتير ولازم أكرر: الدنيا لا تخرب إلا إذا ابتلينا بحاكم جائر وعالم فاجر. وغالبا لا يفجر الحاكم إلا إذا فجر العلماء. ما يلقاش كده حد كده أسد يقفله وينكر عليه بالمعروف. إذا وجد ناس بتقوله تمام يا فندم وتحلله الحرام وتطلع الفتاوى وهي تعلم أنها حرام. وبعضهم كان يفتي بعكسها فلما جلس على الكرسي أحل الحرام. دي مصيبة كبيرة.
الدنيا خرابها على يد حاكم جائر وعالم فاجر، والعالم لا يفجر إلا إذا مال إلى الدنيا. ابن تيمية كان رجل عامة، كان إمام عامة، كان يخالط الناس، يعيش قضايا الناس، يسمع شكات الناس، وكان يخرج مع تلاميذه إلى السوق يأمرون الناس بالمعروف، بمعروف مش بالجنازير ولا بالخرزان زي ما الضلالية بيقولوا، يخرج إلى السوق يأمر الناس بالمعروف، بمعروف بالكلمة الطيبة اللينة، وينهى عن المنكر من غير منكر. ومن أجل ذلك أحبه الناس وتربع على سويداء سويداء قلوب الناس. ولم لا، هو الذي يحبهم ويحمل همومهم ويحاول أن يجد الحلول لمشكلاتهم. ولذلك كما قال بعض المؤرخين، لما خرج ابن تيمية من دمشق إلى مصر، راح لمصر للسلطان قلاوون، لما خرج من الشام من دمشق إلى مصر خرج إليه، خرج خلفه كل أهل دمشق، العلماء والتجار والفقهاء والنساء والشباب والأطفال يبكون: لا تخرج يا إمام، امكث معنا في بلدنا يا إمام. فقال: إن المصلحة تقتضي أن أذهب من دمشق إلى مصر. قل بربك كيف كان له كل هذا الرصيد من الحب في قلوب الناس، عشان عايش معهم مش منقبض عنهم، مش عايش في برج عاجي. لا، العالم العاقل لا ينبسط إلى الناس كل البسط فتذهب هيبته، ولا ينقبض عنهم كل القبض فيرمونه بالكبر والغرور. في بعض الدعاء كل ما تتصل بيه ما يردش أبدا أبدا، أمال شايل التليفون ليه؟ بتديني رقمك ليه؟ اعمل كل يوم ساعة يا أخي، قول كده: أنا كل يوم لمدة ساعة هستقبل الاتصالات. أو قول للناس: ما باخدش اتصالات، أنا مريض، أنا عيان، أنا ظروفي كذا، أنا قول. إنما تنقبض على الناس كل الانقباض ما ينفعش، تنبسط كل الانبساط ما ينفعش، يعني ابتغي بين ذلك قواما. إن الأمة بحاجة بحق إلى علماء يحملون همومها، والعالم الذي يحمل هموم الأمة ويكون له رصيد في قلوب الأمة يستطيع أن يؤدي بالسلطان، لأن العامة معه. فالحاكم يفكر مليون مرة قبل أن يمسه بأذى. العز بن عبد السلام لما قال إن المماليك ليسوا أحرار بل هم ملك لبيت مال المسلمين، وأفتى ببيعهم، غضبوا نائب السلطنة منهم، فذهبوا لنجم الدين أيوب وقال: أيبيعنا في سوق الرقيق ونحن ملوك الأرض؟ فبعث نجم الدين للعز بن عبد السلام ووبخه، فقال العز: أقلت نفسي من القضاء وسأرجع إلى بلد الشام. فحمل امرأته على حمار، وحمل أثاث بيته على حمير، وخرج من مصر إلى الشام، فخرج خلفه كل علماء مصر وكل تجار مصر وكل فقهاء مصر. فقال بعضهم لنجم الدين: لو خرج العز من مصر لذهب ملكك. فجرى العز من قصره إليه يسترضيه السلطان، سلطان العلماء العز راكب، ونجم الدين أيوب الملك ماشي على رجله يسترضيه: يا مولانا ارجع يا سيدي، سأفعل ما تريد يا سيدي. هو ده العالم، إذا كان عالم عام سيكون له رصيد في قلوب الناس ويستطيع أن يؤدي بالسلطان، لأن السلطان سيفكر ألف مرة قبل أن يؤذيه، لأنه لو أذهبه ذهب معه الملك. عبادته وجهاده وحربه على المبتدعة وعلى الضلال. قال تلاميذه: كان إذا صلى الفجر لا يجرؤ أحد أن يتكلم معه أو يسأله. ليه عم؟ لاستغراقه في ذكر الله عز وجل. من الفجر إلى الضحى ذكر ودعاء، ذكر ودعاء،
وكان يقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى لذهبت قواي. ده غذاء الروح. هذه غدوتي، لو لم أتغدى لذهبت قواي. وكانت إذا وقفت أمامه معضلة في العلم ذهب إلى أي مسجد قريب خالي من الناس ويمرغ وجهه في التراب ويقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، وهو شيخ الإسلام. هكذا كانوا. صوام النهار، قوام الليل، من الذكارين الشكارين المخبتين الأواهين المنيبين التوابين رحمه الله تعالى. جهاده عجب العجاب. قدم التتار من ناحية إيران إلى بلاد الشام، جيش الجيوش، وخرج قازان يقودهم لاحتلال بلاد الشام، فلقيهم المسلمون فانكسر المسلمون وفر الأمراء، وولى السلطان هاربا، وخرج التجار من الشام، واضطرب الخلق، وقال بعض الناس: علينا أن نفر إلى مصر، وقال بعضهم: مصر قريبة، نفر إلى اليمن. ابن تيمية فين بقى؟ ابن تيمية جلس في مجلسه في المسجد يحرض الناس على الجهاد ويذكرهم بغزوة الأحزاب وبأيام الله عز وجل، ويرغبهم في الشهادة في سبيل الله عز وجل، وجيش الجيش وأعد المتاريس وحصن البلد وأخذ بكل الأسباب. ثم بعث قازان: نريد أن نلتقي بقائدكم. فذهب ابن تيمية مع بعض القادة للقاء ملك التتار قازان، ده حفيد هولاكو. فلما دخل عليه وقابله دارت بينهما مناقشة عنيفة. قال ابن تيمية لملك التتار قازان: تزعم أنك مسلم؟ كان مسلم، التتار أسلموا. قال: تزعم أنك مسلم وجئت بمؤذن وقاضي وإمام، وأبوك وجدك كانا كافرين وهما أفضل منك؟ ويكلمه ويدفع بأصابعه في صدره، بيزغد ملك التتار في صدره كده. مين يقدر يعمل الكلام ده؟ ده احنا عندنا عمائم حطت ايديها في ايد اليهود. من يجرؤ أن يفعل كهذا البطل؟ تزعم أنك مسلم ويزغده، وجئت بإمام ومؤذن وقاضي وأبوك وجدك كان على الكفر وهما أفضل منك. عاهدونا وما نقضوا العهد، على ما غزوتنا وأنت تدعي الإسلام؟ على ما تستبيح دماءنا وأعراضنا وبلادنا وأموالنا وأنت تدعي الإسلام؟ قازان في دهشة، ألقى الله مهابة للشيخ في قلبه، لم يرى مثل هذا النموذج الفريد في حياته، ولا ضار بباله ولا جاءه في خياله. اتخرص، نزل عليه سهم الله، يسكت. ثم قال: اجلس وكل معنا يا إمام. قال: كيف أكل طعام نهبتموه من أموال المسلمين، وطبختموه على أشجار قطعتموها بغير حق من أشجار المسلمين؟ قال قازان: ما رأيت رجلا أثبت قلبا منك. فلما كلمه البعض من بعض الأمراء الخونة اللي راحوا من الشام له، وإحنا ياما دمرنا على يد خونة، والله ما ضاعت فلسطين إلا بالخيانة، قالوا: هذا شيخ الإسلام، عالم المسلمين، ابن تيمية. قال: ادعو الله لي يا إمام. فوضع ابن تيمية يده على صدر قازان وقال:
اللهم إن كان عبدك هذا إنما يقاتل لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لله، اللهم فأيده وملكه البلاد والعباد، وإن قام مقام رياء وسمعة وطلبا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل الإسلام وأهله، اللهم فاخذل وزلزل ودمر واقطع دابرة. وقازان يقول آمين آمين آمين. قال ارجع عن بلادنا، قال ارجع، قال حرر أسرانا، قال حرروا أسار المسلمين. قال ابن تيمية بل أهل ذمتنا قبل أهل قبلتنا. الأصل النصارى الأول. شفتوا يا نصارى مصر عدالة الإسلام؟ قال بل أهل ذمتنا قبل أهل قبلتنا، فحرر أسار النصارى وأسار المسلمين، وسمع واستجاب لابن تيمية رحمه الله. الطرفة هنا القاضي نجم الدين قال لابن تيمية لقد كدت تهلكنا، والله لا نرجع معك في صحبة واحدة، أنت من سكة وإحنا من سكة، ده قازان يضحك عليك هيموتك في السكة. فخرج ابن تيمية وحده، فكان كلما لقيه جندي من التتار أو قائد من التتار وعرف الذي كان سلم عليه وسأله الدعاء، فدخل الشام في صحبة 300 قائد من قادة التتار. قال ابن كثير وأما الآخرون الذين أخذوا طريقا آخر خرج عليهم قطاع الطرق فشلحوهم. والله إيه بالنص كده، فشلع دخلوا بلابيس الشام قطاع الطرق قلبوهم. شوف احفظ الله يحفظك. عاد التتار بعد فترة أخرى لقتال المسلمين في الشام، فجيش ابن تيمية الجيش بعدما سمع برجفة عظيمة وهلع وخوف في الناس، وذكرهم أيضا بأيام الله، ثم استعد الناس في الشام للقاء التتار، ثم سافر هو إلى مصر وقال لقادة مصر أيها القادة لو لم يكن الشام تابع لكم لوجب عليكم أن تنصروه، فكيف ونحن من رعاياكم؟ إن لم تنصروا أهل الشام عينا علينا حاكما من عندنا يقف معنا في الشدة ويجني الغلة في وقت الرخاء. فجيش المصريون الجيش وخرجوا لقتال التتار مع أخوانهم من أهل الشام، وسبقهم ابن تيمية وعاد إلى الشام. طب ما كفاية بقى، هل عاد إلى الشام ونام عمل فتوى وروح نام؟ لا، فوجئ الناس بابن تيمية وهو شاكي السلاح، يقول للقائد اجعلني في موقف الموت، حطني في الجيش في أخطر حتة. قال هنا يا إمام سيأتي التتار من هنا، وأقبل جيش التتار كالجبال، وابن تيمية يرفع إصبعه للسماء ويتمتم بشفتيه ثم استق الجيشان واصطدم الجبلان وعلى الغبار، ولم يسمع إلا صليل السيوف وصهيل الخيل. وبعدما هدأ الغبار كسر الله التتار، ووجد الناس ابن تيمية على قيد الحياة، فكبر الناس وحملوه على الأعناق، ودخل الشام هكذا يلتف الناس حوله التفاف الهالة حول القمر، تنجذب قلوب الناس إليه كانجذاب برادة الحديد إلى قطعة المغناطيس. الله أكبر الله أكبر. فنظر إليهم وقال أيها الناس أنا رجل ملة ولست رجل دولة، أنا مش بتاع كراسي، مش عايز أبقى رئيس ولا وزير ولا محافظ، كفاية أبقى شيخ وموت شيخ، أنا رجل ملة لست رجل دولة. الله عليك، حربه على المبتدعة. كان بين ابن تيمية وأهل البدع صوالات وجولات، ولذلك لحد النهاردة بيبغضوه. موقفه مع الأحمدية، السلطان الناصر قلاون جاب له الأحمدية. مين الأحمدية دول؟ ناس من بتوع الفتة، بعضهم بيخش النار ولا يحترق، خش النار ويطلع سليم. قال ابن تيمية انهم يدهنون جلودهم بدهن الضفدع وبكذا وبكذا من الاعشاب، مرهم ان يغتسلوا بماء الخل واغتسل انا معهم بماء الخل وندخل النار سويا.
فأمرهم السلطان بذلك فكعوا جابوا وراء. وابن تيمية يقول لهم قوموا وادخلوا النار، قوموا واغتسلوا معي، هلموا معي. فظهر للسلطان أنهم ضلال وأنهم من الدجالين الكذابين. وصار ابن تيمية لعلمه وجهاده مشهورا ومحبوبا لدى السلطان. قال له السلطان بعد المناظرة: هل كنت سوف تدخل معهم النار؟ قال: نعم، كنت على يقين أني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم عليه السلام. حسده الفقهاء، بعض الفقهاء أصحاب القلوب المريضة حسدوه وحقدوا عليه. كل البدع الموجودة الآن بسبب سكوت العلماء. أهل الضلال ما تجرأوا على الدين إلا عندما سكت العلماء سيما الرسميون. ومن المصيبة أنك قد تجد بعض الرسميين من أكابر المبتدعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لله ضر ابن المبارك عندما قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ابتلاؤه حقد عليه هؤلاء فوشوا به عند السلطان وكذبوا عليه. وما من قائم بالحق لله إلا وسيبتلى. وابن تيمية نفسه هو الذي قال: لن تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. ثم قرأ قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وشوا به عند السلطان فسجنه مرة في سجن القلعة في مصر، وتسجن مرة تانية في سجن الإسكندرية، ويطلعوا يعلم الناس ويسجن، وشاية تانية ويتسجن، وسجن في قلعة دمشق وهو صابر وراضي ومحتسب. بل قال كلمة عجيبة لما سجنوه، قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن سجني خلوة، ونفي من بلدي سياحة، وموتي شهادة في سبيل الله، إن جنتي وبستاني هنا في قلبي. رحمه الله. هؤلاء هم العلماء. ولو نافق العلماء وداهنوا على حساب الدين لما وصل الإسلام إلينا الآن أصلا، بل كانوا في الماضي أسود ورجال. واحد تعبان شوية قال لك: الجماعة دول شيخهم رد سجون. يقول لك: الناس السلفيين دول شيخهم رد سجون، مش بتوع ابن تيمية، شيخهم رد سجون. يا غافل. الأئمة أربعة حبسوا، أحمد بن حنبل السجن، أبو حنيفة مات في السجن أصلا، الشافعي قيد بالحديد من اليمن إلى العراق، مالك في فتوى كان فيها راجل اتجلد لما خلعوا دراعه. رد سجون ايه؟ هو سجن في خمرة ولا في قضية أداب؟ سجن نصرة للدين لعز الإسلام. رحمه الله تعالى. سجن بسبب فتوى في مسألة شد الرحال لزيارة قبور الصالحين، لا تجوز طبعا. النبي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. أسافر من القاهرة لطنطا أشد الرحال للبدوي؟ هل هذا يجوز أصلا؟ هذا حرام شرعا. وكان في سجنه الأخير الذي مات فيه يكتب ويصنف ويخرج علمه من السجن، فقالوا: امنعوا عنه الأوراق والأقلام. فلما منعوها كأنهم منعوا عنه الهواء، مرض. وكان قد ختم القرآن في سجنه 80 مرة، وبدأ في الختمة 1

0: رحمه الله تعالى ورضي عنه وجعل الفردوس مثواه ومأواه. آمين آمين. الكلام عن ابن تيمية كثير لكن المخرج يقول الوقت انتهى. أسأل الله عز وجل أن يطيب ثراه وأن يجعل الفردوس مثواه وأن يحشرنا معه تحت لواء حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وقلنا إن أولئك إشارة إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ذكر الله حيثية استثنائهم، فقال: لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ومع ذلك فإن الله حينما أشارها إلى هؤلاء المستضعفين بحق قال: فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. كان مقتضى الكلام أن نقول أولئك عفى الله عنهم، لكن عسى تدل على رجاء أن يعفو الله عنهم، والرجاء من الممكن أن يحدث أو لا يحدث، إلا أننا تكلمنا في ذلك في حلقة سابقة وقلنا عسى صحيح للرجاء، أنك تشعر بأن هذا أمر محبوب تحب وترجو أن يقع. ثم تكلمنا وقلنا إن في فرق بين أن ترجو شيئا من غيرك فتقول عساك أن تفعل كذا، لكن لما أقول عساي أن أفعل كذا أنا اللي أملك، يبقى دي أقوى ولا مش أقوى؟ أقوى. طيب لما أقول أنا مش عساي، لأن يمكن قوتي تخني، أقول عسى الله أن يفعل، يبقى أقوى وأقوى. فإذا كان الله هو الذي يقول عسى الله أن يفعل، يبقى مش أنا بقى، يبقى ده إطماع ورجاء، إلا أنه إطماع ورجاء من كريم فهو محقق. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن يذكر لنا القصة التي تحدث لكل من مات وتوفته الملائكة ظالما لنفسه بأن ظل في أرض وكان من الممكن أن يهاجر إلى أرض إيمانية إسلامية سواها، يقول: ومع ذلك الذي يضع في نفسه شيئا يريد أن يحقق به قضية إيمانية فهو معان عليها. ليه؟ لأن هو قال في آية: من يتق الله يجعل له. فاللي حيضع في ذهنه وإن كان مستضعف وإلى آخره ويضع في نفسه أنه يهاجر لأرض يأخذ فيها حظ حركته الإيمانية أوسع مما هو فيها، الله ييسر له إيه؟ ولذلك مش النساء كانوا من المستضعفات؟ طب ومع ذلك أم سلمة عملت إيه؟ وبقى أنها في حتة وهي في حتة والدنيا كلها في حتة وما هكذا برضو. إذن الذي يحاول لقضية إيمانية يعينه الله إيه؟ فبيقول والقضية بقى التانية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. بس يضع في نفسه إيه؟ العملية الإيمانية إنه عايز يهاجر، ويكون مهاجر لإيه؟ في سبيل الله. هجرة في سبيل الله يعني تكون مثلا هجرة إلى دار أمن أو إلى دار. كان الأول لما كان المسلمين يهاجرون إلى الحبشة لأنهم لم يكونوا آمنين في مكة على إيه؟ على دينهم. ولذلك قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط الله له كونا واستعرض قضية العدالة في الكون، فلم يقبل إلا أن يذهبوا إلى الحبشة. لماذا؟ ده لازم استعرض، قال هنا يفتنوا من كذا هنا. طب ما كان يوديهم في قبيلة عربية في الجنوب ولا في الشمال ولا في، أما قال لك لا، ده قريش لها السيادة على الجزيرة كلها. ليه؟ لأنهم بيجوا يحجوا عندهم، فما فيش ممكن أي بيئة عربية هتجير على قريش. طب ما يروحوا فين بقى؟ يروحوا فين حتى؟ قعد يستعرض البلاد كده، فقال لهم روحوا للحبشة. العلة إيه؟ إن هناك ملكا لا يظلم عنده أحد. شوف العدل العدل في ذاته كان مفاء لمين؟ للمؤمن. يبقى اسمها دار أمن مش دار إيمان. لكن الهجرة إلى المدينة كانت إلى دار مين؟ يا دار إيمان، بقت منطلق دار إيه؟ الإيمان. الهجرة ما فيش هجرة بعد الفتح، أم قال لك الهجرة دلوقتي كل هجرة يقصد بها المعونة على طاعة الله تبقى هجرة. أول المهاجر من هجر ما هي حرام الله، هذه هجرة. تهاجر مثلا عشان تحج، تهاجر لطلب الإيه؟ لطلب العلم، تهاجر لأن فيه مكان، في مجال للطاعة عندك أكثر من المجال. افرض إن في مجال اللي بيضيقه على اللي بيروح الجامع ولا اللي بيصلي ولا اللي بيشوفه عنده ميول دينية، نقول يا شيخ نسيبها له ونروح في حتة ناخد فيها حرية حركتنا الدينية مثلا. إذا فدي كلها إيه؟ هجرة. بس النية فيها إيه؟ مش تكون بس السبب فيها طلب سعة العيش بس. يقول له لا، انت تطلب ايه؟ سعة حركتك الدينية، سعة حركتك الايه؟ الدينية. ولذلك بقول لك يجب الناس ما تنشغلش بالحتة اللي هي شغلهم دلوقتي. ولذلك الامام يقول لك عجبت للقوم يسعون فيما ضمن لهم ويتركون ما طلب منهم. كل الحكايه للرزق للرزق للرزق للرزق للرزق للرزق للعيش للعيش للعيش. دي مساله مضمونه، مساله مضمونه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما، يا سلام، يجد في الارض مراغما كثيرا ويجد سعه. اوعى تقول الضيق، لعمرك ما ضاقت بلاد بارضها بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. سيئة لو بيضيق أخلاق الرجال، إنما في أرض بتضيق بأهلها مش ممكن. ولكن أخلاق الرجال إيه؟ تضيق. يقول لك واحد أنا بطلب بس ساعة العيش عشان يعني يجيب فلوس كتير. نقول له أصلك أنت عايز عمل من لون خاص، إنما لو أردت عملا ترزق بسببه كان كل هنا تلاقي عمل كتير أوي طلع. إنما أنت عايز عمل من نوع خاص بقى، مش عايز عمل ترزق بسببه. لا تيجي تقول له بس يقول لك بده عايز يقعد على مكتب عايز يلبس مش عارف ايه. انما تعال يا اخو، ده الناس بتدور على العامل دلوقتي بابره، بابره بتدور عليه دلوقتي. اذا بس الناس عايزه عمل من نوع ايه؟ من نوع. انما اللي عايز عمل عشان يرزق منه كتير قوي. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما. كلمه مراغم دي ساعه ما تشوفها يا سلام تفتح المجال امام المستضعفين الذين يستذلهم الجبارون. مراغم كلمة المادة بتاعتها راء وغاء وميم، رغم الأصل منها الرغام يعني التراب، يبقى مادتها ايه؟ التراب. يقول لك انا هفعل ده وانف فلان راغم، يعني انف ده يروح التراب وهعملها، يبقى هعملها غصب ايه؟ عنه. لما اعملها غصب عنه يبقى هو كان عايز يزليني، لا انا عملت فيه ايه؟ زليته وخليت انفه ده اللي هو محل العرنين ده اللي بيرفعه كده ويقول لك عنده نيف وعنده مش عارف ايه وانفه ما حتى انفه جايه من الانف، عايز انفه يبقى مش عارف. ولذلك تقول لك انا عايز اكسر من ايه؟ انا عايز اكسر مناخير، ما اعلى حته هنا دي شغال. اذا رغم انفه يعني ايه؟ انفه ذهب الى مين؟ تراب. طب اللي بيهاجر ده مش كان مستضعف بتقوله متعبان وعايز يروح في حته كده كويسه والناس اللي هو في البيئه بتاعته زلينه وعاملينه؟ لا، يقول له طب هاجر كده تقوم انت هتجد حته تجد فيها ما يرغم انف عدوك. يقول يا ابن الايه، شوف يا اخويا راح ضيقت عليه فراح لاحسن من الايه. يبقى مش هيشمت فيك، لا ده انت رغمت انفه. يبقى مراغم ادي اسم مفعول، مراغم يعني مكان اذا ما وصلت اليه ترغم انف خصمك الذي كان مستضعفا لك. في احسن من كده بقى؟ بقى من يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا. مراغم يعني اشياء كثيره، هذه الاشياء تجعلك في حال تذل من كان يستضعفك الى درجه ان تكون انفه في الرغام. الى درجة ان تكون انفه في الايه في الرغاب. دي تشجع بقى ان كل واحد يعمل ايه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة. ما دام دي كان ضيق حركته هو عايز يعمل ايه تبقى حركته تتوسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هنا بيقولك طيب انت ما دام المده ما حدش يعرف معاده هو عمل كده وبده يهاجر ما يمكن ما وصلش الى المراغم دي ما يحصلهاش دي. ام قال لك يبقى وقع اجرك على الله. احنا كنا هنديك مراغم مكان يرغم انف خصمك وذلك سبب. لما تموت كده قبل ما توصل وتبقى رحت للرب السبب تبقى انهي اللي احسن بقى. يبقى اللي احسن دي يبقى انت كسبان على كل حال. ويقول لك ايه ومن يخرج من بيته ايه مهاجرا الى الله وايه فقد وقع اجره على الله. كلمة وقع اجر وقع الاجر وقع ثم يدرك فقد وقع اجره على الله. كلمة وقع اجره يعني سقط اجره على مين على الله. الله كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول لك ان المسألة لما تروح لها ما تعيش مراغم المراغم سبب من اسبابه. انما لما يدركك الموت قبل ان تذهب الى المكان اللي قلت لك السعى والمراغم تبقى رحت عند مين يبقى ولذلك يقول لك ايه فاذا وجبت جنوبها. وجبت جنوبها يعني ايه يعني سقطت كده وقعت على الايه. واذا وقع القول عليه يبقى سقط. ومعنى السقوط هنا مش ان يعني المسألة يقول لك انت كأنك ايه ذهبت بها الى مين الى الله ذهبت بها. طب وايه فقد وقع بمعنى سقط. اما قال لك خد بالك من الملحظ ان الجزاء احرص عليك منك عليه. الجزاء احرص عليك منك عليه. يوم ساعة ما يدركك الحكاية دي يوم الجزاء جاي على مين عند ربنا. يبقى ايه الجزاء عارف ايه اكتر منك انت. فقد وقع اجره على الايه فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا ايه غفورا رحيما. يعني ان كنت توانيت شوية ما تقولش ما هي فاتت مني بقى نقول لك لا تداركها ان الله يغفر لك ما فات ان انت ايه حاولت بعد ذلك ان تدارك ان تتدارك ما فات منك. الهجرة تقتضي ضربا في الارض والهجرة تقتضي الهجرة في الجهاد مش كده. الحق سبحانه وتعالى حينما جعل للإسلام أركانا جعل الأركان للإسلام ثم جاء فحمل المسلم على ما يمكن أن يكون له من أركان. يبقى في أركان إسلام وفي أركان مسلم. أركان الإسلام احنا عارفينها شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله مش كده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت دي أركان الإسلام. إنما طب هب أن إنسانا ليس عنده مال يبقى الزكاة ركن من الإسلام إنما بقتش ركن فيك. أنت تؤمن بأن دي بس طيب ما أنتش مستطيع تصوم مش مستطيع تحج مش كده. طيب شهادة أن لا إله إلا الله زي ما قلنا هتقولها في العمر مرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هنقولها ونمتهي خلاص كده هالأول. وبعدين الصيام ما نش مستطيع مش كده. طيب الزكاة ما عنديش فلوس الحج ما عنديش حاجة لأن هذا مستطيع حج سبيل. يبقى إيه اللي بيقي لك بقى نحن الصيام ما فيش إلا إيه ولذلك اختلفت عن بقية الأركان في أنها لم تشرع بواسطة الوحي وإنما شرعت بالمباشرة بين رب محمد وبين محمد. ولذلك أدي منزلة الصلاة فبقى الضرب في الارض والجهاد ومش عارف. قال اوعوا انشغلتكم عن اي حاجه تشغلكم عندي، اوعوا. هشرع لكم صلاه مخصوص اسمها صلاه الخوف، صلاه الحرب، علشان ما تقولوش ده الحرب دي هت ايه تبقى فسحه اننا نسيب ده. انت بالعكس، طب ده انت اولى ان تلتحم مع الله في الحرب، ده الاولى انك انت تبقى مين مع مين في الحرب. فجاءت مين هنا؟ ايه صلاه الخوف والسفر والى اخره. واذا ضربتم في الارض، قلنا ضربتم في الارض يعني يريد الله من المؤمن ان يعمل ايه؟ يمشي بعزم وبقوه وبصلابه. ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، فليس عليكم جناح ان تقصروا. معنى قصر الصلاه يعني ايه؟ القصر انها تكون كميه وبعدين نخليها كميه اقل. فيه بقى فيه يعني اختصار واقتصار، كلمتين اتنين في اللغه، اختصار واقتصار. الاقتصار ياخذ البعض دون البعض، شو واخد بالك؟ الاختصار ياخذ الكل بس بصفه موجزه. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ احنا عايزين نختصر الكتاب ده، نجيب كل المعاني اللي فيه بس باسلوب ايه؟ موجز، انما كله موجود. زي ما تقعد مثلا انت عايز تكتب جواب وبعدين تقول ما اعمله برقيه، شو بقى بتقعد تعمل في البرقيه قد ايه؟ لو كان جواب تقعد تكتب على طول مش كده؟ لكن برقيه تقعد تعمل فيها ايه؟ تقعد مده وتحذف دي وتجيب دي، بدك تجيب المعاني اللي عندك كلها في ايه؟ في لفظ موجز. ما دام عايز تجيب المعاني كلها في لفظ موجز، دي تعوز منك وقت ولا ما تعوزش؟ تعوز. يبقى الاسهاب هو اللي ما يعوزش وقت، والايجاز هو اللي يعوز الوقت. ولذلك قالوا ان سعد زغلول كتب لواحد كده رساله فطول، كتب له كم صفحه، قال له اما بعد فاني اعتذر اليك عن التطويل لانه ليس عندي الوقت الكافي للايجاز. لان الايجاز هيعمل ايه؟ عايز تقعد تفكر وتجيب اللفظ ده، لا اللفظ ده اجمع، اللفظ ده شيله، اللفظ ده مش عارف ايه، لا تجيب بقى. يعني مثلا لما يجي مثلا الخليفة بيقول له عايز يهدد عدوه في الروم، قال له أما بعد فسآتيك بجيش أوله عندك وآخره عندي. خرابي، شوف الكلمة دي قد ايه، أوله عندك وآخره فين. يبقى معناه ايه؟ يعني زي بيقول له جيش عرمرم وجيش وخميس وحيملأ الأرض مش عارف ايه ومكون من ايه، قال له لا، أوله عندك وآخره عندي. مش كده؟ لما خسر في دومة الجندل وكتب لخالد الوليد ويقول له، كان يقدر يقول له بقى احنا مزنوقين واحنا كذا واحنا كذا واسرع الينا وتعالى، كتب له قال له اياك اريد. اياك ايه؟ ايجاز. ايه ايجاز؟ احنا كنا جايبين الكلام ده ليه؟ طيب في القصر والايه؟ في الاختصار والاقتصار. فهنا قصر يعني بدل الصلاة ما تبقى أربعة تبقى كام؟ تبقى خلاص كده على الاول. ودي مشروعيتها ليه؟ اما لك لانهم في حرب، وحرب عايز ايه؟ عايز ما ننشغلش عن الايه، عن العدو، ولا ننشغلش عن ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاذا شرع الله للخوف صلاه وللحرب صلاه وللسفر صلاه، يبقى معناها انه لا سبيل ابدا الى ان تنسى. بسم الله، لا سبيل ابدا. وبعد ذلك تيجي تقول الواد اي مشاغل في الدنيا مش زي مشاغل الحرب والسيف، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك ربنا قال لنا ايه؟ قال فصلاه الخوف اللي هي في حاله الحرب دي القران جابها، صلاه السفر النبي السنه هي اللي ايه، هي اللي جابتها. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولما بقى إيه يشوفوكوا كده مشغولين ولا أي حاجة ينتهزوا فيكم فرصة، فلما تروحوا بقى تصلوا عايزين تقدم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تمكنهمش من مين؟ من نفسكم. فراح شارع قصر الإيصل. وإذا كنت فيهم الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف بقى الخطاب هنا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. طب نعمل إيه بقى؟ قال لك فلتكن طائفة منهم معك. طب ما دام هتكون طائفة منهم معك يبقى مفهومها إيه الثاني؟ يبقى في طائفة مش معك، يبقى فين بتعمل إيه؟ بتراقب العدو، تحمي ظهورك وتقف كده مع الايه العدو، والطائفه تقوم تصلي. طيب تصلي انت ازاي؟ طب ما هم كلهم جنود مؤمنين وكلهم عايزين يكونوا في شرف الصلاه معك. قال له اقسم، احنا قصرنا عنك الصلاه، انت تقسم الصلاه المقصوره على المقصوره دي بين الطائفه دي وبين الايه، ليشرف كل واحد بالصلاه معك، فلا يوجد واحد ولا انا كنت بصلي مع النبي ولا ما بيصليش على ايه مع النبي، مفهوم ولا لا؟ فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. أولا الصلاة إن كانت الثنائية ما بتقصرش، مش كده؟ الرباعية بتقصر، الثلاثية ما تقصرش، لأننا لما نقصرها تبقى فيه ركعة ونص، فالجبر دائما بيشحنا، بنيجي نجبر الكسر كده إلى الواحد الصحيح. طب تجبره إلى الأقل ولا تجبره للأكثر؟ لا الأكثر خلاص. قال لك صلاة الخوف دي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئات متعددة، احنا ما كانش ضروري نقولها لكم، لان دي بقى نقولها للأئمة وللعلماء اللي حيروحوا ايه يصلوا بالجيش او انما ما فيش مانع اننا نلمني بها الماء بفسطة. لا طريقتين، هنصلي ركعتين، لان حتى ان كانت اربعة هنصلي اربعة او ثلاثة. ايه ماذا يصنع؟ يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجيش ينقسم قسمين، قسم يصلي معاه وقسم يقف يراقب مين؟ العدو. خلاص؟ فيصلي بالجماعة اللي واخده ايه؟ ركعة واحدة. خلاص؟ ثم ينصرفون، وتأتي الطائفة اللي كانت واقفة تصلي معه ايه؟ الركعة التانية. خلاص؟ هو خلص يوم يسلم هو. خلاص؟ وبعدين ايه اللي يحصل؟ تيجي الطائفة الأولانية اللي صلت الركعة الأولانية وياه وتصلي الايه التانية وتسلم وتخلص، وتيجي الطائفة الايه اللي صلت وتصلي وتنتهي. هذه طريقة. في طريقة مالك قال لك هو برضو هيقسمهم قسمين، وتيجي طائفة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ايه ركعة واحدة، ما هي ركعة خلاص كويسة. بعد ما تصلي معاه ركعة هو ما يصليش التانية، هو ما يصليش التاني، وتروح الطائفة دي عشان تراقب العدو وتبعت الطائفة، يظل هو واقف قائم إلى أن تأتي الطائفة اللي كانت واقفة عند العدو وتصلي معها إيه؟ مع تصلي معها الركعة الأولى بتاعتهم، ودوك واقف كده. بعد ما تخلص الأولى بتاعتهم هو هتكون صلى التانية، هيبقى قاعد ولا واقف؟ قاعد للتحيات. يوم يقول يظل قاعد لحد ما تيجي تصلي وبروح ايه مسلم. مفهوم الكلام ده؟ يبقى لها صورتين اتنين. واذا كنت فيهم، كلمة واذا كنت فيهم هذه الصلاة مقصورة على كون النبي عليه الصلاة والسلام، لان صلاتهم معه هي الشرف. طب فاذا بعد رسول الله يصلي ناس متعددين، يصلي ده ويصلي ده ويصلي، قال لك إن كنت ستعتبر القائمين بأمر الخلافة وأمر القيادة خلفاء لرسول الله في هذه، يبقى دي برضو إيه تحصل. وإن كنت هتعمل لكل جماعة إمام وجماعة يقفهم وجماعة يصلوا، يبقى صحيح. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. شوفوا بقى دقة الأداء القرآني عشان تعرفوا إن ده كلام من رب. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وليأخذوا إيه؟ طبعا إحنا نقول عليها الأسلحة الخفيفة، اللي معاه منجنيخ مش هياخده عشان ما يعرفش يصلي، هياخد السيف وياخد النبلة بتاعته ولا الرمح ولا أي حاجة، الحاجات الخفيفة دي. طيب فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الطائفة التانية تحمي ظهوركم. طيب ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. شوف هنا بقى، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. دك قال خذوا إيه فليأخذوا إيه أسلحتهم. إنما هنا قال إيه؟ قال يأخذوا حذرهم وأسلحتهم. عشان تعرف إن مش ألفاظ بس في الآن ده، ألفاظ لها مدلولات من إله. قال لك لأن اللي جايين من الأول، ما هم الأولانيين كانوا جايين لسه ما فيش عندهم، إنما اللي حييجوا يصلوا التانية يبقوا بالهم مشغول بإيه؟ بالهم مشغول بالعملية اللي كانوا فيها، ما دول دول بيصلوا ودول إيه؟ بيرق، فيبقوا مشغولين بإيه؟ مشغولين شغلتين، شغلة ذواتهم وشغلة اللي مين؟ اللي بيصلوا. فلعلهم حين يذهبون إلى الصلاة مع رسول الله تلهيهم المسائل. قال لك لا، خذ حذرك. خذ إيه؟ يبقى هياخد إيدك، خذ أسلحته بس، لأنه كان الأول ما فيش فيه حاجة، ده داخلين لسه دخول أول. ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. شوف بقى المعاني، كلمة ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طب الأسلحة دي تؤخذ، وكيف يؤخذ الحذر؟ ده الحذر دي عملية معنوية، ياخذ الحذر ده ازاي؟ أم قال لك يضخم الله المعنويات حتى يجسمها تجسيم الماديات حتى لا تغفل عنها. فكأن الحذر دي آلة من آلات قتالك. الحذر ايه؟ آلة من آلات قتالك، اياك ان تغفل عنها. ولذلك دي شيء كتير في اسلوب القرآن الكريم. مثلا يقول على الانصار، على المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والايمان، اللي هم الانصار اللي راح المهاجرين واكرموهم الاكرام، والذين تبوأوا الدار والايمان. دار هي مكان، والمكان يتبوأ، انما ده الايمان ده معنى يتبوؤونه ازاي؟ قال لك لان المباء والمرجع كله الايمان. المباء المرجع كله ايه؟ المرجع كله الايمان. اذا فجعل الايمان كانه متبوأ، يعني ما شيء ينزل فيه. أم قال لك ايه وهو كده؟ يعني الدار هنا ما كانتش كده الا لانها ايه؟ لانها دار الايمان. ايه؟ والذين تبوأوا الدار وايه؟ والايمان، يحبون من هاجر ايه؟ اليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ايه؟ مما اوتوا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فليصلوا معك. طيب، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. أهدي برضو تديني ليه قال خذوا حذركم؟ لأن الخوف على مين؟ على الأسلحة والأمتعة، لأنها حين تفقدونها أنتم، مش بس تفقدوها أنتم، ده تفقدوها وتكون قوة لهم، زي ما العدو تاخد منه سيفه. ما تقولش إن أنا خدت سيف، ده انت خدت سيف بقى معاك سيف وهو ما معاهش، يبقوا اتنين ولا لا؟ يبقوا اتنين. فالمسألة الأسلحة والأمتعة، مش لما تفقدوها يبقى ده فقدوها إضعاف لكم وقوة لمين؟ يبقى دي اللي عايز الحذر بقى ولا لا؟ عايز الحذر. نعم. لو ود الذين كفروا، ودوا يعني أحبوا، لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. هنا بقى المؤمن في يقظته وفي كيسته في ساعة الصلاة بيبقى مع مين؟ مع الله. في واحد بقى يستغرق يقولك أنا في الفناء مع الله، كتر ألف خيرك، إنما شوف أنت في موقف إيه لله. أنت أحسن تيجي تعمل لي دهول بقى وتسيب الطبانجة ولا تسيب البتاعة بقى وتقول ما أنا أصلي في وقى. نقول له لا، ما هو أنت أصلك في موقف لله أيضا، في موقف لله، ما تفصلش دي عندي. نعم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. الغفلة هي إيه؟ هي نسيان طارئ على ما لا يصح أن ينسى، نسيان طارئ على ما لا يصح إيه؟ أن ينسى. نعم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. معنى ميلة واحدة يعني إيه؟ يعني لما تكونوا كده هم نفسهم يهجموا هجمة وتغنيهم بقى عشان المعركة ما إيه؟ ما تطولش. فيميلون عليكم ميلة إيه؟ واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى، إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. الله، كلمة حذركم دي كررها كتير. وبعدين إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، ده بشارة منه بأنهم مش هينالوا منكم حاجة. طب وتقول بقى خذ حذرك ليه؟ لما قال الكلمة دي أحسن افتكر إنك أنت خذ حذرك أحسناني بقى حاسبكم للحكاية دي. قال لك لا، ده هو بيقول لك خذ حذرك عشان تأخذ بالأسباب، إنما هو معد للكافرين عذاب مهين. معد للكافرين إيه؟ ما هو أحسن يقال بقى إيه، بيقول خذ حذرك خذ حذرك، هو بقى هيسجبنا هنا ويتخلى عنا بقى ولا إيه؟ تملي خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك، يقول لك لا، ده نغرض إنك أنت تستصحب الأسباب ولكن لا تغفل عن المسبب. لا تغفل عن الايه؟ عن المسبب. ادي معنى ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. بعض الناس يقول لك الله ما دام قاعد يقول له خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك، ربما توهم ان الله لم ينبهنا كثيرا الى ان ناخذ الحذر الا ليهمنا بقى انني خلاص سلمتكم لهم خدوا بالكم انتوا بقى. نقول له لا، ده هو بيقول لنا كده علشان ما نهملش الايه؟ ما نهملش الاسباب، ولكن هو قال انا معد لهم الايه؟ العذاب، والعذاب المهين. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه. الله، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله بقى اكن ما تفوتش وقت الصلاه، حتى ان الفروع في الفروع يعني قال لك حتى في المسايفة يعني عمالين بنيه وجيه الوقت. طب نعمل ايه في الوقت ده بقى؟ قال لك اذكر الله قائما قاعدا، يعني اشعر نفسك بمجيء الوقت. حتى قالوا انك عن كل ركعة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم، اذكر الله قياما، يعني سيج ما يجي الوقت وانت في المسايفة. ديك مش في المسايفة، ديك خوف بس، انما دي في حاله ايه؟ في حاله الاشتباك. طب في حاله الاشتباك دي نعمل ايه؟ بعض الائمه قال في حاله الاشتباك اهي دي يبقى لنا عذر شويه في اننا ناخرها لحد ما نقول لك انت ما تتركش ربك وانت احوج ما تكون اليه. تترك ربك وانت احوج ما تكون اليه؟ طب ده المسيف والقتال والعمليه دي هي اللي تخليك تقول ايه؟ تقول يا رب. طب ايام ما يجي الوقت بقى اعرف ان لله في اوقاته تجليات، لا تحرم نفسك من تجليات وقت الله. ده دي دعوة الضيافة، دعوة الضيافة، دعوة الضيافة دي. طيب لما تكون شبعان تبقى معقولة، انما ده انت جعان. طب ده انت تروح لدي قوي على طول، انك انت في حالة ايه؟ في حالة عايز القوة العليا. فبقول لك ايه؟ اذكروا الله كم. وقوله فاذا اطمأننتم، يعني الى ان خلاص المسيفة انتهت بتاع، نقوم نعمل ايه؟ نقول له يا رب احنا مش هنعملها بقى يعني زي ما عملناه كده، احنا بس عملناه عشان ما نضيعش الوقت بلا كرامة للوقت ولا وبلا كرامة للقائنا معك، وده احنا عملنا. انما نعمل ايه؟ نصلي. نعم. فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة. ان ايه الحكاية دي كلها؟ طب ما كنا نستنى شوية لما نخلص. قال لك لا، السبب في ده كله انني شرعت لك صلاة خوف وصلاة مسيفة وصلاة كذا وكذا، لان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا وموقوتا. اوعى تقول لي موقوت يعني ايه؟ يعني له ايه؟ له وقت. اوعى واحد يفهم انه له وقت يعني احنا مثلا بنصلي الظهر وبعدين نقول وقتها الى العصر. صحيح وقتها الى العصر، إن عشت إلى أن تصليها قبل العصر سقطت عنك، إنما إن مت وقد فات عليك وقت يسعها فقد أسمت. مفهوم الكلام أظن؟ صحيح. إن أنت قعدت يا أخوة واضمن لي بقى أنك تقعد بقى للعصر خلاص، يبقى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتة. ساعة ما ينادي المؤذن تبقى بقى الصلاة. كل عمل بعد تسمع الأذان لا، كل عمل بعد أن تسمع الأذان إيه؟ ولذلك كان يجي لنا مثلا الناس يقول لك أخي أنا ببقى في عمل ومش ممكن أقدر أسيبه، أنا في عملية، أنا مش عارف في إيه، أنا في إيه، الطيارة ماشية. بس بكلمة بسيطة فقلنا لهم طيب أنا سألتكم بالله إذا كنت في هذا العمل اللي أنت مش قادر تسيبه أبدا، وبعدين عنا لك أن تقضي حاجة، ماذا تصنع؟ هيجي لك جالك اشمعنى جالك الوقت في دي بقى؟ لو حطيت في بالك الوقت دي يجي لك اسرع من التاني. وتجد الذين تخاف ان يكونوا هم اللي بيسهلوا لك الايه، هم اللي بيسهلوا لك الاماكن، بقينا نركب في طيارات ما فيهاش مسلمين، وبعد ذلك ساعة ما يشوفوك قايم كده يصلي، والله والله الذي لا اله، العبودية الفطرة الفطرية لله بدون ايمان به، العبادة الفطرية اللي ساعة ما يشوفك انت مقبل على الله يترعش ونفسه يقدم لك خدمة، ويلاقي بقى مش عارف يجيب لك فوطة، ويلاقي مش عارف يجيب لك مش عارف دي ملاية عشان يفرشها لك ولا بطانية، ويقف كده وهو ما ده عبودية فطرية لله. فتيجي تقول لي ان واحد يقول لك الوقت ما بيسعنيش، الوقت مش عارف بقى، ربنا هيكلف الناس بحاجة ولا يديش الوقت اللي يساعه؟ تبقى المسألة ايه الحكاية دي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ بقى ربنا مش ممكن يا اخي، بقى انت تيجي للمعلم بتاع الصنايعيه وقعد زي كل الولد عليك انت تعمل دي النهارده ودي النهارده ودي النهارده ودي النهارده ودي النهارده لشيء لا يسعه زمانهم؟ بالله دي تحصل؟ والله ما تحصل. بقى الرب هيقول لك اعمل وعمى مش ممكن. ولذلك قال ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. حقيقتها بقى إذا الذكر اللي هناك ذكر يشعرك بأن الوقت اللي هو الحال، وأنك برضو موصول بإيه؟ موصول بربك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتة. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ابتغاء القوم طلبهم يعني. ده الآية دي بقى بتعمل لنا عملية في اللي عايزين يفهم، يفهم الناس عنهم انهم يعني ناس ايه متحررين وبيخلوا الاسلام ملائم للعصر وللحالة. ويقول لك ده الاسلام ده مسألة الحرب عنده بس لرد العدوان، ما اعتدي عليك بس رد عليه العدوان. نقول له لا، هو لرد العدوان صحيح، انما كمان لإفساح المجال لحرية الاعتقاد. دوكها بده يقول لك بس ياك المسلمين يكفون شرهم ويقولوا ما يحاربوش إلا إذا اعتدى عليهم حد. اللي مخوفهم إيه؟ اللي مخوفهم إن الجهاد يبقى فريضة عشان يروح في كل حتة فيها طغيان يحددوا حرية الناس في اختيار العقائد. يقول لك المسلمين لو انفتحوا على الحكاية دي مش هنقدر عليهم. فاحنا نتفق ويوم على ايه؟ او نلقي في روحهم ان ده الاسلام ده مش بتاع اعتداء، ده هو بس يرد عدوان عليك. قول له لا يا حبيبي، انت عايز يعني تخليني اقبل منك انك بتمدح الاسلام بانه بتاع رد عدوان؟ هو بتاع رد عدوان صحيح، انما مطلوب منه انه يعلن كلمة الله، واللي يقف في وجه اعلانه نحن، لكن ما بنفرضش عقيدة، احنا بس نفرض حرية في ان الناس تعتقد، وبعدين الناس يبقوا احرار في الله. شوف بقى الايه بقى اللي تيجي بقى اللي هنا اللي هم مش عايزين يفهموها. ولا تهنوا اي لا تضعفوا في ابتغاء القوم. ما معنى الابتغاء؟ ابتغيت الشيء جعلته بغيه لي وهدفا وغايه اجند لها كل تخطيطات فكري ومتعلقات طاقتي. هذا الابتغاء. يبقى أكن القوم أنا بس أردهم لما يجوني ولا أنا أبتغيهم أيضا؟ لا تهنوا لا تضعفوا في ابتغاء القوم، يعني اطلبوا منهم أنتم العملية دي، ونحن هنرفع كلمة الله وحنقول كذا وكذا وكذا وكذا، لا لنفرض كلمة الله ولكن لنمنع جبروت الطغيان اللي يمنع الإنسان من أن يكون حرية حر الاختيار فيما يعتقد. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، انتوا عندكم حيثية ليه؟ قال لك لان الحرب ده صحيح ما بنقولش ان الحرب ما فيش فيه مشقة، الحرب اللي خلينا قال كتب عليكم القتال هو كره لكم، انا ما بقولش ان حاجه محبوبه يعني حتى تهافت عليه. فهو بيقول ان كتب عليكم القتال وهو ايه؟ لكن اسمعوا عسى ان صحيح هو كره انما هيجيب لكم شيء ايه؟ شيء محبوب. ولا تهنوا ابتغاء القوم فانهم يألمون كما تألمون. برضو الحرب بيتعبهم مش كده؟ الحرب بايه؟ انتم بتتعبوا من الحرب وهم برضو بيتعبوا، بس الميزه بينكم وبينكم انكم ترجون من الله ما لا يرجو. فانهم ايه؟ يألمون. هذه الألم سواء، بس ايه؟ انتم ترجون من الله ما لا يرجون. انتوا داخلين وراكم ربنا ومعتقدين انه هينصركم، واللي هيموت منكم هيروح لايه؟ لجنة عرضها السماوات والارض ومش عارف وايه ويراه. ولذلك جاء في آية تانية لما تجادلوهم قولوا لهم احنا بنجادلكم بالعقل والمنطق، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ انتوا بتتربصوا ايه؟ يعني عمالين تنتظروا ايه اللي يحصل لنا؟ طب ما احدى الحسنيين ينتصر عليكم ونقهركم ينموت شهداء ونروح الجنه. طب واي واحده من دول حلوه ولا مش حلوه؟ طب واحنا بنتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. يبقى التربص من هو اللي احلى، تربص مامون. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: ايها الاخوه المستمعون، كانت هذه خواطر ايمانيه مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه،

الشاكرين ولك الحمد حمد الذاكرين وسبحان الله تسبيح العارفين اللهم تم نورك فهديت فلك الحمد اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

المؤمنين طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

اللهم غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحب

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ.

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الصفة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن علة خيرية هذه الأمة التي ذكرت في القرآن الكريم هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي اللحظة التي لا تأمر فيها الأمة بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فقدت خيريتها، بل هي أمة كأية أمة لا شأن لها عند الله. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أيها الإخوة، لمجرد أن ندع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل، بدليل أن سبب هلاك بني إسرائيل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يعني قد تأتي فتاة ترتدي ثيابا فاضحة إلى بيت عمها فتستقبل ويرحب بها ولا يذكر لها شيء عن ثيابها ولا عن خروجها، هكذا تفتن الشباب. فالله عز وجل يهلك أمة صالحة لكنها ليست مصلحة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، لكنه يهلكهم إذا كانوا صالحين. لذلك ورد أن الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة ليدمروا قرية، فقالوا: يا رب إن فيها رجلا صالحا. قال: به فابدأوا. قالوا: ولما؟ قال: لأنه لم يكن يتمعر وجهه إذا رأى منكرا. في اللحظة التي ندع فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحل علينا سخط الله عز وجل. لكن أروع ما في الموضوع أنه سمي الأمر بما ينبغي أن يكون معروفا والنهي عما لا ينبغي أن يكون منكرا، أي أن المعروف مركوز في أصل الفطرة. النفوس في الأرض تعرفه بداهة، والمنكر النفوس في الأرض تعرفه بداهة. أنت تمشي في الطريق رأيت حادث وإنسان جريح، فأن تأخذ هذا الجريح إلى المستشفى وأن تسعفه، هذا في نظر أهل الأرض معروف. أو أن تدوسه بمركبتك وتولي هاربا، هذا في نظر أهل الأرض منكر. هكذا الدين، الدين مركوز في أصل الفطرة. يعني والله أيها الإخوة، ما رأيت بلاغة أعظم من أن الأعمال الصالحة سميت معروفة وأن الأعمال السيئة سميت منكرا. الآيات التي تتحدث عن المعروف تزيد عن 20 آية. من هذه الآيات: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى آخر الآيات. عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة، قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا، يعني إيمان فقط أم إيمان مع عمل؟ قال: يعطي مما رزقه الله، إنفاق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يعطي؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ماذا تكلفك؟ لا تملك قرش، ألا تملك لسان؟ ألا تستطيع أن تنهى أخاك، جارك، صديقك، زميلك، زوجتك، ابنتك، ابنك؟ قال: يا رسول الله، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يعطيه؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان عييا، يعني معه حبسة بلسانه، ما بيقدر، لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال: يعين الأخرق، يعين إنسان ضعيف يعني. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان أخرق، نعم، أن يصنع شيئا، يعني هو نفسه أخرق لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال: يعين مغلوبا. قلت: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ أما النبي غضب، قال: أما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ لا بيقدر ينفق، ولا يستطيع أن يأمر بالمعروف، ولا أن ينهى عن المنكر، ولا أن يعين أخرقا. قال: ما تريد أن يكون لصاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس. قلت: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يفعل خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. يعني الإنسان بالتعبير المعاصر ديناميكي، إذا امتنع عن إيذاء الناس هذه الخطوة قادته إلى خطوة أفضل، وهكذا. فالسيئة تجر إلى سيئة، والعمل الطيب يجر إلى عمل أطيب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تعالى. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز عين مرافق له اسمه أبو حازم، قال: كن معي، فإن رأيتني ضللت فأمسكني من تلابيبي وهزني هزا عنيفا وقل لي: اتق الله يا عمر، فإنك ستموت. كل إنسان إذا أقدم على عمل تجد من ينهاه عن عمل طيب، وتجد من يأمره بفعل سيء، هذه البطانة السيئة. لذلك الذي يصغي للناس يشقى. إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. إذا لم تستحي من الله، إذا كان عملك طيب، يعني إن عملت عمل هناك من يخيفك، هناك من يخطئك، فأنت ابحث عن ما يرضي الله وانطلق إلى عملك ولا تعبأ بأحد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله. ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا تعريف جامع مانع للدين. الدين النصيحة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، وألا نخاف في الله لومة لائم. الآن كمثل تطبيقي من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. نزع الخاتم وألقاه، فقيل للرجل بعدما ذهب النبي الكريم: خذ خاتمك وانتفع به. فقال: لا، والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله. أيها الإخوة، بقي بعض أقوال العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالت أم الدرداء: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. من وعظه سرا نصحه، ومن وعظه علانية فضحه. هذه واحدة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: الإسلام ثمانية أسهم: الصلاة سهم، والزكاة سهم، والجهاد سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والإسلام سهم، وقد خاب من لا سهم له. وقال ميمون بن مهران لصاحب له: قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. يعني بالتعبير المعاصر، وطن نفسك على أن تصغي إلى كلام المعارضين، فمن ألغى المعارضة انتهى هو. لا تفرح لمن يمدحك، الذي يمدحك يغرقك، الذي يمدحك يثبطك. افرح لمن ينصحك، لا تصغي إلى كلام المادحين، بل أحث في وجوههم التراب، ولكن أصغي إلى كلام الناصحين، أصغي إلى كلام المنتقدين. المنتقد هو الذي يرفعك، المنتقد هو الذي يمنعك عن الزلل. وكل إنسان إذا كان قوياً وبقوته ألغى المعارضة ينتهي هو. الآن صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق بما يأمر، في لطف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، قمة البشر، معه وحي ومعه قرآن وكلامه وحي، وهناك معجزات حسية أجراها الله على يديه، وكان فصيحا وكان أخلاقيا، ومع كل هذه الخصال التي انفرد بها من بين الخلق، قال له: أنت يا محمد ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هلأ داعية لا له سيد الخلق ولا حبيب الحق ولا سيد ولد آدم ولا معه قرآن ولا معه وحي ولا معه معجزات ولا عنده فصاحة ولا عنده جمال بالشكل وغليظ، ليش هيك غلط؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم فيما يأمر، عالم فيما ينهى. عالم وعدل ورفيق. يقول سفيان رحمه الله تعالى: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. أما إذا أمرت بالمنكر قويت المنافق، وإذا نهيت عن المعروف ضعفت المؤمن. يعني أيام بيكون بجلسة بينطرح موضوع الربا، المؤمن بينكره، الكل هاجموه، فإذا أنت ناصرته بتكون شددت ظهره، وإذا خذلته بتكون قويت المنافق. الآن نماذج حية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من السلف الصالح. قال سفيان الثوري رحمه الله: دخلت على أبي جعفر المنصور بمنن، يعني الحاكم هو الحاكم في كل عصور. كبار العلماء ماتوا في السجن، أبو حنيفة مات في السجن، علماء كبار، الحاكم هو الحاكم، مخيف الحاكم. فدخل على أبي جعفر المنصور بمنى فقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت له: اتق الله، فقد ملأت الأرض ظلما وجورا. قال: فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت: إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعا، فاتق الله وأوصل إليهم حقوقهم. قال: فطأطأ رأسه ثم رفعه وقال: ارفع إلينا حاجتك. فقلت: حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لخازنه: كم أنفقت؟ خليفة المسلمين حج. قال له لخادمه: كم أنفقت؟ قال: 14 درهما، وأرى هاهنا أموالا لا تطيقها الجبال. ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال: إنك قد اكتفيت رجالا ابتاعوا دنياك بدينهم، فلا تأمنهم على ما أتمنك الله عليه، فإنك مسؤول عما اجترحوا، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك. فقال له سليمان: لقد سللت لسانك، فقال: هو لك لا عليك. وأوصى بعض السلف بنيه فقال: إن أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر، وليثق بالثواب من الله تعالى، فمن وثق بالثواب لم يجد مس الأذى، ولقد كان الله تعالى يحفظ أكثرهم من بأس الظالمين ببركة إخلاصهم وحسن مقصدهم وقوة توكلهم وابتغائهم بكلامهم وجه الله تعالى. أنا قبل أسابيع ألقيت خطبة عن العز بن عبد السلام، والله لولا أن الأخبار عنه موثوقة ومتواترة لا تصدق. سمي بائع الملوك بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتوكله على الله. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر كيف ينبغي أن يأمر، قال: يأمر بالرفق والخضوع. ثم قال: إن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد ينتصر لنفسه. وقال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره وحواليه الأشراف من كل بطن، وذلك بمكة المكرمة في وقت حجه في خلافته، فلما نظر إليه قام إليه وأجلسه معه على السرير وقعد بين يديه وقال له: يا أبا محمد ما حاجتك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، هم الذين فتحوا هذه البلاد، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور الحدود، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك، فلا تغفل عنهم ولا تغلق بابك دونهم. فقال له: أفعل إن شاء الله. ثم نهض وقام، فقبض عليه عبد الملك فقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حاجة لغيرك وقد قضيناها، فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة. ثم خرج فقال عبد الملك: هذا والله هو الشرف، هذا والله هو الشرف. يعني العالم الصادق إذا كان تقى بالأمير ينبغي أن يرفع إليه حوائج المسلمين. ومع الأسف الشديد أيها الإخوة، أحيانا يعني إنسان يعمل في الحقل الديني يلتقي بأمير يسأله حاجته فقط، له ابن يريد له مكان في الخدمة الإلزامية قريب من دمشق فقط، يدخل عالم على أمير ما له هم إلا حل مشكلة ابنه فقط. أما هؤلاء الملايين من المسلمين لا يعنيه أمرهم. أما السلف الصالح لا يتكلم العالم كلمة في شأنه الشخصي أبدا، يتكلم في شأن المسلمين. يعني إذا التقى عالم بأمير لا يحدثه إلا عن شؤون المسلمين. أيها الإخوة، علة خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي اللحظة التي لا نأمر بها بالمعروف ولا ننهى عن المنكر يعم البلاء. والله مرة العبد الفقير دخلت على إنسان له شأن محسوب على المسلمين بالضبط، وجدت عنده يعني موظفة مديرة مكتبه بوضع لا يليق به ولا بإنسان محسوب على العلماء، فنبهته إلى ذلك. قال لي: والله دخل علي عشرات ما أحد نبهني. واستجاب الإنسان وغير. أنت لا تزهد كلمة، يعني أنت أدي الذي عليك، أنا ما بهمني النتيجة، أنا بهمني أن أنا ذكرت هالشيء أوصلته لمن بيده القرار، استجاب لم يستجب شيء آخر. أنا ما عم كلفكم تقاتلوا، بس أوصل هذه الرسالة لمن بيده الأمر، أنت انتهيت مسؤوليتك. هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما لم نأمر بالمعروف وما لم ننهى عن المنكر فإن البلاء سيعم بنا، وعندئذ ندعو فلا يستجاب لنا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة سبأ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: has come, and falsehood can neither create anything nor resurrect anything.
1: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتدى

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي.
1: الصوت الإسلامي إما في الأرض تغادى يرفعنا لا يبقي الجنة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أستغفر الله رب البرايا.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير أحباءنا في الله، تحيا لكم أينما كنتم. كعادتنا نسعد بلقائكم مجددا في برنامجنا، برنامج متفرقات في الدين والحياة.

بإذن الله تعالى سوف نصحبكم في برنامجنا من الآن وإلى ما قبل أذان الظهر بقليل. فقرات منوعة سوف نرافقكم من خلالها أخبار وأيضا مواقيت الصلاة، حالة الطقس، وأيضا لدينا لقاء اليوم إن شاء الله سوف نجريه على الهواء مباشرة، حيث نتعرف من خلاله على موضوع الاهتمام بالسمع والكشف المبكر عن عن السمع إن شاء الله مع الأستاذ وليد المزيب، سوف يكون مع اليوم إن شاء الله تعالى. تابعونا في فقراتنا وأهلا وسهلا بكم معنا، وسوف نبدأ على بركة الله مع الدعاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء.
1: الله من الخطايا.
0: اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.
1: ووفق لي عملا مقبولا، رب زدني علما.
0: نجدد التحية لكم مستمعينا، ونواصل برنامج هذا النهار. إليكم مجموعة من الأخبار المحلية، وفيها الحكومة الفيدرالية ترفع رسوم طلبات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%. رفعت الحكومة الفيدرالية رسوم التقديم لمعظم فئات التأشيرات الأسترالية بنسبة 25%، وارتفعت رسوم التقديم للحصول على تأشيرة الطلاب اعتبارا من الأول من يوليو تموز من $2000 إلى $2500، بينما أصبحت رسوم تأشيرات الخريجين المؤقتة الفئة الفرعية 485 تبلغ $5750. وتعد أستراليا بالفعل من بين الدول التي تفرض أعلى رسوم على طلبات تأشيرات الطلاب في العالم، وقد أثارت الزيادات الأخيرة انتقادات من بعض الطلاب الدوليين ووكلاء الهجرة. وهذا بالإضافة إلى طول فترات معالجة الطلبات، وهذا طبعا سوف يشكل عبئا إضافيا على المتقدمين. وارتفعت مدة النظر في طلبات الهجرة الماهرة إلى نحو 18 شهرا، ولذلك فإن المتقدمين الذين يحتاجون إلى السفر يضطرون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مؤقتة. والحكومة تتقاضى الآن رسوم تزيد على ضعف ما كانت تتقاضاه سابقا، إضافة لأنه كمان ارتفعت تأشيرات المتعلقة بالزواج والخطوبة. لذلك مستمعينا اللي طبعا عنده حاجة لأخذ هيك طلبات وتقديمها، يجب أنه يتابع مع ناس متخصصين ومحترفين حتى ما تروح أمواله عليه ويصير في أي مشكلة عنده. منتابع من هالخبر مننتقل لخبر آخر. في أخبارنا المحلية أيضا، أعلنت الحكومة الأسترالية عن منح جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تؤثر في حياتهم، في خطوة تهدف إلى ضمان إيصال أصواتهم إلى صناع القرار وتحسين الخدمات المقدمة لهم. أيضا في أخبارنا المحلية، أستراليا توجه رسالة حاسمة لمحتلي NDIS، لا إفلات من العقاب. بعد تحقيقات استمرت لفترة، كشفت السلطات الأسترالية عن نتائج واحدة من أكبر حملات ملاحقة الاحتيال على أموال NDIS، وكانت الحصيلة ثقيلة على المتورطين. وفيها الحكم على 17 شخصا بالسجن بإجمالي 60 عاما، مصادرة أصول وممتلكات تقدر قيمتها بحوالي 50 مليون دولار أسترالي، استرداد ملايين الدولارات من الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية بما في ذلك 3.5 مليون دولار إضافية. كما أكدت السلطات أن كل دولار يسرق من برنامج NDIS هو حق ينتزع من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على هذا الدعم، مشددة على أن ملاحقة المتورطين ستستمر دون استثناء. أيضا مستمعين في أخبارنا وفيما يتعلق أيضا بالفيز، فأستراليا تبدأ رسميا تنفيذ برنامج اللجوء الإنساني لعام 2026-2027، فاعتبارا من الأول من يوليو الجاري، يعني أكيد مرق يومين على هذا الموضوع، ومع بدء تطبيق الميزانية الفيدرالية الجديدة دخل برنامج أستراليا الإنساني 2026-2027 حيز التنفيذ رسميا. وبحسب الحكومة الأسترالية سيبقى حجم البرنامج عند 20,000 مكان خلال العام المالي 2026-2027، وهو نفس المستوى المعتمد في السنوات الأخيرة. ويشمل البرنامج إعادة توطين اللاجئين والأشخاص المحتاجين إلى الحماية الإنسانية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية المختصة ضمن التزامات أستراليا الإنسانية الدولية. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية استقبلت أستراليا أكثر من 1 مليون لاجئ عبر برامجها الإنسانية، ما يجعلها من أبرز الدول التي نفذت برامج إعادة توطين اللاجئين على مستوى العالم. أما أيضا اعتبارا عند بدء هذا الشهر، من بداية شهر 1 يوليو الجاري، رفعت الحكومة الأسترالية رسوم فيزا الشريك اللي هي بارتنر فيزا بشكل كبير. فالرسوم السابقة كانت بتكلف 9365 دولار أسترالي، أما الرسوم الحالية فهي 11710 دولارات أسترالية، يعني زادت 2345 دولار، حوالي 25% مثل ما ذكرنا بالخبر السابق فيما يتعلق بفيزا الطلاب. كمان الزيادة تطبق على طلبات فيزا الشريك الجديد اللي بتم تقديمها اعتبارا كمان من أول هذا الشهر. أما من قدم طلبه قبل هذا التاريخ ودفع الرسوم فلن يتأثر بالزيادة. كانت هيدي مجموعة من الأخبار المحلية لهذا النهار، منتابع نحن وياكم، وبعد قليل منتعرف أيضا على مجموعة أخرى من الأخبار المتفقة.

0: أصحاب
1: وإليكم الآن مجموعة من أخبارنا المتفرقة لهذا النهار، ونبدأها من غزة العزة. 1000 يوم من الإبادة في غزة، أرقام صادمة تكشف حجم الكارثة. بعد 1000 يوم من الحرب لم تعد غزة تقاس بالكيلومترات بل بالركام، ولم تعد تحصى بأحيائها ومدارسها ومستشفياتها بل بعدد الشهداء والجرحى والأيتام والأرامل والنازحين. 1000 يوم كانت كافية لتغيير وجه القطاع بالكامل وتحويل مدينة نابضة بالحياة إلى مشهد واسع من الخراب. وتقف غزة أمام حصيلة توصف بأنها من بين الأكثر تدميرا في تاريخها الحديث، عشرات آلاف الشهداء والجرحى وملايين الأطنان من الركام، ومدن وأحياء كاملة لم يعد لها وجود إلا في ذاكرة سكانها. عدد الشهداء 73,000 شهيد، بينهم 18,592 طفلا و 12,400 امرأة. عدد الجرحى 173,000 جريح و 537. عدد حالات بتر الأطراف 5,400 حالة، بينهم 18% أطفال. حالات فقدان البصر 1,200.

0: 200، مجموع حالات فقدان البصر، عدد الأسرى 6600 أسير، عدد المفقودين 11200، بينهم 4700 من النساء والأطفال، عدد الأيتام 58800، مجموع الأطفال الأيتام، أطفال بلا والدين أو أحدهما، عدد الأرامل 26370، مجموع اللواتي استشهد أزواجهن. أما بالنسبة للدمار في المباني والمنشآت، الوحدات السكنية المدمرة بالكامل 4010 وحدة سكنية. أما الوحدات السكنية المتضررة فهي 510000 وحدة سكنية. أما المباني والمنشآت ف 227703 مبنى تشمل المباني المدمرة والمتضررة. كمية الركام 60 مليون طن. نسبة الدمار ما يزيد عن 90% من البنية التحتية المدنية والمنازل. قوات الاحتلال تسيطر على 80% من مساحة القطاع خلال الإبادة، وحاليا يسيطر على نحو 70%. أما عن كمية الصواريخ والمتفجرات، فقد ألقى الاحتلال كمية 223000 طن من المتفجرات على قطاع غزة. عدد النازحين أكثر من 2 مليون إنسان مدني تعرض للنزوح بسبب سياسة التهجير القسري. أما عدد الأسر والعائلات فهو أزيد من 350000 أسرة فلسطينية تحتاج إلى إيواء. أما بالنسبة للدمار في القطاع الصحي، 38 مستشفى قصفها الاحتلال أو دمرها أو أخرجها عن الخدمة خلال الحرب، 96 مركز للرعاية الصحية قصفه الاحتلال أو دمره أو أخرجه عن الخدمة، 197 سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، 788 هجوم على خدمات الرعاية الصحية كمرافق ومركبات أو كوادر أو سلاسل إمداد. أما عن تكلفة الخسائر التقريبية، فالخسائر الأولية المباشرة ل 15 قطاع حيوي مختلف في قطاع غزة تقدر بنحو 80 مليار دولار. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل متخاذل. حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: تترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل 5000 دولار فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030. إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية لكم مستمعينا في هذا الصباح. أنا ذكرت أنه رح يكون معنا اليوم ضيف كريم حاضر معنا في الإذاعة. معنا الأخ وليد المذيب. أخونا وليد طبعا لمستمعي إذاعة الصوت الإسلامي ليس غريبا عليهم طبعا عبر سنوات عديدة، وهو يقدم برنامج بشكل أسبوعي. من فترة تغيب علينا بسبب انشغالاته وتخصصه اللي اليوم رح نحكي عنه إن شاء الله تعالى. بدي رحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي وليد، يعني أنا متعود أقول أخي وليد.
1: أهلا وسهلا فيك يا أختي محمد.
0: الله يبارك فيك. اليوم لقائنا معك منه لقاء بخصوص الإذاعة، اليوم لقائنا بخصوص التخصص اللي حضرتك يعني الآن تلم فيه وتعمل فيه، وهو تخصص خدمات السمع.
1: نعم.
0: إن شاء الله اليوم خلينا نفيد المستمعين بهالموضوع هيدا اللي أكيد كلنا يعني نسعى دائما للصحة والعافية، وأكيد السمع هو جزء مهم من حياتنا، حياة أي إنسان كبيرا أو صغيرا بالنسبة لتخصص السمع. بس خليني أعرف يعني هذا التخصص تحديدا شو بلم؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختصاص السمع وخدمات السمع اللي هي أوديولوجي وأوديومتري، اختصاص بفحص السمع ومعالجة نقص السمع عند فاقدي السمع. هذا يتضمن يعني تقديم فحص السمع بكافة أنواعه اللي هي بسموها أوديومتري وتيمبانومتري، و يعني وبعدين إذا بيحتاج مثلا مساعدات السمع، إما سماعات اللي هي الهيرينج ايدز او الهيرينج ليسنينج اسيستيفز اللي هي اجهزه مساعدات السمع مثلا للتي في اللي عندهم نقص سمع بشكل عام، واحيانا بيكون عندهم مشاكل مثل التينيتس اللي هي طنين الاذن، فهذه يعني نعمل على يعني تقليلها أو التخفيف منها بشكل مباشر، وإذا احتاج الأمر أنه يحول المريض إلى يعني اختصاصي يعني ENT اللي هي Ear, Nose, Throat Specialist، فمن حوله إلى الجهات المختصة أو الطبيب المختص.
0: نعم، نحكي هلأ أكثر إن شاء الله خلال اللقاء عن هالتفاصيل هيدي، بهمنا نتعرف عليها. لكن بداية خلينا نعرف قديش أهمية الفحص المبكر يعني مبكرا للسمع.
1: السمع عموما يعني مؤشر دقيق للصحة العامة، يعني إذا كان في هناك نقص سمع مبكر عند الأشخاص، هذا يعني يوحي بشيء أنه والله ممكن تكون الصحة عامة في تدهور، ربما يعني سكري أو ربما أمراض القلب، لأنه الكوكليا اللي هي الحلزون الأذن الداخلية تعتمد بشكل مباشر على الأكسدة وعلى تغذية الدم، فأي مشكلة في هذا الأمر تؤثر يعني مباشرة على السمع،
0: يعني يتداعى له الجسد.
1: نعم.
0: يعني أنا ما كنت بعرف أنه مثلا يعني دايما نحن مثلا الأذن بنعتبرها لنقول أنه هذا جزء عضو من الأعضاء اللي هو ما له علاقة مثلا ببقية الأعضاء، بينما اليوم يعني نكتشف أنه هو كمان نتيجة إذا أمراض تانية ممكن تؤدي لأنه الواحد يضعف سمعه أو يصير عنده مشكلة بالسمع.
1: طبعا سبحان الله، يعني في العصب الثامن والعصب السابع هذه المتصلات مباشرة بالأذن الداخلية اللي هي ممكن يكون أي تأثر فيهم، يعني إذا كان في هناك نقص سمع ربما يكون في مثلا يعني إذا اكتشفنا اكتشاف مبكر يكون في ورم مثلا على المنطقة الأعصاب هذه، فإذا كان في هناك أي ورم كان حميد أو خبيث فيؤثر على السمع إن كان بجهة معينة أو بجهتين، يعني فعموما يعني بيكون في سمع نقص سمع بأذن واحدة، فهذا مؤشر إنه والله في هناك مشكلة داخلية، ف يعني ربما يكون ورم أو ربما يكون يعني اللي تيومر احنا نسميه.
0: نعم.
1: فعموما فحص السمع مؤشر عالي للصحة العامة بشكل عام، والسمع اللي هو الله سبحانه وتعالى خلقه لنا مسألة دقيقة جدا، يعني إحدى بدك تحلليها فالواحد يبحر في عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا بنحكي هالكلمة، هالكلمة كيف صارت؟ اللي هي أول شيء يعني في حالة فيزيائية للكلام، ارتج الهواء دخلت إلى الأذن، صارت ميكانيكية بالأذن الوسطى اللي هي العظام الثلاثة اللي بتتحرك، فلما بتدخل هذه الميكانيكي بتضرب على الكوكليا اللي هي الحلزون من الداخل، فبصير هناك السائل داخل الحلزون بيتحرك، فبصير تفاعلات كيميائية بين البوتاسيوم والكالسيوم، تحرك الشعيرات اللي هي الشعيرات الخلايا الشعرية اللي بداخل الأذن، فبتحول هذا الحركة لكهرباء، لأن الدماغ ما بيفهم غير كهرباء.
0: سبحان الله.
1: فيعني هي هاي معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله. يعني صار الواحد إنه بده يفكر أكثر. دائما لما بياخذ الواحد معلومة خاصة بما يتعلق بجسده واللي رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا إياه، بيصير بيتفكر أكثر بصنع الخالق وهالقدرة هيدي، وبنفس الوقت إنه قديش هالبني آدم يعني هذه الصنعة رب العالمين خلقها وفعلا يعني أحسن خلقها. سبحان الله. طيب أخي وليد، إمتى بدي أبدأ أنا يعني مثل ما بقوله ندق ناقوس الخطر ونقول أنا لازم هلأ أعمل فحص للسمع، وخاصة على أنا بالنسبة لي لأنه دايما بكون حاطة هيدفونات، يمكن أكتر الناس بكون حريصة على هالموضوع هيدا ودايما متخوفة منه، أنه هل يا ترى بعد فترة أنه ممكن يخف عندي السمع؟
1: والله هي هاي حالة يعني فردية، بتعتمد على يعني طبيعة يعني الحياة عند الشخص وطبيعة العمل تبعه. يعني هناك أسباب لفقدان نقص السمع اللي هي الاستماع للأصوات العالية بشكل مستمر، يعني فوق 80 ديسيبلز بالمصطلحات، فبيكون في خطر أنه الاستماع لها بشكل مستمر. يعني مثلا 80 ديسيبلز مثلا معك تستمعيها طول النهار لثمان ساعات، مثلا إذا زادت لل 90 ديسيبلز اللي هي 10 ديسيبلز بصير التضاعف، الخطر مضاعف. المفروض هاي ما تستمعي لها أكثر من 4 ساعات باليوم. إذا صارت 100 ديسيبلز هاي أكثر من يعني ساعة باليوم ممنوع.
0: نعم، يعني هذه 100 ديسيبلز درجات صوتية لمستوى الصوت وعلوه، يعني
1: نعم.
0: تقاس
1: أيوة.
0: هذه
1: مقاسات. نعم.
0: طيب يعني بفهم منك أنه الناس مثلا يمكن أنا ما أوصل لها المرحلة هايدي كمثلا بمجال الإذاعة، بس يمكن الناس اللي بيشتغلوا دي جي أو الناس اللي بيشتغلوا بالأعمال اللي مثلا على السمنت بتلاقيهم عم يحفروا، هنا بيكونوا حاطين هيدفونات لحتى تخفف الصوت، ضروري انه يحطوا هيدي الاشياء هيدي حتى يعني
1: ضروري؟ نعم، لانه هاي بتسبب نويز انديوسد هيرينج لوس اللي هي فقدان السمع بسبب المؤثرات الخارجية، الصوت العالي المستمر. يعني بتيجي هاي على الاكثر شيء على 4K اللي هي 4000 هرتز، لأنه يعني الكوكليا الحلزون فيه مناطق للسمع، هاي المنطقة بتتأثر بهاي الأصوات العالية المستمرة.
0: سبحان الله.
1: فبينحدر معنا احنا والله الشيب تبع الأوديوغرام بينحدر بشكل يعني شارب للأسفل، فهذا مؤشر ان والله الأحرف اللي مثلا إس إش إف هاي الأحرف اللي يعني اللي بتعتمد على الهاي فريكوانسي بيفقدها، فالإنسان بصير يسمع الكلام، بيسمع الكلمة بيروح نصها، بدل ما مثلا يسمع فش بيسمع دش، بدل ما يسمع مثلا سام بيفكر نام. يعني
0: ممكن
1: هيك بتتخلط كلمات لأحرف فايلة بيفقدها، فهو الإنسان بصير يعتمد بطبيعة الحال على أنه تركيبة الجملة شلون، فبيفسرها من عنده ما في داعي.
0: وأحيانا لغة الجسد أو لغة الفيس تو فيس ممكن توصل الفكرة.
1: نعم.
0: بس بشكل عام أنا بلاحظ يمكن مثلا أنا كان صهري هو بيسوق تراك، عنده تراك كبيرة متريلا كبيرة، فدايما مثلا بيحكي على صوت عالي، ومع الوقت حسينا أنه بدأ يخف شوي عنده السمع. هو كان يقول أنه نتيجة الأصوات اللي المترات الدائرة، وهني لما بيكونوا أصلا بالتراك مثلا موجودين هو والعمال، فبيضطروا يحكوا على صوت عالي. مع الوقت هيدي يعني هيدي الوظائف هيدي إنها ممكن تأثر على
1: لا شك لأنه الخلايا الشعرية اللي بتعتمد على نقل الكهرباء إلى الدماغ عم بتموت بسبب هاي الأصوات العالية. يعني أي أصوات عالية مفاجئة إذا على المدى الطويل مثل العشب, أنت عم مثلا العشب اللي مثلا بطريق معين مثلا إذا في ناس عم تمشي عليه بشكل يومي بيموت بينام العشب. نعم. شايفة كيف؟
0: نعم.
1: الأصوات هاي العالية تعمل بالشعيرات الخلايا الشعرية المسؤولة عن السمع في الأذن الداخلية بهذا الشكل, فتموت هذه الشعيرات. هذه الشعيرات مو بترجع بتعيش أبدا, لما بتموت بتموت نهائي.
0: هي شعيرات يعني حتى سميت شعيرات.
1: هي خلايا شعرية في حوالي 8000 خلية شعرية خارجية و 4000 خلية شعرية داخلية.
0: يا الله.
1: فهذه مسؤولة عن يعني احنا بنسميه سنسوري نيورال. سنسوري يعني لها علاقة بهاي الشعيرات الخارجية, هاي تصلح بالسماعات. النيورال اللي هي يعني العصبية اللي داخلية, فهذه إذا ماتت ما عاد يفهم الإنسان الكلام, حتى بس بيصير يسمع أصوات عالية بس يعني. فالأمر خطير إنه يصير والله سماع لأصوات عالية بشكل مستمر لأوقات طويلة. فالمفروض الواحد يستمع والله لما بيكون والله عم بيشتغل على كومبريسا أو على كذا يحط السماعات, أو إذا كان مثلا يعني مثل حضرتك عم تسمعي بالهيدفونز ما يكون أكثر من 60 ديسيبلز, وهي بالحالة الطبيعية هاي 60-65 هذا أمر مقبول ما فيش. بس الناس اللي في بعض الشباب والأولاد اللي بيحطوا السماعات بأذانهم بيرفعوا للأخير إنه بدهم يحسوا بهذا الشعور الداخلي اللي والله إنه عم جسمه كله عم بيهز, فهذا طبعا مؤذي على الفترة على المدى الطويل, وهم راح يصير فيهم عندهم نقصان فقد سماع يعني.
0: هلا طيب بالنسبة هلا أنا سبحان الله صار في عندي أكثر من سؤال بذهني بدي أحكي عن الهيدفونات. يعني هلا اليوم نحنا الإيرفون مثلا أغلب هلا مثل الشباب عم بحطوا الهيدفونات للميوزك وهيك, وفي ناس كتير مثلا بحطوا الإيربود وغيره, هل هيدي كمان ممكن إنها تأثر على السمع على المدى الطويل؟
1: هي إلا إذا كانت بأصوات عالية يعني. إذا كانت الأصوات عالية طبعا, اما اذا كانت يعني حاطه بشكل طبيعي انه والله الصوت مثلا تقريبا 60 ديسيبلز هيتشل يعني اللي
0: المستوى العادي يعني,
1: فهذا تقريبا عادي يعني مسموع. احيانا بيكون مضاعفه يعني سمعه خفيف يحتاج يرفعه لل 70 كمان عادي يعني, بس لما بده يخرج فوق 90 وهي اغلب الشباب عم بيعملوها, فهاي عم يعني مشكله للسمع على الفترات الطويله.
0: نعم. طيب هيدا الدمج يلي بيصير, نحن حنحكي هلا ان شاء الله تعالى على موضوع الامور العلاجيه, بس سبحان الله يعني انا خطر ببالي هلا انت عم بتقول انه الاصوات القويه اليوم اهلنا بغزه عايشوا المعاناه على مدار يعني 3 سنين وداخلين بالسنه الرابعه, اليوم اهلنا في الجنوب يعني دمار وقنابل وصواريخ, واهلنا بسوريا الكل يعني سمعوا هذه الأصوات اللي منا أصوات قوية يعني لا تسمى بأصوات قوية وإنما يعني مفجعة وموجعة. طب هول بيتأثروا على
1: لا شك طبعا. أنا عندي أخوي بسوريا كان يعني مشارك يعني فعليا, فمرتين يعني صار عنده حالات الصوت قوي إنه أثر على سمعه, وأنا لما شفت الأوديوغرام أخذت له سماعات معي لما نزلت على سوريا من حوالي 4 شهور. انحدار السمع بسبب هذين الانفجارين, مرة كان في يعني أحد الأشخاص الدواعش فجر حاله, كانوا هم بلجنة يعني كانوا في وظيفته محافظ بدرعا, فطبعا قتل حوالي يعني 5 أو 6 أشخاص, وكان بعيد خارج المبنى. هذا الصوت أثر عليه طبعا, المبنى دمر بالكامل ويعني كانت قصة مواقع, فهو تأثر سمعه من هاي أكثر من غيرها. وصاروخ مرة لما كانوا بيتل الجموع كمان انفجر صاروخ وهو عم بيسعف وعم بيساوي, كانت يعني أثرت على سمعه. أنا يعني هاي حالة أعيشها إنه كيف سمعه صار.
0: وهلأ نحن يعني كتار منا مثلا إلنا أهل مثلا خاصة مثلا نحن بجنوب، لنقول أنا من جنوب لبنان، فعنا أهل كتير هلأ يعني مشردين وهذه الألام يعيشونها، وليس بعيدا عنا أهل غزة اللي بعضهم لحد الآن عم بعيشوا يوميا.
1: نعم، الانفجار إذا كانت الأصوات الانفجارات العالية إذا كانت قريبة تؤثر مباشرة على السمع وتقتل السمع بالأذن الداخلية يعني، وهذا بيقولوا irreversible.
0: وهذا ما في له علاج إلا إنه
1: إلا السماعات. نعم.
0: بس
1: إلا.
0: الدمج خلص يعني.
1: صار الدمج نعم. ما في الله له أي علاج غير إنه يوضع السماعات.
0: نعم. أخي وليد، هلأ بالنسبة لموضوع السمع، هل كمان نحن قلنا إنه في مؤثرات ممكن تكون يعني مؤثرات نتيجة أمراض تنعكس على موضوع السمع، هل الوراثة كمان إلى دور؟
1: طبعا الوراثة إلها دور،
0: يعني بيت الأطرش كلهم صاروا ترشي
1: يعني ممكن أي ممكن إذا كانوا هيك والله بيت الأطرش جاية من هيك. نعم الوراثة إلها دور، الأدوية إلها دور بنقص السمع. طبعا نقص السمع أحيانا بيكون هذا
0: مثل أي أدوية مثلا؟
1: يعني مثل الأدوية الكيماوية تبع اللي عندهم حالات سرطان أو يعني علاج.
0: كثير هلأ من الناس عندها
1: بيخف بس ما بيموت، ما بيقتل السمع، لكن ربما يؤثر على السمع، ربما في بعض الحالات يؤثر على السمع بشكل مباشر
0: ويخفف
1: السمع. أحيانا عرضية أحيانا يعني
0: دائمة.
1: الأدوية بعض أنواع الأدوية الأسبرين مثلا بيأثر على تدفق الدم بالأذن الداخلية،
0: والناس بتصف بالأسبرين وهيك
1: إيش، فممكن يعني يكون كمان خطر على
0: يعني ما الواحد يستهون بالأدوية أو أيوة ولا طبعًا بطريقة
1: طبعًا
0: مثلا
1: هذا اسمه توكسيك يعني دامج تبع.
0: نعم. طب إذا برجع لموضوع الوراثي، يعني الوراثي بيكون إنه مثلا عيب خلقي خلقان في مثلا الشخص بسمعه، ممكن إنه بعدين أولاده يحملوا نفس الجينات بنفس العيوب.
1: ممكن هذه. نعم، وفي ناس من الولد يعني بتلاقي خمس أو ست أشخاص بعائلة أخوة وما بيسمعوا كلهم وبدهم، طبعا هون في بيصير مرحلة العلاج طبعا متقدم، هذا يحول ل ENT المختص، وبصير عاد إما زراعة اسمها
0: القوقعة
1: بون أنكور، لا بون أنكور يعني إنه والله بنحط الاجتياز مثلا الأذن الداخلية إذا كان الوسطى، إذا كان كوندكتيف، إذا كانت الأذن يعني المشكلة بالعظام أو بالعظم الداخلي من الأذن الوسطى، أو بتحط اللي هي كوكليا امبلانت، بيصير عاد زرع الشريحة على الكوكليا بحيث أنه الموجة الكهربائية تصل من السماعة للدماغ مباشرة.
0: هذه هلا صارت متطورة يعني
1: متطورة. نعم. نعم وناجحة. نعم. وفعالة يعني أي واحد عنده نقص سمع أو فقدان سمع خلقي بيتعالج، صار يتعالج بهالأمر هذا.
0: سبحان الله.
1: يعني بس بتصفي غالية حسب الوضع
0: المقدرة اللي الناس تقدر تعمل. نعم. هيك عملية.
1: أيوة نعم. أحيانا يعني في طبعا هنا بأستراليا ربما يكون فري للأطفال يعني على حساب الدولة، فعموما في مساعدة بلادنا بتيجي بعض الجمعيات لهالأمر هذا بزراعة القوقعة. فالأمور يعني لكن عموما أي مشكلة سمع حاليا صار في مجال لحلها أنه عن طريق العملية هاي اللي هي مكلفة.
0: نعم. كمان بدي بالنسبة لطنين الأذن، هلأ أنت ذكرته موضوع الأذن الوسطى
1: أنا الداخلية الطنين ما له علاقة بالأذن الوسطى.
0: أوكي خلينا نشرح يعني نفرق بيناتهم، لأنه هلأ أنا مثلا بسمع بعرف ناس ولنقول الكبار بالعمر، وفي ناس صارت عندهم هيدي الحالة أنه هلأ الأذن الوسطى هو اللي بيصير عنده خلل بالنسبة لأنه لما بيوقف بيصير في عنده
1: لا هاي الأذن الداخلية
0: طيب خلينا نفسر نفرق بيناتهم وهل أنه ممكن
1: إحنا الأذن تنقسم إلى ثلاث أقسام، الأذن الخارجية اللي هي الصيوان هذا ومجرى السمع هاي اسمه أذن خارجية، والطبلة ربما من الخارج تعتبر أذن خارجية ومن الداخل تعتبر أذن وسطى. فالأذن الوسطى فيها ثلاث عظام رقيقة اللي هي ستايبيز إنكاس والماليوس، هذول الماليوس اللي مفصول بالطبلة، والعظمة الثانية ال شو اسمها بالعربي في المطرقة والسندان
0: والله أنا نسيتهم صراحة.
1: ثلاث عظام.
0: نعم.
1: تتوصل على الأخير اللي هو ستايبيز العظمة اللي متصلة بالكوكليا. هاي اسمها الأذن الوسطى. هاي ميكانيكي ما لها علاقة. هاي بنفقد السمع بشكل إذا كان عندنا conductive hearing loss يعني السمع متعلق بالأذن الوسطى. إما شيء مرض اسمه autosclerosis اللي هو تكلس الأذن تكلس العظمة الستايبيز هاي اللي موصولة بالكوكليا اللي فبين العظام آخر عظمة هاي تتكلس لما تتكلس بتصير حكتها ضعيفة يعني مثل
0: أي شيء يعني
1: أيوة متكلسة
0: أو حتى الأشياء اللي نحن نقول إنه شيء كلس لأنه ببطل بيصير مانع لدخول يعني الذبذبات الصوتية مثلاً للداخل نتيجة هذا التكلس.
1: نعم فبصير هون السمع نقص السمع يعني بنسبة حسب التكلس يصل ربما إلى 70 ديسيبلز يعني إلى وهي عالي يعني لكن يعالج يعني بالسماعات أو بعملية يستبدل تشق الأذن طبعا من الخلف وتستبدل هذه العظمة بعظمة يعني صناعية فتوصل وبرجع الأمر طبيعي يعني الأمر محلول. الأذن الوسطى اللي هي أحيانا بصير بنسميه أوتايتس ميديا بصير يعني التهاب بالأذن الوسطى بصير فيها سوائل خلف فعموما تعالج يعني هذه مسألة تيمبوراري أكثر شيء إنه والله هي اللي هي أتوسكلوروسيز لما بصير في تكلس بالعظام.
0: طب في كثير من الأولاد بتلاقيهم إنه مثلا دايما بتلتهب الأذن عندهم هل هالشي هيدا أو أحيانا بقول مثلا دكتور إنه فيها مياه يعني فيها مي هل هيدا ممكن يأثر مع الوقت على السمع؟
1: لا ما بيأثر على السمع مع الوقت لا هذا ما له علاقة لأنه الأذن الوسطى لما في الستاشين تيوب اللي هو نفير أوستاش بسموه عند الأولاد بشكل أفقي هو بالحالة الطبيعية بشكل زاوية مائلة لتحت فالسوائل تنزل الأولاد عندهم بشكل أفقي الأطفال يعني حد سنة تقريبا 10 سنين فبصير فيها احتقان فبصير يعني مرتع للجراثيم والالتهابات فدائما بتصير الالتهابات عندهم شايفه كيف يعني هذا أمر طبيعي عند الأطفال ما بيأثر على السمع في المستقبل.
0: طيب طنين الأذن وأحيانا يمكن في أحيانا بيمرق الواحد بفترة بحس أنه في ألم من داخل الأذن مش ألم بمعنى أنه مثلا عندي التهاب يعني الواحد بيحس مثلا أنه في شيء هيك من الداخل أنه مثلا
1: في مثل الضغط أو مثل يعني أحيانا بيكون هاي يعني سببها خارجي اللي هي إما التهاب أو فطور بالأذن الخارجية شايف كيف اللي هي بالكنال جوا لحد ال الطبلة اللي هي التمبانيك ميمبرين فعموما بتحسي هالشعور هذا أحيانا بيكون خفيف أحيانا عالي أحيانا السماعات اللي هي اللي بتفوت بالأذن أنا نفس شخصي يعني صابني فطور بأذني منها فما راحت يعني حتى الدكتور كان يعطيني الالتهابات فأنا بعدين أدركت لا هاي فطور فلما أخذ دواء الفطور راح
0: التهاب
1: فطري يعني
0: نعم.
1: طنين الأذن حكيت لك أنه لما
0: عفوا هذا الالتهاب الفطري يمكن نتيجة تراكم لأنه الواحد بيدخل السماعات يعني ممكن تكون حاملة هي بكتيريا وممكن يدخل ممكن
1: نعم.
0: على
1: الأذن صحيح نعم.
0: لذلك لازم الواحد دايما
1: ينظفه
0: أنا ما بحبه ما بستعمله
1: فطنين الأذن بيجي من عدة أسباب ربما خارجية مثلا من الأكل أحيانا ربما من الأدوية اللي بيأخذها إذا كان عم بيأخذ أدوية باستمرار لأنه هاي الكهرباء بالأذن الداخلية بالأذن بتصير بتساوي على الأعصاب الواحد بيسمعها إنه ما في شيء مباشر فعموما هذه الشعيرات اللي حكينا عنها الخلايا الشعرية المسؤولة عن نقل الكهرباء إلى الدماغ عبر يعني الأغشية اللي هذه الشعيرات لما بتموت مثل العشب ما حكينا بينام بيموت لما بينام فوق بعضه الشعيرات هذه بتصير تماس يعني بتصفي فيها شوي لما بصير تماس
0: بتعمل هالكهرباء
1: نعم رأس كهرباء بتساوي صوت احنا ما احنا يعني ما احنا عارفين شو سببه بس عموما يعني ممكن تروح وتيجي بس احيانا بيكون صوت مستمر لانه نفس الحياه اليوميه نعم. ونفس الهاي
0: الثقافه الشعبيه لما بتطن الاذن بقولوا لك في حدا عم يذكرك، مين اللي عم يذكرني الان؟ فانه طب الشخص العادي اللي ما عنده هيدي يعني ما بتمنى هيدي الاعشاب مثل ما انت حضرتك اعطيتها توصيف، هالشعيرات هيدي منا ميتي بس، ولكن هيدا يعني الصوت هو كمان بيكون نتيجه التماس بال
1: نعم نتيجه يعني مو بس يعني نتيجه مثلا بنقل الذبذبات الكهربائيه ربما احيانا بيكون، لانه هي أهم عنصرين في داخل الأذن اللي هما البوتاسيوم والكالسيوم، لما بصير تبادل بين الشوارد هاي هو اللي بيولد مثل بطارية كهرباء بوتاسيوم وكالسيوم.
0: غريب كيف أنه الثقافة الشعبية بموضوع الأذن أنه في حدا عم يذكرك، يمكن مع كتر ما عم يذكروه عم بصير فيها التماس.